0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صوت.
1: يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق، وصباح الفل والجمال على اللي لسه نايم وهو صاحي. صباح سمع على كل اللي سمعنا من أي حتة في الدنيا. صباح يوم مختلف، يوم مميز، يوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكاية ومواقف تتحكي وتتسمع. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة، فكرة خفيفة، حكاية شبهنا نبتدي بيها يومنا النهاردة. معاكم أندرو أشرف في صباح سما، مبسوط جدا جدا جدا لوجودي معاكم النهاردة. هنقضي وقت مختلف من حلقة مختلفة نتكلم فيها ونحكي أكتر، وإيه علاقة الزرع بالحصاد، ويا ترى إحنا بنستعجل ولا الدنيا بتمشي كويس. وعايز أشجعك أن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت وتلعب معانا، يا ترى هيطلع لك سؤال ولا هيطلع لك رسالة، وجرب وانت وحظك. وكمان متحمس قوي قوي قوي قوي ان احنا النهاردة نمشي سكة مع بعضينا ونحكي ونفضفض سوا، وعايز اكون بشجعكو انه تعالوا نحكي سوا. انا مش عايز احكي لوحدي، تعالوا شاركوني كده الحلقة ونحكي فيها مع بعض. وخلونا زي ما تعودنا دايما في حلقتنا نبدأ برسالة ليك. نبدأ برسالة ليك مكتوبة بشكل شخصي، رسالة ليكي مكتوبة بشكل شخصي، مش لأي حد، ليك، لكل حد بيسمعنا دلوقتي وانت في العربية وانت رايح الشغل وانت قاعد في البيت. يعني رسالة ليك بشكل شخصي قوي قوي قوي قوي. اسمعني شوية، هو ليه بقينا حاسين ان كل يوم لازم يبقى يوم عظيم؟ يعني بجد ليه حاسين ان لازم كل يوم يبقى فيه انجاز او خبر حلو او خطوة كبيرة او تغيير باين؟ وليه لو اليوم عدى عادي نحس ان احنا مقصرين؟ يمكن انت دلوقتي سمعني ويمكن كان يومك عادي، صحيت ورحت الشغل او جامعتك او مشوارك، عملت حاجة، زهقت شوية، اتعصبت شوية، ضحكت شوية ورجعت، ولا حصل انجاز خارق ولا اكتشاف عظيم ولا الحياة اتغيرت، مجرد يوم عادي. بس الغريب ان احنا بقينا بنخاف من اليوم العادي، نحس انه دليل ان احنا واقفين او متأخرين او في حاجة غلط. يمكن عشان انت عايشين، انا وانت عايشين في زمن غريب شوية. تفتح موبايلك تلاقي واحد غير حياته، واحدة بدأت مشروع، واحد خس 20 كيلو، واحد سافر، واحد تاني حقق حلمه، وانت فرحان انك لحقت تشرب القهوة قبل ما تبرد، وفجأة من غير ما تحس اليوم العادي يبقى محبط، مع انه طبيعي جدا. خلينا اسألك سؤال، مين قال ان كل الايام لازم تبقى مبهرة؟ بجد مين قال ان الحياة كلها قمم؟ الحياة نفسها فيها ايام قوية وايام صعبة وايام عادية جدا. وعارف المشكلة ان احنا بقينا مقدرين الايام الكبيرة بزيادة ونسين قيمة الايام العادية، مع ان بصراحة معظم الحياة عادية، مشاهد بسيطة، ايام شبه بعض، صحوة الصبح، مشوار، قعدة، شغل، كوباية شاي، مكالمة، ضحكة صغيرة، زعل صغير، ونوم. بس يمكن اننا ظلمنا الايام العادية. عارف ليه؟ عشان فاكرين ان الحاجة المهمة لازم تبقى واضحة، مع ان اوقات كتير اكبر الحاجات بتحصل بهدوء، مش انت وانت واخد بالك. يمكن في يوم عادي جدا انت بتتعلم الصبر، في يوم عادي بتخف شوية من حاجات كانت تعباك، في يوم عادي بتتعلم تقوم، وفي يوم عادي تبقى اقوى وانت مش واخد بالك. عارف شبه ايه؟ شبه الطفل اللي بيطول وهو كل يوم بيقف قدام المراية يقول اه انا كبرت سنتين. لا، بيحصل بهدوء بس مع الوقت بيبان. حتى العلاقات مش بتتبني في يوم وليلة، بتتبني في ايام عادية، سؤال بسيط، موقف صغير، اهتمام عادي، وقت. حتى الشخصيات ما بتتغيرش فجأة، مش يوم تصحى نسخة جديدة، الحكاية كلها تراكم، يوم ورا يوم، وعايز أقولك حاجة مهمة يمكن أنت محتاج تسمعها النهاردة. أنت مش لازم تبقى مبهر طول الوقت، مش لازم كل يوم تبقى منتج، متحمس، مبسوط، قوي، شغوف. أنت بني آدم مش مكنة، وفي أيام أقصى إنجاز فيها إنك كملت اليوم، ودي كفاية. أيوة كفاية. يمكن حد دلوقتي يقول بس أنا حاسس إن أنا واقف. مفهوم، بس استنى، مش الحاجة مش واضحة، مش عشان الحاجة مش واضحة يبقى مفيش حاجة بتحصل. بذور كتير أول ما تتحط في الأرض شكلها أكن مفيش حاجة، صمت، هدوء، ولا أي تغيير واضح، بس تحت في شغل بيحصل. جذور تترتب، تتجهز. فممكن جدا جدا جدا انت دلوقتي في وقت شكله عادي بس جواه حاجات بتتكون، نضج، فهم، راحة، قوة، خبرة. ويمكن بعد فترة تبص ورا وتقول استنى انا فعلا اتغيرت. خليني اقول لك ببساطة، مش كل يوم لازم يبقى مميز عشان يبقى مهم. في ايام قيمتها انها بس عدت بهدوء، في ايام قيمتها انها ريحتك، في ايام قيمتها ان هي علمتك، في ايام قيمتها ان هي بس كملت. فلو يومك النهاردة عادي ما تزعلش، ما تقلقش، وما تحسش انك متأخر. يمكن الحياة مش واقفة، يمكن بس هي ماشية بهدوء. وخليني أسيبك بالجملة دي، يمكن تحتاج تفتكرها، مش كل يوم لازم يبقى استثنائي. أحيانا الأيام العادية هي اللي بتغيرنا من غير ما نحس. ودي كانت رسالتي ليك وليكي النهاردة في بداية حلقتنا. ومتحمس قوي قوي قوي ان النهاردة هنحكي في موضوع يمكن كلنا عارفينه، بس اوقات كتير بنبقى محتاجين نفتكر ونقف قدام نفسنا اكتر ونفتكر الموضوع ده بشكل اكبر، وهو الزرع والحصاد. اللي انا بزرعه هو اللي انا بحصده. متحمس قوي قوي نبتدي حلقتنا النهاردة مع بعض ونمشي سكة سوا نحكي فيها. وعايز اشجعك واشجعك انه انا مش عايز احكي لوحدي، تعالوا نحكي مع بعض، واكتبوا لي في الكومنتات تعليقاتكم. وعايز اكون نكون مع بعضينا النهاردة في الحلقة. وكمان ما تنساش لعبة الريموت العجيب، تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت، ممكن يطلع لك سؤال، ممكن يطلع لك رسالة، ونشوف يا ترى يا هل ترى اللي هيطلع لك النهاردة. وتعالوا نسمع الترنيمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل حلقتنا.

0: رنن من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض. وقبل ما نتكلم عن الزراعة والحصاد، تعالوا نرجع شوية لورا كده ونحكي مع بعض ونسأل نفسنا سؤال بسيط. هو الإنسان عرف الزراعة إزاي أصلا؟ يعني هل الزراعة دي الإنسان اتخلق عرفها كده بكل بساطة، ولا حصلت إزاي؟ وتقريبا من حوالي 12,000 سنة، هنرجع شوية حلوين لورا، شوية كتير لورا، من حوالي 12,000 سنة كده الإنسان ما كانش بيزرع أصلا. الإنسان عايش يومه بيومه، يعني إيه؟ عايش الإنسان عايش كده يوم بيوم، يصطاد، يجمع أكل، يتنقل من مكان لمكان. يعني لو الأكل خلص خلاص بقى كده، يلا إيه نشوف مكان تاني كده، خلاص المكان ده إيه سكة السلامة، يلا بقى نروح لمكان تاني نشوف فيه أكل. وكانت الحياة اللي هو إيه يعني ماشية بنظام إيه، هات اللي موجود دلوقتي وخلاص، يعني إيه نخلص دلوقتي اللي موجود، بعد كده نبقى نشوف إيه اللي بعد كده. يعني لحد ما حصل ملحوظة كده صغيرة غيرت التاريخ بقى كله، يعني وهنا بقى ايه شقلبت الدنيا بقى كلها. وفي يوم الانسان لاحظ ان في حبوب بتقع كده على الارض، اللي هي البذور ومش عارف ايه الحاجات ايه بتاعت الفاكهة والحاجات دي. وبعد فترة اكتشف ان البذور دي بيطلع مكانها نبات جديد، شجر بقى جديد، نخل جديد، وهكذا. تخيل كده فكرة بسيطة جدا جدا غيرت شكل العالم. فكره يعني عارف ايه صغيره جدا غيرت بقى ايه شكل العالم خالص. وبدا بقى من هنا بدا الانسان يعمل ايه، يجرب، يحط بذره ويستنى ويراقب. وفي مناطق بقى زي بلاد ما بهن النهرين ومصر القديمه بداوا بقى هنا بدات اول اشكال الزراعه الحقيقيه في المناطق دي في مصر القديمه، اللي هي مصر القديمه يعني الحضاره الفرعونيه القديمه وبلاد ما بين النهرين وكده، بدات اشكال الزراعه. والمصريين القدماء تحديدا كمان كانوا اذكياء جدا في الموضوع ده، يعني هم كانوا من اكتر الناس المشهوره بموضوع الزراعه ده، لان طبعا كان نهر النيل يعني مظبط الدنيا على الاخر. طبعا النهر كان بيفيض ويسيب وراه ايه تين غني جدا وتربة حلوة للزراعة. فبدأوا بقى يفهموا فكرة مهمة، انه في وقت للزراعة وفي وقت الايه للحصاد، وده اللي احنا عايزين نفكر نفسنا بيه. ماشي، بس خلي بالك ان الحكاية ما كانتش سهلة، ما كانتش زي دلوقتي. يعني تخيل كده فلاح زمان يزرع النهاردة ويطلع تاني يوم يقول ايه ده، فين النتيجة؟ الناس كانت هتبص له بقالها كده، يعني انت بتقول ايه، يعني حضرتك عايز ايه؟ لانهم كانوا فاهمين حاجة مهمة جدا جدا، ان في مسافة ما بين الزراعة والحصاد، الاتنين ما بيجوش خبط لزق في بعض كده، في فرق ما بينهم. فرق بقى ده صبر ان هو يسقي، وفي تعب وفي اهتمام وفي وقت. طبعا احنا كلنا عارفين انه لو حد بيزرع محتاج يهتم بالزرعة اللي هو بيهتم بيها دي، او الزرعة اللي هو بيزرعها. وكانوا عارفين ان الارض حتى لو شكلها ساكت ده مش معناه ان مفيش حاجة بتحصل، لكن تحت الارض في حياة بتتكون، في بذور بتطلع وحاجات بتكبر حتى لو عينينا ما كانتش شايفة. هما زمان كانوا فاهمين ده بشكل كبير قوي قوي قوي قوي. ومع تطور الزمن ظهرت ادوات زراعة احسن، يعني مع تطور بقى الزمن بقى فيه انظمة ري ومحاصيل اكتر، وبدأنا نكتشف حاجات مختلفة للموضوع ده. يعني بس الفكرة نفسها ما اتغيرتش، يعني الفكرة ثابتة من زمان، من ساعة ما اكتشفوا الموضوع لحد النهاردة هي الفكرة ثابتة من آلاف السنين، وهي زي ما هي ونفس المبدأ ما اتغيرش. اللي بتزرع هو اللي بتحصده، فاللي بتزرعه هتحصده. وعشان تحصد محتاج يبقى فيه وقت، محتاج يبقى فيه صبر، محتاج يبقى فيه شوية حاجات كده ايه يعني كتير علشان تقدر تكون بتحصد. بس المشكلة بقى مش في فكرة الزرع والحصاد، المشكلة ان احنا مع التطور اللي بيحصل حوالينا بقينا شعب مستعجل. يعني بقينا مستعجلين، بقينا عايزين كل حاجة ايه بسرعة. فانا عايز نجاح بسرعة، عايز اتغير بسرعة، عايز نتيجة بسرعة، عايز علاقات قوية بسرعة، يعني ايه عايز كل حاجة بسرعة بسرعة بسرعة، يلا نجري ورا بعضينا. وده نتيجة للتطورات اللي حصلت والتغيير اللي حصل في العالم من حوالينا. بقينا نزرع يومين ونستغرب ايه ده، هو ليه ما فيش زرعة، ليه ما فيش حصاد، ليه ما فيش نتيجة. مع ان الحقيقة الحقيقة بسيطة جدا، ومبدأ الزرع والحصاد ثابت، المبدأ ما تغيرش، المبدأ ما فيش حاجة فيه اتغيرت، المبدأ هو هو، انه اللي بزرعه هو اللي هحصده، ومحتاج يبقى فيه وقت، محتاج يبقى فيه فرصة ووقت ان انا اكون بحصد الحاجة اللي انا بزرعها دي. ويمكن السؤال اللي هنفكر فيه النهاردة، انت مستعجل على ايه؟ ايه الحاجة اللي انت مستعجل عليها؟ يا ترى ايه الحاجة اللي انت عايزها تكبر بسرعة؟ يا ترى ايه الحاجة اللي انت عايزها في يوم وليلة تبقى بتحصدها؟ وده اللي احنا هنفكر فيه مع بعض، وهنحكي اكتر واكتر احنا ليه مستعجلين وليه بنزهق، وهنحكي مع بعضينا كتير. بس تعالوا نفكر سوا، ويا ترى ايه الحاجة اللي انت مستعجل عليها، ومستعجل عليها ليه؟ برضو ده سؤال مهم محتاج تسأله لنفسك. هو انا مستعجل على علاقة ليه؟ هو انا مستعجل على نجاح ليه؟ انا مستعجل ان اتغير بسرعة ليه؟ اسأل نفسك ايه الحاجة اللي انا مستعجل عليها النهاردة. وبما ان احنا شعب مستعجل، بقينا عايزين كل حاجة حالا دلوقتي، يعني خليني اسألك بقى سؤال بكل صراحة، هو احنا بقينا مستعجلين ليه؟ يعني برضو ليه مستعجل؟ لو انت عايز نجاح مستعجل ليه؟ لو عايز تغيير ليه مستعجل؟ ليه مش قادر تصبر؟ وعايز شجعنا انه تعالوا نتشارك مع بعض في الكومنتات، وتعالوا نفكر مع بعض، انا ايه اللي مخليني مستعجل؟ انا ايه اللي مستعجل عليه اصلا بقى؟ يعني ايه الحاجة وليه مستعجل؟ حس ان احنا بقينا عايزين كل حاجة دلوقتي حالا فورا، بقينا يعني بيتقال كده على الجيل الجديد ده، جيل الاسكيب، جيل ايه اللي هو ايه عدي. احنا بقينا جيل كده إيه؟ عندنا مشاكل مع الانتظار عامه، يعني بنحب كل حاجه قصيره وسريعه وتجري. فاحنا بنحب اعلانات الخمس ثواني الاسكيب، فيديو اطول من دقيقه ما تجيب الخلاصه، يعني إيه لو انا جعان هطلب اكل، مع اني ممكن اقوم اعمل اكل عادي، بس لا لا لا ما مش لسه استنى اجيب حاجه جاهزه على طول وخلاص. ودي ازمه كبيره، أزمة كبيرة قوي قوي قوي، لأنه في الحقيقة في حاجات كتير في حياتنا هتحتاج إن احنا نستنى، فمش كل حاجة هتبقى محتاجة إن احنا نجري. يعني ده عايز أقولك حتى الإنترنت، يعني بقينا بنتخانق معاه، يعني حتى النت بنتخانق معاه، النت علق ثانيتين تحس إن الحياة وقفت، ده مش قادر، وأقعد بقى أكلم خدمة العملاء، وأقعد أشوف النت وأشوف الشركة وأشوف وأشوف وأشوف، والواي فاي في ايه، واقوم بقى في الراوتر، مش عارف كم حد بيعمل الموضوع ده في البيت، يقوم يقفل الراوتر ويشيل الفيشه ويحط الفيشه ويعمل ومش عارف ايه، مع ان الناس زمان كانت عايشه حياتها عادي من غير انترنت. مش بقول ان النت حاجه يعني مش محتاجينها، لا محتاجينها، بس مش الثانيتين، مش النص ساعه ولا الدقيقه ولا الخمس دقايق اللي النت علق فيهم دول اللي حياتي هيحصل فيها مشاكل. عادي ان اتس اوكي انه يعني وقف علق عادي، مش دي الأزمة. فبحس أوقات كتير إنه ده حاجة عادية جدا جدا جدا، ودايما بقينا مستعجلين دلوقتي على النتائج، بقينا، ودي مشكلة كبيرة. يعني إحنا عايزين جسم حلو بسرعة، عايزين فلوس بسرعة، نجاح بسرعة، تغيير بسرعة، نبدأ يومين وبعدين هو مفيش نتيجة ليه، ودايما عايزين كل حاجة سريعة سريعة سريعة سريعة. والمشكلة إنه السرعة دي في الآخر بنسبة كبيرة بلبس في حيطة، يعني من كتر ما أنا مستعجل بعمل حاجة من غير تركيز، بعمل حاجة من غير ما أدرسها صح، بعمل حاجة من غير ما أصبر عليها، فبلبس في حيطة. فمثلا زي الحد اللي بينزل جيم وعايز جسم بسرعة وبتاع مش عارف إيه، فتلاقيه ضرب بقى حقن ولا عمل أي حاجة ولا بتاع، يعني بوظ جسمه. والناس برضو اللي عايزة فلوس يتلاقيه يفتح مشروع من غير ما يذاكره، ولا من غير ما يعمل دراسة جدول، ولا يعمل أي حاجة، يعني والله أنا عايز فلوس، يلا نجيب فلوس، يلا مش عارف إيه، وهكذا. وده في حد ذاته متعب قوي قوي قوي. احنا بقينا حتى بنعمل ده في العلاقات، بنبقى لسه يعني عارفين بعض من اسبوع وعايزين ثقة كاملة، مع انه الثقة دي بتتبني، يعني دي مش حاجة بتبقى في يوم وليلة، دي حاجة بتاخد وقت، عايزين تفاهم، عايزين نبقى في امان. ده مش طبيعي، لانه كل حاجة بتاخد وقتها، كل حاجة بتبقى بتكبر واحدة واحدة، كل حاجة بتمشي على مهلها. فمش محتاجين نبقى بنجري حوالين بعضنا علشان الدنيا تبقى تمام. ودايما بحس كده في الجيل الجديد ده انه عايز نسخة احسن من نفسه بسرعة، بالذات الجيل الاصغر كمان دلوقتي بقى عايز تغيير بسرعة قوي قوي. هو في اول السنة كده وانا هتغير، يومين جيم، 3 ايام مش عارف تنظيم، اسبوع اكل صحي وبعدين. فالتغيير حلو، حلو ان انت تبقى بتفكر ان انت ازاي تتغير، حلو ان انت تبقى بتفكر ازاي تبقى احسن، بس التغيير ده بياخد سكة، التغيير ده بيمشي مشوار، طريق ما بيخلص في يوم وليلة، ما بيمشيش وبيطلع كده. مش بنام واصحى ابقى كويس، مش بنام واصحى ابقى متغير، مش بنام واصحى والدنيا تبقى في اللذيذ، لكن ده مشوار بياخد وقت، مشوار انا بمشي سكة بمشيها بتاخد وقت وبتاخد مجهود. فأرجوك أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك حط دايما، حط دايما في دماغك كده انه مبدأ الزرع والحصاد، وانه علشان احصد محتاج وقت، علشان احصد محتاج يبقى فيه فرصة، محتاج يبقى فيه وقت انه عشان الزرعة تكبر. لو انا بحصد، لو انا بزرع عشان الزرعة دي تديني ثمر، محتاجة وقت، محتاجة اصبر لها، محتاجة رعاية، محتاجة اهتم بيها، محتاجة اسقيها كل يوم، محتاجة اعرضها للشمس كل يوم. فمش محتاج اكون بجري ولا بستعجل، مش هزرع زرعة النهاردة تاني يوم هلاقيها طلعت لي ثمر، ده مش منطقي الزرع والحصاد. ولو طبعا يعني تعرف بقى في حد في العيلة بليه في الزرع او بيحب الزرع، اللي بيقولك انه الحاجات دي محتاجة وقت وتاخد مجهود علشان ده يحصل. حاجة كمان من الحاجات الكبيرة قوي قوي قوي قوي اللي بوظت احساسنا بالوقت وبوظت حياتنا هي السوشيال ميديا. لو انا بستخدم السوشيال ميديا غلط يعني دي كارثة. السوشيال ميديا بوظت احساسنا بالوقت، لانه دايما شايفين ناس نجحت بسرعة، كبرت بسرعة، وصلت بسرعة، فبتفتكر ان ده طبيعي. وعايز اقول لك بقى ان تاني تاني تاني تاني، وارجوك اسمعها مني من هنا لحد السنة الجاية، انه يا باشا اللي بتحط على السوشيال ميديا ده الهايلايتس، محدش بيحط لك المشوار، قليلين قوي قوي قوي اللي يرسم لك المشوار. دايما هتلاقي على السوشيال ميديا يحط لك ايه، يحط لك الهايلايتس بتاعته، يحط لك الصوره بعد ما عمل الفورمه بتاع جسمه، يحط لك الصوره بتاعتنا بعد نجاح شركته. بس هل حد عارف ان الشركه دي نجحت ازاي؟ ايه المشوار ان الشركه دي مثلا نجحت او المشروع ده نجح ازاي؟ سكه فيها تعب ومجهود. فما تفتكرش ان ده طبيعي، ما تفتكرش انه الناس اللي وصلت دي وصلت في يوم وليله ولا وصلت بسرعه، سنين سنين سنين من التعب والمجهود والانتظار وانك تسقي. ودايما دايما دايما دايما اوعى تفتكر ان الحاجه بتحصل بسرعه دي حاجه حلوه. الحاجه اللي بتحصل بسرعه هتلاقيها بتخلص بسرعه، والحاجه اللي بتيجي بسرعه هتلاقيها بتروح بسرعه، والحاجه اللي بتيجي بسهوله هتلاقيها بتروح بسهوله. كل ما هتتعب في الحاجه اللي انت شغال عليها، كل ما هتبقى مستمتع بيها اكتر. الرحله فيها استمتاع، المشوار فيه استمتاع. فارجوك اوعى تستعجل مع ان احنا شايفين النتيجه مش الرحله. خلي بالك على السوشيال ميديا احنا بنشوف النتيجه مش الرحله، مع ان الرحله ممتعه قوي قوي قوي قوي اكتر من النتيجه نفسها كمان. واحيانا بقى بنبقى نخاف من البطء، نخاف من الوقت اللي ايه انت تحسه كده ايه وقت ساكت كده، بنخاف من الوقت ده قوي. إيه لو في حاجة اخذت وقت نبتدي نقلق، نحس انه اكيد في حاجة غلط، مع ان الوقت البطء ده يعني حاجة عادية جدا، حاجة طبيعية، حاجة ما فيهاش مشكلة، لانه كل حاجة محتاجة تاخد وقتها، كل حاجة محتاجة تبقى ماشية على مهلها. إيه فالبطء ده مش معناه ان مفيش حاجة بتحصل، بالعكس البطء ممكن تبقى في حاجات بتحصل بس ماشية ببطء، في حاجات بتحصل بس مش كلها يعني محتاجة سرعة. مش معنى برضو انه انت مش شايف او مش واخد بالك ان مفيش حاجة بتحصل، ودي هنتكلم فيها كتير. ومشكلة من مشاكلنا الفترة دي والوقت ده في جيلنا والجيل الاصغر كمان، ان احنا عايزين الحصاد بسرعة، وكمان اوقات بنبقى عايزين الحصاد من قبل ما ندي الزرع فرصة يطلع. يعني ايه؟ انا حاطط البذره النهارده، بكره الصبح عايزه اطلع لي تفاحه. مش هينفع حقيقي حقيقي، عمرها ما هتحصل. جرب كده، عايز اشجعك تجيب زرعه، هات اي حبوب وهات شويه طينه كده وازرعها وشوف، يعني حط البذره كده شوف تاني يوم ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل مع الزرعه هو هو اللي هيحصل معاك في حياتك. ويمكن السؤال المهم هو، كل حاجة ينفع تستعجل؟ هل كل حاجة ينفع نبقى نستعجل عليها، ولا في حاجات بطبيعتها بتاخد وقت؟ ويا ترى ايه الحاجات دي؟ يعني تعالوا نفكر مع بعض، ايه الحاجات اللي محتاجة وقت؟ ايه الحاجات اللي ما ينفعش استعجل عليها؟ ايه الحاجات اللي لازم اكون بستنى عليها؟ تعالوا نتشارك مع بعض في ده في الكومنتات والتعليقات. اكتبولي ايه الحاجات اللي لازم استنى عليها، ايه الحاجات اللي انا محتاج اصبر عليها من غير مجري. وعايز اشجعك لسه نقدر نلعب لعبة الريموت العجيب. اختار اي زرار من الزرار بتاع من الريموت العجيب ونقدر نلعب مع بعض، ونقدر نكون بنشوف بقى يا ترى السؤال ده، الزرار ده هيطلع لك سؤال ولا هيطلع لك يعني جملة جميلة ورسالة ليك. يا ترى يا هل ترى ده اللي احنا هنشوفه؟ بس اختار زرار وما تنساش سؤالنا هو، ايه الحاجات اللي انا محتاج اصبر عليها ومحتاج اديها وقت، مش محتاجة تستعجل. تعالوا نطلع نسمع الترمة الجاية وهنرجع نكمل. يا ترى في حاجات محتاجة ولازم تتزرع ولا لأ؟ ويا ترى ايه هي؟

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. وقبل ما نتكلم في ايه الحاجات اللي محتاجة ولازم تتزرع، تعالوا كده نشوف تعليقات اصدقائنا. وفادي، يا صباح البركة، ازيك يا فادي؟ انا كويس نشكر ربنا، يا رب انت كمان تكون كويس. مبسوط جدا ان انت موجود معانا النهاردة. كمان فادي، صباح الفل والجمال يا كابتن فادي، يوم جميل عليك ويوم هادي كده ويعدي بكل سلام. كمان ميرو بتصبح، صباح الفل يا ميرو. ميرو بتشاركنا بتقول انا موافقة معاك في كل حاجة محتاجة، كل حاجة محتاجة وقت للتغيير، لكن للأسف الاستعجال لما بنشوف المحطة الأخيرة بتاعة الأشخاص على السوشيال ميديا بشعر إن في خطوات أسرع. إشمعنى هو وصل مع العلم إن كل زرعة محتاجة وقتها وطريقة ريها، وإحنا كمان في حاجات في حياتنا محتاجة وقت كبير عشان يحصل التغيير، وحاجات محتاجة وقت قليل. بص في ورقتك واحترم زرعتك واسعى وربنا بيكافئ المجهود. يعني بصراحة يا ميرو، يعني تعليقك رهيب رهيب رهيب رهيب بصراحة، يعني بيقول حاجات كتير قوي قوي قوي من اللي احنا عايزين نتكلم فيها. وبصراحة عجبتني قوي قوي اخر تعليق كتباه او اخر جملة انت كتباها، يعني بص في ورقتك واحترم زرعتك. يعني بصراحة ده يعني ممكن نخليه شعار الحلقة النهاردة، يعني شعار الحلقة النهاردة انه بص في ورقتك واحترم زرعتك بجد، لانه حاجة من الحاجات اللي احنا فعلا بنقع فيها كلنا، انه انا فعلا لما بشوف المحطة الاخيرة، يعني متفق معاكي قوي قوي يا ميرو، انه لما بشوف المحطة الاخيرة اللي الناس وصلتها ببقى انا عايز اجري، ببقى عايز يعني انا كمان ما استناش، يعني يلا يلا يلا. بس بصراحة الجملة اللي قلتها في الاخر دي في الجول، يعني دي يعني جملة تجيب من الاخر كده، بص في ورقتك واحترم زرعتك. انا اشجع اللي ميرو بتقوله، بص في ورقتك احترم زرعتك وما تبصش ورقة غيرك. يعني كل واحد ليه قصته، كل واحد ليه زرعته، كل واحد ليه مشواره. فاللي غيرك مشي انت مش هتمشي، اللي انا مشيته انت مش هتمشي، واللي انت مشيته انا مش لازم اكون بمشي. فيعني بصراحة تعليق رهيب رهيب رهيب يا ميرو، عجبني جدا جدا جدا جدا. كمان ميرو عايزة تلعب معانا الريموت العجيب، وبتختار بتختار ليك انت رقم واحد ليا انا رقم واحد وانت رقم ستة. ماشي، تعالوا نشوف رقم واحد بيقول ايه ورقم ستة بيقول ايه. رقم واحد يا ترى يا هل ترى بيقول ايه؟ رقم واحد بيقول ايه عادة صغيرة بدأت فيها وبطلتها بسرعة. ده يعني بصراحة سؤال جه في محله ليا، ويعني دي حاجة احب اشاركها معاكو. الحاجة اللي انا يعني مشيت فيها او عادة مشيت فيها شوية وبعد كده بطلتها، كانت ان انا ابطل اقلل سكر، يعني بدل ما بشرب سكر كتير او باكل سكر كتير ان انا اقلله. بس للأسف معرفتش ورجعت على طول بسرعة اني اكون بشرب تاني سكر كتير للأسف. بس يعني رجعت امبارح كده فكرت نفسي ان انا محتاج اكون ببطل وبقلل سكر، وهمشي في السكة دي، يعني ان انا اكون بقلل سكر على قد ما بقدر. يعني وصلوا لي انه اعرف اعمل ده علشان الموضوع مش سهل بالنسبة لي بصراحة. والرسالة بتاعت زرار رقم واحد بيقولك يمكن المشكلة ما كانش فيك، يمكن كنت مستعجل النتيجة. يعني بصراحة يعني عشان ما اكدبش شوية كنت مستعجل النتيجة، لانه يعني كنت عايز ايه ان انا يعني ما خلاص بقى انا مثلا بشرب مثلا في كوبايه الشاي 3 معالق سكر، مشربها معلقه، فده طبعا كان موضوع مش سهل. يعني ونروح لسؤال رقم 6 لميرو. سؤال رقم 6 بيقول ايه الحاجه الصغيره لو عملتها كل يوم هتفرق مع بعد سنه؟ السؤال ده حلو قوي قوي يا ميرو، وهستنى يعني نسمع اجابتك وتشاركينا باجابتك. ايه الحاجه الصغيره اللي لو عملتيها كل يوم هتفرق معاكي بعد سنة؟ ده بصراحة سؤال جميل قوي قوي قوي، وشجعك يا ميرو تفكري فيه وتشاركينا بالإجابة، لأنه سؤال رهيب بصراحة، وهيفرق معاكي قوي قوي قوي إجابته. وعايز أشجعكم إن إحنا لسه مكملين حلقتنا، تقدروا أنتوا كمان تلعبوا معانا الريموت العجيب وتشاركونا الحلقة النهاردة. وعايز أشجعكم تاني، أنا مش عايز أتكلم لوحدي، أنا عايز نتكلم ونحكي سوا مع بعض. شكرا جدا جدا لكل أصحابنا اللي بيشاركونا في التعليقات ومكملين معانا الحلقة. وتعالوا نرجع لموضوعنا مرة تاني، وإيه الحاجات اللي لازم تتزرع. ولو احنا فعلا شعب دايما بنحب الاستعجال ودايما بنجري ودايما مستعجلين، تعالوا نقف عند سؤال مهم. هي ايه الحاجات اللي اصلا ما ينفعش نستعجل عليها؟ يعني ايه الحاجات اللي لازم استنى؟ ايه الحاجات اللي لازم ابقى ماشي عليها واحدة واحدة من غير ما استعجل؟ فتعالوا كده نفكر مع بعض، وحب اسمع كمان اجاباتكم. انا مجهز شوية حاجات وحب اشاركها معاكم من الحاجات اللي محتاجة تتزرع، بس كمان احب اسمعكم وتشاركوني ايه الحاجات اللي ما ينفعش استعجل عليها ولازم اصبر عليها. وبشوف كده انه حاجة من الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا هي العلاقات. العلاقات بتتزرع مش في يوم وليلة، الصداقة بتتزرع، بتقعد سنين، بتقعد وقت علشان يبقى فيه صداقة حقيقية. الثقة كمان بتاخد وقت، القرب عشان نبقى اتنين مثلا قريبين او اتنين صحاب او اتنين

ان الحاجات دي عارف ايه، نقطة كأنك بتبني عمارة كده، طوبة فوق طوبة، طوبة فوق طوبة، طوبة فوق طوبة، لحد ما العلاقة بتتبني. فالعلاقات، وللأسف احنا دلوقتي بقينا في جيلنا والجيل الجديد كمان بقينا مستعجلين، بقينا عايزين كل حاجة بسرعة. فبقينا عايزين لسه عارفك النهاردة، يلا انا بصحاب جدا بقى وتحكي لي كل حاجة عنك، مش ده مش طبيعي. ليه؟ لأنه انا لسه مش مفيش امان، مفيش ثقه، لسه بعرفك، لسه انت كمان بتعرفني. فده حاجه من الحاجات اللي يعني محتاجه تتزرع جدا جدا جدا. وكمان حاجه من الحاجات المهمه اللي محتاجه تكون بتتزرع واحده واحده وما تغلطش نفس غلطتي، هي العادات. العادات محتاجه تتزرع. في كتاب كده جميل اسمه العادات الذريه، جميل قوي قوي قوي، بيتكلم عن مبدأ جميل اسمه 1%. بيقول لك انت عشان تبني عادة اعمل كل يوم 1%. يعني ما مش محتاج تبقى، لو انت مثلا عايز تبقى بتحب القراية، ما تصحاش تقول يلا انا هقرأ كتاب من 500 صفحة، مش منطقي، مش هتخلصه، ومش مش هتكمل اصلا في القراية، وهتتقفل من القراية اكتر واكتر. بس حاجة من الحاجات المهمة بيقول لك مثلا انت ابدأ انك تقرأ نص صفحة كل يوم، شويه بدل ما تقرا نص صفحه اقرا صفحه، بعديها اقرا صفحه ونص، صفحتين، بعد كده الصفحتين دول هيبقوا خمسه، الخمسه دول هيبقوا 20، ال20 دول هيبقوا فصل كامل، وهكذا واحده واحده لحد ما تحب القرايه وتبني عاده ان انت محتاج تقرا. فالعادات بتيجي واحده واحده، فتبقى عايز مثلا تبطل حاجه، تبدا حاجه، تبقى منظم مثلا، وتفتكر ان اسبوع كفايه. لا، دي حاجه محتاجه وقت، حاجه محتاجه بتمشي وقت ومجهود. فالعادات حاجة من الحاجات اللي بتتزرع، حاجة من الحاجات ما بتطلعش في يوم وليلة، دي حاجة من الحاجات اللي بتاخد وقت. العادات شبه الزرع، يوم ورا يوم، خطوة صغيرة ولا خطوة صغيرة تبني عادة كبيرة. 1%، افتكر دايما كده، 1%، 1% على 1% على 1% على 1%، تبقى في الآخر بتكون 100%. نفس فكرة الزرع، وإن احنا محتاجين نستنى. عايز أقولك كمان إنه الشخصيات بتتزرع، شخصيتك وشخصيتي، الشخصية بتاعتنا بتتزرع مش في يوم وليلة، دي بتاخد وقت، بتمشي سكة ومجهود، فيها صبر، فيها هدوء، فيها حكمة، فيها نضج. الحاجات دي مش بتبقى داونلود كده، مش بتنام تصحى تلاقي الحاجه بقت انا بقيت صبور. يا سلام، اكيد في مواقف بتحصل بتعلمك ده، مش في يوم وليله هتصحى يا هنقول لك مبروك انت بقيت ناضج. النضج ده مشوار، ده سكه طويله فيها الحياه بتعلمك، فيها مواقف بتبني، فيها وقت بيشكل. انا فاكر كويس قوي قوي قوي انه انا عمري ما كنت بشخصيتي دي دلوقتي. انا فاكر زمان لما بقول الكلام ده للناس بتتريق عليا، بتقول لي يعني انت اكيد بتضحك علينا، اكيد بتكذب علينا. انا كنت شخصيه بتكسف جدا جدا وبخاف من الناس جدا، فكنت مستحيل ابقى قاعد دلوقتي في المكان اللي انا قاعد فيه ده، يعني مستحيل ابقى قاعد قدامكم كده وبكلمكم وبتكلموني وبحكي معاكم وبحكي لكم حاجات، مستحيل مستحيل. كنت شخصيه انطوائيه جدا وبتكسف وبخاف من الناس. بس التغيير ده حصل في قد ايه؟ التغيير اللي حصل فيه واللي مخليني قادر ابقى واقف هنا دلوقتي، التغيير ده حصل في سنين، ما حصلش في يوم وليله. ما نمت صحيت بقيت شخصيه اجتماعيه، او بقيت ناضج، او بقيت عارف افكر كويس. دي سكه ومشوار، مشوار كبير سنين علشان اقدر ابقى واقف الوقفه اللي انا واقفها دلوقتي. كمان الثقه بتتزرع، سواء ثقتك بنفسك او ثقتك بينك وما بين حد. الثقه دي مش كلمه، الثقة ده التزام وصدق ووقت وتكرار، عشان كده بتتبني بسرعة. وخلي بالك ان هي كمان لما بتتبني بسرعة، سوري، بتتبني ببطء، بتتكسر بسرعة. الثقة اذا كان في نفسك او في الناس اللي حواليك هي بتتبني ببطء قوي، بس خلي بالك ان هي كمان بتتكسر بسرعة. فانت لازم تخلي بالك كويس قوي قوي قوي. الثقة واحدة من الحاجات اللي لازم تبقى بتتزرع، يعني دي حاجة مهمة قوي قوي قوي قوي. كمان الإيمان بيتزرع وده مهم. في ناس بتبقى متضايقة، ليه مش حاسس، ليه مش ثابت، بس الإيمان نفسه رحلة، رحلة فيها وقت، فيها سؤال، فيها تعليم، فيها قرب، فيها مواقف. ده برضو بتسئل لو أنا
عايز امشي

سكة من الإيمان، أنا محتاج أبقى بمشي سكة كل يوم إيماني بيزيد، كل يوم أنا بكبر في إيماني وبفهم أكتر وبنضج أكتر وبتعلم أكتر وأكتر. ما ينفعش أكون مستعجل، ما ينفعش أكون في يوم وليلة يلا أنا بتعلم. التعليم مهم أوي أوي أوي أوي. حاجة كمان من الحاجات المهمة، النجاح بيتزرع، ويمكن دي أكتر حاجة بنستعجلها، لأنه لما بنشوف حد بينجح بنشوف حد ناجح زي ما ميرو كده كانت بتقول لنا، أنا بشوف النتيجة فبستعجل، أنا بفتكر إنها حصلت فجأة، حصلت في يوم وليلة، بس محدش شاف التعب، محدش شاف المحاولات، محدش شاف الفشل والأيام العادية والأيام اللي كلها إرهاق وكلها تعب وزعل وي وي وي. إحنا بنشوف الحصاد مش بنشوف الزرعة، ومش بنشوف المشوار اللي الزرعة دي مشيته عشان نشوف الحصاد بتاع دلوقتي، إذا كان ده بقى في مشروع، إذا كان في الدراسة، إذا كان في علاقة، إذا كان في حاجات كتير قوي قوي قوي. فالنجاح في حد ذاته مش حاجة بتطلع في يوم وليلة، دي حاجة محتاجة مشوار، محتاجة وقت، محتاجة ان اكون بتعلم، بصبر فيها تعب ومجهود. وعايز بقى افاجئك كمان بحاجة مهمة قوي قوي قوي قوي، انه حتى راحتنا النفسية بتتزرع، حتى تشكيلنا النفسي بيتزرع، النضج النفسي بتاعنا ده بيتزرع. وللأسف ان في ناس كتير بتستعجل انها تبقى كويسة، فلو في حد مثلا نفسيا مش كويس، تعبان، حاسس بإرهاق، حاسس انه مش كويس، للأسف احنا بنستعجل ان احنا بنبقى كويسين، وده مفهوم. بس او يعني التعافي وقت، التعافي بياخد وقت، التعافي مش بيحصل في يوم وليلة، التعافي مش بيحصل في انه انت بتنام تصحى تبقى كويس. امين، ربنا يقدر يعمل معجزات ويمد ايديه وتخش محضر وتبقى وتطلع كويس وتنام وتصحى كويس، بس اوقات كتير برضو التعافي مشوار، اوقات كتير التعافي يبقى محتاجين نصبر على نفسنا، نهدى على نفسنا، بياخد وقت خطوة بخطوة. فدي حاجة من الحاجات المهمة اللي انت محتاج تبقى واخد بالك منها كويس قوي قوي قوي، انه راحتك النفسية مش بتطلع في يوم وليلة، راحتك النفسية واحدة واحدة، بتمشي حتة حتة. خلي بالك، لانه في حاجات لو استعجلناها هتبوظ، في حاجات لو استعجلنا عليها هتخرب، زي الزرعة بالظبط. الزرعة لو انت استعجلتها مش هتطلع حصاد اصلا، مش هقولك بقى هتبوظ، هو مش هيبقى في حصاد يعني، انت مفيش حاجه هتحصدها خلاص يعني، انت ماتت. فخلي بالك انه في حاجات كتير قوي لو استعجلناها هتبوظ، هتبوظ خالص، هتموت زي الزرعه. الزرعه لو استعجلتها هتموت، زي اللي بيروي الناس اللي عامله بتروي الزرعه بزياده، وعلى اساس ان هي كل ما تديها ميه كل ما تديك طراوه، لا خالص، هي يعني مش كل ما تديها ميه كل ما تديها طراوه، كل ما تديها ميه كل ما هتبوظ عادي. الزرعه زرع محتاج تحترمه، خلينا يعني نستخدم الجملة اللي ميرو قالتها لنا، يعني احترم زرعتك، يعني ابوس ايدك احترم زرعتك. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش ان النتيجة متأخرة، بس يمكن المشكلة ان احنا فاكرين ان الحاجات الكبيرة المفروض تحصل بسرعة. خلي بالك كويس قوي قوي، مش محتاج، مش شرط ان الحاجات الكبيرة تبقى بتحصل بسرعة، الحاجات الكبيرة عادي تاخد وقت، الحاجات الكبيرة عادي تبقى بتاخد أو بتمشي واحدة واحدة. وعايش أشجعكوا أنه إيه حاجات تاني، تعالوا نتشارك كده، إيه حاجات تاني محتاجين ما نستعجلش عليها، إيه حاجات تانية محتاجة تتزرع وتاخد وقتها، وده اللي عايزنا تعالوا نتشارك فيه مع بعض. وأكيد في حاجات تانية كتير محتاجين نصبر عليها علشان ناخد نتيجة كويسة. وبفكركم بالريموت العجيب، تقدر تلعب معانا، اختار رقم من زراير الريموت العجيب وشوف الزرار ده هيقولك ايه النهاردة. وتعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية ونرجع نكمل ونسأل السؤال المهم، ليه بنزهق، ونفكر مع بعض ونشوف ايه اللي بيخلينا نزهق يا ترى هل ترى، وده اللي هنعرفه بعد الترنيمة الجاية.

0: أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض. وقبل ما نكمل حلقتنا وليه نسأل ليه بنزهق ونشوف ليه بنزهق، خلونا كده. وكابتن يوسف، يا صباح الجمال والفل عليك يا كابتن يوسف، يا رب يومك يكون جميل وهادي ومليان سلام. وهنكمل حلقتنا وإحنا بنسأل سؤال مهم: ليه بنزهق؟ يا ترى إيه الحاجة اللي بتخلينا نكون بنزهق؟ وليه بنزهق أصلا؟ يعني ليه بنزهق وليه الجيل ده بيزهق الفترة الأخيرة دي، والكل الجيل طالع مش قادر يكون بيستنى؟ وده اللي احنا هنحكي فيه دلوقتي مع بعضينا. وبنزرع يومين وبنبقى مستنيين الحصاد. طيب لو في حاجات فعلا لازم تتزرع، زي ما كنا بنحكي قبل الترمة اللي فاتت دي انه في حاجات محتاجة تتزرع، يبقى سؤال مهم قوي: احنا ليه بنزهق بسرعة؟ ده سؤال محتاج له إجابة. ليه نبدأ متحمسين وبعدين فجأة خلاص مفيش فايدة؟ تمام، أنا كده فل الفل. ليه؟ ده سؤال مهم محتاجين له إجابة. ليه بنزهق؟ أحيانا بنحب النتيجة أكتر من الرحلة، وده يمكن اللي من يعني في بداية حلقتنا قلناه، إنه أوقات كتير بنحب النتيجة أكتر من الرحلة نفسها. وخلينا نعترف إن إحنا بنحب الحصاد جدا، إحنا بنحب الثمرة، بنحب شكل الحاجة الجميلة، بنبقى عايزين نتيجة، عايزين الصورة النهائية، الحاجة اللي تفرح. لكن الرحلة نفسها صبر، فيها تكرار، فيها غلطات، فيها فشل، فيها محاولات، وده الجزء اللي إحنا مش بنحبه. بس للأسف أو عن خبرة يعني صغيرة، إنه الرحلة ممتعة. الرحلة بكل اللي فيها من فشلها، من وجعها، من صبرها، من التكرار، من المحاولة، ممتعة جدا جدا جدا جدا. فخلي بالك إنه الرحلة جميلة، ما تخليش عينك دايما مركزة على الحصاد أو على النتيجة أو على الحاجة اللي المفروض تكون بتحصل. لكن دايما دايما دايما دايما خلي بالك انه يعني احنا الرحلة مهمة، الرحلة مهمة قوي قوي قوي. الرحلة رغم ممكن تكون صعبة وفيها بنستنى كتير، لكن هي مهمة قوي قوي قوي قوي. كمان احنا اوقات بنزرع يومين ونعمل ايه بقى؟ بعد ما نزرع يومين نعمل ايه؟ نبص في الارض كده، نعرف ايه بقى، هي ها ايه بقى، مش هتطلع ولا ايه؟ مش هتطلعي؟ يلا بقى عايزين ثمره بقى، عايزين نتيجه بقى، يلا مش هنستنى. فوقت كتير احنا بنعمل كده، بنزرع ونبص. ودي اشهر حاجه، يعني عارف، نبدا حاجه جديده يومين ونقول ها هو انا ما اتغيرتش ليه؟ ها انا ليه ما خسيتش؟ انا ليه ما تخنتش؟ انا ليه ما طولتش؟ انا ليه ما قصرتش كده بقى؟ فنتمرن اسبوع، فين النتيجه؟ فين العضله؟ انا عايز عضله. ليه العضله ما طلعتش؟ وتلاقي بقى كل شويه بصص في المرايه وتقعد تبص لعضلاتك وتقعد بقى تعمل كده وتشوف العضله وتشوف مش عارف ايه وبتاع ايوه طب في ايه بقى؟ ايه؟ يعني انت مش هتنزل الجيم النهارده بكره الصبح هيطلع لك عضله، يعني محتاج تاخد وقت، محتاجه تاخد وقت. وده حاجه من الحاجات اللي احنا اوقات كتير بنعملها، نزرع الزرعه ونبص بقى فين النتيجه، عايز النتيجه، يلا مش قادر استنى. ودي حاجه من الحاجات اللي بتخلينا نزهق، ان لما بشوفش النتيجه خلاص بقى مش مكمل، خلاص ما كده كده مفيش حاجه هتحصل. يا حبيبي ما استنى، مستعجل ليه؟ الموضوع مش محتاج استعجال خالص. واحيانا احنا مستعجلين الاحساس، يعني ايه؟ مش بس النتيجه، احنا يعني حتى الشعور، الاحساس، احنا اوقات بنستعجله. عايز احس فورا، عايز احس فورا بتحسن، براحه، بفرق، بتغيير. لو ما حسناش نعيش ان خلاص بقى ان ما فيش حاجه بتحصل، مع ان ده مش حقيقه. يعني حتى مشاعرنا محتاجين نبقى اهدى عليها، مشاعرنا مش محتاجين نستعجل. تاني، حتى راحتنا النفسية محتاجة تتزرع ومش محتاجة استعجال. خلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي من الموضوع ده. وآيات كتير بقى بنعمل غلطة رهيبة جدا جدا جدا. ايه بقى هي غلطة دي؟ ان احنا نقارن البذرة بالشجرة. يعني وده طبعا ظلم. تخيل كأنت بتقارن بذرة بشجرة. فانت بتقارن حاجه بحاجه ما ينفعش اصلا المقارنه فيها، ودي حاجه يعني في منتهى الظلم. تبقى لسه بادئ وتقارن نفسك بحد بقاله سنين، مثلا حد بدا مشروع النهارده ويقارن نفسه بحد تاني نجح بقاله 10 سنين، طبعا هتحبط. يعني انا احب اكد لك بكل ثقه انك هتحبط. ليه؟ انت بتقارن نفسك يعني انت ليه وبعدين بتقارن نفسك ليه؟ يعني انت لسه بادئ، يعني مثلا انت لسه بادئ بتقارن واحد انت لسه بادئ يعني معاك بذره قد كده، بتقارن بقى شجره غيرك ليه؟ يعني معلش. ونرجع تاني بصراحه لجمله ميرو، وبص في ورقتك، خليك في زرعتك، خليك في البذره بتاعتك. انت ليه باصص على شجره غيرك؟ ما هو سكته غير سكتك، شجرته غير شجرتك، بذرتك غير بذرته. يعني ليه تبص على بذره غيرك؟ ركز في بذرتك وركز في زرعتك، ابوس ايدك ماشي، عشان المقارنه دي هتموتنا كلنا ماشي. وخلي بالك انه احنا كمان ما بنحبش الجزء الممل، احنا عندنا مشاكل مع الصبر، يعني عندنا مشاكل مع ان احنا نستنى، فنعمل الحاجه ونبقى متصربعين بقى. واوقات كتير بنفهم او احنا عندنا مفهوم خاطئ عن الاستمراريه، لانه اوقات الاستمراريه بنحسها ملل. الاستمراريه لا انا مش قادر استنى، لا لا انا مش قادر، مش عارف ايه. الحماس في الاول جميل قوي قوي قوي، لكن بعد كده التكرار بقى وانك تعمل نفس الحاجه في اللحظه دي، ناس كتير قوي بتسيب، ناس كتير قوي لا خلاص مش مكمل، كفايه كده، مش قادر انا خلاص، لا لا لا الموضوع صعب، مش عارف ايه. فدي صعبه قوي قوي قوي. خلي بالك الجزء اللي فيه التكرار ده الحاجه اللي بتعلمني، دي الحاجه اللي بتكبرني، دي الحاجه اللي بتخليني انضج، دي الحاجه اللي بتخليني اشوف بشكل احسن. واحيانا بنفتكر ان مفيش حاجه بتحصل، احيانا بقى نحس كده انه هو مفيش حاجه، يعني عادي مفيش حاجه بتحصل، يعني ايه المشكله؟ يعني ما انا زرعت الزرعه ومفيش حاجه كبرت، ما حضرتك يعني واحده واحده، كل حاجه بتاخد وقت. ودي اكبر خدعه على فكره، عشان اوقات كتير الحاجات بتكبر بس تحت الارض مش باينه، عامله زي الشجره في شجر اسمه شجر البامبو ده، مش عارف كم حد يعرفه. شجر البامبو ده رهيب بقى، ليه؟ يعني علمنا الموضوع ده قوي. هو بيقعد تقريبا 4 سنين، يعني انت زرعته 4 سنين مفيش حاجه باينه منه، ما فيش اي حاجه باينه منه. الشجره دي بقى تيجي في 5 سنة هوب تلاقيها كبرت مره واحده، مع 4 سنين زرع زرعه ما فيش اي حاجه. ليه؟ هي بتكبر تحت، هي بتبني جذور تحت عميقه عميقه عميقه عشان تطلع شجره رهيبه قوي. فمش دايما مش دايما الزرعه هتبقى يعني اللي بيحصل تبقى شايفه، في حاجات كتير بتحصل تحت الارض، في الجذور، في اللي ثابت في الارض، في اللي ماسك الجدر، بتحصل بس بتحصل واحده واحده، بتحصل على مهلها من غير ما تكون انت شايفها. خلي بالك انه في اوقات كتير برضو احنا بنفقد الامل بسرعه، اول ما الحاجه تتاخر نقول يبقى مش نافعه، فاشله خلاص، او مره حد مثلا يفشل في النص، مثلا يقع وقعه في النص، خلاص بقى انا كده الدنيا انتهت، خلاص الايام هتقوم. مع انه ده عادي، عادي جدا جدا جدا جدا على فكره، انه الحاجه تتاخر، وعادي ان انا اقع في النص، ده طبيعي، طبيعي قوي قوي قوي ان اقع في النص، يعني ايه المشكله؟ ما وعايز اقول لك مع التاخير مش معناه فشل، يعني احب اكد لك ان التاخير مش معناه الفشل خالص خالص خالص خالص. التاخير عمره ما كان فشل، تاخير دي ميزه، اوقات كتير الحاجه اللي بتتاخر بتبقى جايه طعمها حلو قوي قوي قوي قوي. خلي بالك ان احنا احيانا بنسيب الزرعه قبل ما تطلع من الارض، بنتنازل عن الزرعه من قبل ما يحصل اي حاجه، ويمكن المشكله مش ان مفيش نتيجه، بس يمكن المشكله ان احنا مش مستحملين وقت النمو. خلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي من دي، المشكله مش ان مفيش نتيجه، لكن المشكله في ان احنا مش مستحملين وقت النمو، وقت ان الحاجه تكبر، وقت ان الحاجه تتبني، ان الحاجه تمشي سكه خطوه بخطوه. احنا اوقات مش قادرين نستحمل الوقت ده، احنا عايزين النتيجه بسرعه، عايزين الحاجه بسرعه، فمش قادرين نستنى على الموضوع ده قوي. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي من ده، لانه دي حاجه من الحاجات المهمه. طيب يمكن حد دلوقتي بيقول طب انا اعرف منين اني مستعجل عن الحصاد؟ وده سؤال مهم قوي قوي قوي، سؤال مهم ان احنا نسأله. انا اعرف منين ان انا مستعجل؟ وهنا بقى عارف ايه، في شوية علامات كده لو لقيتهم عندك كتير يبقى غالبا انت واقف كل شوية تبص على الارض وتقول هو الزرع ما طلعتش ليه، ها هو انا ايه الدنيا مش هت مفيش نتيجة هتطلع. واول حاجة من الحاجات دي، اول علامة من العلامات دي، انك تقارن نفسك طول الوقت. ودي اشهر علامة، تبقى لسه بادئ وفجأة تبص لحد انجح منك، اهدى منك، متطور اكتر مثلا، سبقك بخطوات، وتقول انا متأخر، انا هفشل، انا مش عارف ايه، انا ليه الزرعة بتاعتي ما طلعتش. مع ان السؤال الحقيقي هو بدأ امتى اصلا؟ ما يسأل بقى نفسك السؤال ده، هو بدأ امتى؟ احنا ساعات بنقارن اول فصل عندنا بالفصل العاشر عند حد تاني. وتاني نرجع نفتكر جملة ميرو الجميلة اللي قالتها لنا، خليك في ورقتك، ركز في زرعتك، ما تركزش في زرعة غيرك، لان المقارنة بتقتل. وخلي بالك المقارنة واحدة من العلامات الكبيرة والمهمة قوي قوي قوي في انك مستعجل، في انك بتبص على الزرعة بشكل سريع او بتبص عليها كتير قوي قوي او مستعجلها. تاني حاجة او تاني علامة هي انك تستسلم بسرعة، ودي علامة واضحة جدا، يعني دي مش محتاجة اي حاجة. تبدأ حاجة تتحمس ويومين اسبوع شهر وبعدين مفيش فايدة، خلاص جيم سيبه، عادة جديدة سيبها، محاولة تغيير سيبك، علاقة بتحاول تصلحها سيبك. ليه؟ عشان متوقع النتيجة اسرع من الطبيعي، متوقع انه انا هنوصل بسرعة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي، ما تستسلمش بسرعة. الاستسلام يعني هي مش خلاص مش هتكمل. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي، الحاجة اللي انت عايز توصل لها وعايز توصل لحاجة حلوة، دي حاجة بتاخد وقت وبتاخد مجهود مننا، تمام؟ تاني حاجة بقى انك تغير الاتجاه بسرعة. يعني انت ماشي كده فلا حسيت لا لا لا امشي كده، وده بيحصل كتير، وتبدأ مثلا طريق بعد شوية لا لا لا يمكن مش ده الطريق، فتعمل ايه بقى؟ تغيره، تجرب حاجة تانية، وبعدين لا لا لا لا انا اغيره. فكل شوية خطة جديدة، كل شوية بداية جديدة، كل شوية طريق جديد. مش لان الطريق غلط خالص، يعني ما حدش قال ان الطريق غلط، لكن النتيجة ما ظهرتش، فانا خلاص همشي هنا خطوتين لا لا لا لا أنا لسه انا همشي ده كله لا لا لا عم انا ارجع، نمشي هنا خطوتين لا لا لا يا عم ده كده لا لا انا هرجع يا عم مش عارف ايه. صعبة صعبة صعبة. فخلي بالك انه النتيجة مهمة قوي قوي قوي قوي. خلي بالك انه الحماس عندك اقوى من الاستمرارية، ودي علامة كبيرة. تحب تبدأ جدا دفتر جديد بقى وكشكول جديد وخطة جديدة وهدف جديد، بس اول ما الحماس يهدى تزهق، خلاص بقى كده كفاية. مع ان اغلب الحاجات الحلوة بتكبر بعد الحماس، يعني الحماس جميل انك تبتدي، بس مش الحماس اللي هيخليك تكمل. انت محتاج يبقى عندك ارادة علشان تعرف تكون بتكمل وما تقفش في النص. فالحماس حلو كل حاجة، والحماس بيخلينا نكمل والحماس بيخلينا نبدأ، بس انه خلي بالك كويس قوي انه الارادة هي اللي هتخليك تكمل مش الحماس. الحماس هيخليك تبدأ بس مش هيخليك تكمل، لانه مع الوقت طبيعي جدا حماسك هيكون بيقل. ودايما عايزين، يعني علامة من العلامات اللي برضو بنشوفها، عايز دليل سريع انك ماشي صح. فانت ماشي سكة كل شوية محتاج علامة، طب وانا اتحسنت؟ طب في فرق؟ طب امتى يبان؟ مع ان اوقات كتير التغيير بيبقى بهدوء عادي، يعني مش محتاجين نستعجل. فخلي بالك كويس قوي قوي من الموضوع ده. كويس يبقى في دليل في الطريق ان يثبت لك ان انت ماشي صح، بس مش كل خطوتين، مش كل شويه، مش كل ما تاخد خطوه ايه ده انا عايز علامه، انا ماشي صح ولا لا؟ طب انا الخطوه دي خدتها صح ولا لا؟ طب انا مش منطقي خالص يعني. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. كمان اوقات كتير بنفتكر ان البطء بيساوي الفشل، مع ان دي مش حقيقه. لو الحاجة أخدت وقت بنقلق تاني. خلي بالك البطء مش فشل، البطء مش فشل. في حاجات كتير عظيمة بتاخد وقت طويل، الحاجات العظيمة بتاخد وقت طويل. عايز تعمل حاجة كبيرة وحلوة بتاخد وقت، عايز تعمل حاجة كبيرة وحلوة بتاخد وقت. الاستعجال ساعات بيخلينا نسيب الحاجة، مش عشان هي مش نفعة، بس عشان هي محتاجة وقت. خلي بالك كويس قوي قوي من ده. الاستعجال بيخلينا نسيب، مش عشان هي مش نافعة، بس عشان محتاجة وقت وانا مش قادر اصبر، ودي حاجة من الحاجات المهمة. يمكن محتاج تسأل نفسك النهاردة السؤال ده، انا فعلا ماشي غلط ولا انا بس مستعجل اشوف النتيجه؟ يا ترى انت واقف فين في السؤال ده؟ انت مستعجل ولا مستعجل اشوف النتيجه، ولا انا فعلا ماشي غلط؟ يمكن تكون ماشي غلط ويمكن تكون مستعجل تشوف النتيجه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمه الجايه ونرجع نشوف ونقول ونفكر مع بعض. طب نسقي ازاي؟ تعالوا نفكر مع بعضينا، تعالوا نسمع الترنيمه الجايه ونرجع نكمل بقيه حلقتنا.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين لسه حلقتنا، ويمكن ده يكون آخر وقت لينا في حلقتنا النهاردة، وتعالوا نحكي في آخر جزء لينا النهاردة. طيب بعد كده السؤال بقى المهم، طب أعمل إيه؟ يعني لو في حاجة محتاجة وقت وحاجة لازم تتزرع نسقيها إزاي؟ لأنه بصراحة مش كفاية نزرع وخلاص، مش أنا مش برمي بذرة وبطلع أجري، أنا محتاجة أسقيها وأعتني بيها. فتعالوا نشوف مع بعض إزاي ممكن نسقي الزرعة دي ونعتني بيها. أول حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا هي الاستمرارية، وإن الاستمرارية أهم من الحماس، زي ما كنا بنقول قبل ما نطلع نسمع الترنيمة اللي فاتت، الاستمرارية أهم من الحماس. خليني أقول لك حاجة يمكن تفرق معاك، الحماس حلو بس مش هو اللي بيكمل، خلي بالك ده اللي احنا كنا بنقوله بالظبط، وده اللي أنا قلته وبقوله تاني. احنا بنحب البدايات القوية، أول يوم نظام طاقة خطط حماس، وبعدين الحياة ترجع طبيعية. الفرق الحقيقي مش في البداية، الفرق هتكمل حتى لو خطوة صغيرة. خلي بالك إرادتك هي اللي هتخليك تكمل مش الحماس، الحماس هيخليك تبدأ لكن مش هيخليك تكمل. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، حماسك حلو للبداية لكن اللي هتكمل إرادتك، وإن أنت عينك على الهدف وعينك على الزرعة، وإنك شايف النتيجة ومستني وصابر مش مستعجل. القليل المستمر يكسب اكتر من يكسب من الكتير المتقطع. فالحاجات القليلة المستمرة البسيطة المستمرة تكسب اكتر من المتقطع. وافتكر نظرية 1%، تعالى اعرف ايه، نبقى واقعيين كده. ساعة كل يوم حلوة، بس لو مش هتعرف 10 دقايق 1%. افتكر دايما دايما دايما الموضوع ده، احسن من الحماس يوم ويختفي. ما تبدأش وانت عايز تتعلم القراية، ما تبدأش بكتاب 500 صفحة، ابتدي بكتاب صغير 20 صفحة، واقرأ كل يوم نص صفحة، اقرأ كل يوم صفحة على حسب ما انت بتبقى قادر. فالواحد في المية مهم، فالقليل المستمر قليل على قليل على قليل على قليل على قليل هيعمل حاجة كبيرة جدا جدا جدا جدا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. كمان الصبر مش معناه انك واقف مستني، ودي نقطة مهمة تمام. الصبر مش انا قاعد مستني وخلاص، لا، ده الصبر معناه انا مكمل حتى لو النتيجة لسه. وده فرق كبير قوي قوي قوي قوي، ده فرق كبير جدا جدا جدا، ان الصبر مش معناه ان واقف مستني وخلاص، لا، دي حاجة يعني كبيرة، حاجة كبيرة قوي قوي قوي قوي. ما تستعجلش موسم في غير موسمه، يعني الزرع مواسم والحصاد مواسم، فما تجيش انت في حاجة طبيعتها تاخد وقت وعلاقة مثلا ثقة تغيير تعافي نجاح وتستعجلها هتبوظ. زي اللي بيفتح الزرع كل يوم يشوفها كبرت ولا لا، اطمن عليها بس ما تستعجلهاش، لانه كل حاجة وليها موسم، الحصاد ليه موسم، الزرع ليه موسم. فما تستعجلش الحاجة اللي مش في وقتها، ما تستعجلش انها تطلع مش في وقتها، لان ده مهم جدا جدا جدا جدا. وركز قوي قوي قوي قوي في الموضوع ده، يعني المواسم مهمة، ركز، حياتنا مواسم، فما تبقاش في موسم الزرع وتبقى عايز تحصد، مش طبيعي مش منطقي. فخلي بالك، ارجوك ارجوك ارجوك خلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه هيفرق قوي جدا جدا جدا معاك. تطمن على الزرعة لكن ما تستعجلهاش، اصبر كويس علشان تاخد الزرعة كويسة، كل حاجة في الموسم بتاعها بتبقى حلوة. خلي بالك انه الخطوات الصغيرة تكسب، وخلي انه ناس كتير مننا بتستهون بالموضوع ده، ناس كتير مننا بتستهون بالخطوات الصغيرة بالحاجات الصغيرة، مكالمة صغيرة، عادة بسيطة، صفحتين قراية، قرار صغير، اعتذار، محاولة، الحاجات الكبيرة غالبا بتتبني من الحاجات الصغيرة. من فترة كنت منزل فيديو بتكلم فيه عن الموضوع الحاجات الصغيرة دي، كنت بقول كده انه تفاصيلك الصغيرة مش صغيرة، الحاجات الصغيرة اللي انت بتعملها ممكن تبقى شايفة صغيرة بس في الحقيقة هي بتكون حاجة كبيرة قوي، هي بتبني حاجة كبيرة قوي قوي قوي قوي يمكن انت مش واخد بالك منها دلوقتي. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، الحاجات الصغيرة هي اللي بتبني الحاجات الكبيره. الحاجات الكبيره ما بتتبنيش، لو انت عايز تبني عماره مش تبنيها في يوم وليله. العماره دي بتتكون من ايه؟ من طوب صغير. هتبني عماره من غير طوب صغير؟ ما مش منطقي، ما فيش حاجه اسمها كده. فخلي بالك كويس قوي قوي ان الحاجات الصغيره بتفرق جدا جدا جدا جدا. ودايما افتكر انه في شغل بيحصل وانت مش شايفه. دايما دايما دايما دايما خليك متاكد من الموضوع ده. اوعى تبقى حاسس ان مفيش حاجه بتحصل وانت مستني، اتاكد ان في حاجات بتحصل وبتتكون وبتكبر. هدوء، فهم، خبره، نضج، صبر، حتى لو مش واضح، الحاجات دي كلها تلاقيها بتتبني جواك وهتظهر في المواقف بتاعتها الصح، وهتظهر لما تخش في موقف تلاقي نفسك ده بيبان، هتلاقي نفسك ده بيظهر. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي قوي من الموضوع ده. ما يعني مش معنى ان انت مش شايف ده معناه انه مفيش حاجه بتحصل، ده مش حقيقه خالص خالص خالص خالص خالص. دايما دايما دايما في حاجات بتحصل، دايما في حاجات بتحصل. خلي بالك، ودي حاجه مهمه قوي اشجعك عليها قوي قوي قوي قوي، انك ما تبطلش تسقي. دايما اسقي، دايما اسقي، حتى لو فيها تعب، حتى لو فيها زهق، حتى لو النتيجه اتاخرت، حتى لو اي حاجه، كمل، افضل كمل، مش بسرعه بس باستمرار، مش بسرعه بس باستمرار. الاستمراريه اهم من السرعه، الاستمراريه اهم من الحماس، ارادتك اقوى من الحماس. ركز كويس قوي قوي قوي، ارجوك وارجوكي ما تستعجلش، ما تستعجلش. خلي بالك ان اغلب الحاجات الحلوه مش بتكبر بالنطه الكبيره، اغلب الحاجات الحلوه بتكبر بالسقي الصغير، بالخطوات الصغيره، بالحاجات الصغيره اللي احنا بناخدها. الحاجات المستمره الصغيره اللي بناخدها هي اللي بتبني الكبير. الكبير مش هيتبني من غيره، الكبير مش هيتبني لوحده، الكبير بيتبني بالحاجات الصغيره. افتكر ان العماره بتتبني من طوب صغير، العماره بتتبني من طوب صغير. كويس قوي قوي. وعايز اسأل نفسك السؤال ده، انت بقالك كام يوم مستعجل على الحصاد ولا واقف وبتسقي؟ وهل انت موقف سقي؟ هل انت يعني في حاجات في حياتك انت موقف تسقيها ولا انت ماشي ازاي؟ يعني ايه اللي بيحصل في حياتك؟ هل مستعجل؟ هل مش مستعجل؟ كل الحاجات دي خلي بالك. ودي حتة عايز اهيلايت عليها كويس قوي ونقف عندها كويس قوي قبل ما ننهي حلقتنا. خلاص احنا في اخر وقت لينا في حلقتنا، بس نفسي قبل ما نقفل وننهي حلقتنا النهاردة، خلي بالك ان في حاجات كتير بتكبر تحت الارض، في حاجات متبقاش باينة. وخلي بالك خلي بالك خلي بالك، يمكن دي اكتر حاجة انت محتاج تسمعها النهاردة، وعشان كده هقف عندها قبل ما ننهي حلقتنا النهاردة. احنا اوقات وساعات كتير بنفتكر انه طالما مش شايف نتيجة يبقى مفيش حاجة بتحصل، بس احب اكدك في الحقيقة دي مش دايما. البذرة في الاول شكلها ولا حاجة، يعني في الاول حد زرع بذرة وبصر الارض تاني يوم هيشوف ايه؟ ولا حاجة. يعني انا بجد عايزك تتخيل كده، جايب ارض فيها بذره، هتحطها في الارض، هتبص هتشوف حاجه؟ ما هتشوف ارض، مش هتشوف، هتشوف طينه، مش هتشوف حاجه، حتى البذره مش هتشوفها. بس لانه ده مش معناه ان مفيش حاجه بتحصل، فهمني؟ مش هتشوف حاجه، هتشوف تربه، هتشوف طينه، هتشوف شكله كانه مفيش اي حاجه، بس تحت الارض في شغل بيحصل، والزرعه في بذره في الارض في حاجات بتحصل. وده الجزء اللي احنا مش بنشوفه. الجذور بتتكون وحاجة بتثبت وحاجة بتكبر بهدوء، وحاجة لو من برة مفيش اي علامات، مع ان من برة مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة بتحصل من برة. بس خلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي انه دي حتة مهمة، وده اللي بيحصل في حياتنا برضو على فكرة. اوقات كتير بنحس انه لسه انا لسه زي ما انا، بس في الحقيقة يمكن لأ، يمكن لا. فأرجوك أرجوك أرجوك خلي بالك كويس قوي قوي من الموضوع ده. حتى العلاقات، ما أرجوك أرجوك أرجوك. والنجاح نفسه ساعات بيبقى تحت الأرض، في ناس بتكبر من تحت الأرض، في ناس بتكبر يعني من تحت. خلي بالك أخطر حاجة إنك تقف بدري، دي أخطر حاجة. ما تقفش بدري، ما تقفش بدري، أرجوك كمل اسقي. ما تبصش على عامل الوقت، لكن اعملها بتكرار. خلي بالك مش معنى ان انت مش شايف ان مفيش حاجة، خلي الجملة دي قدامك دايما دايما دايما. مش معنى ان انت مش شايف انك مفيش، لا عادي جدا ممكن تبقى مش شايف، لكن في حاجات بتحصل. ده عن خبرة حقيقية أنا عشتها. ياما كنت شايف إنه مفيش حاجة، بس مع الوقت اكتشفت إنه لأ، في حاجات كتير قوي حصلت. وقبل ما نقفل خليني أسألك سؤال صغير كده، أنت اليومين دول مستعجل على إيه؟ نتيجة، تغيير، راحة، نجاح، علاقة تتحسن، ولا نفسك تبقى أحسن بسرعة؟ يمكن أكتر حاجة اكتشفناها النهاردة إن المشكلة مش إن الحصاد متأخر، يمكن المشكلة إن إحنا مستعجلينه. إحنا فعلا بنبقى عاوزين كل حاجة بسرعة، نجاح بسرعة، تغيير بسرعة، راحة بسرعة، بس الحقيقة البسيطة جدا إن الحياة مش شغالة كده. في حاجات لازم تتزرع ونسقي ونستنى، علاقة تكبر بالراحة، ثقة تتبني، عادات تتغير مع الوقت. وعشان كده لو النهاردة حاسس إن مفيش نتيجة، ما تستعجلش وما تيأس وما تبصش إنك تسقي بسرعة، لأن أوقات أهم حاجة في حياتنا بتكون لسه بتكبر بس تحت الأرض وأنت مش شايفها. وخليني أسيب لك الجملة دي النهاردة، مش كل حاجة محتاجة تتغير بسرعة، في حاجات محتاجة تتسقي الأول. ركز تاني في الجملة دي لأن هي مهمة جدا جدا جدا وهتفرق معاك. مش كل حاجة محتاجة تتغير بسرعة، في حاجات محتاجة تتسقي الأول، في حاجات محتاجة نصبر عليها. وتاني افتكر الجملة دي، مش معنى إنك مش شايف معناه إن مفيش حاجة بتحصل. مش كل حاجة احنا بنشوفها، في تغيير وفي حاجات بتحصل جوانا احنا مش مدركينها للآخر. شكرا قوي قوي قوي على النهاردة، وشكرا لحلقة النهاردة وان انتوا كنتوا معانا النهاردة ومتابعيننا في صباح سما. نشوفكم في حلقة جديدة بكرة الصبح في صباح سما.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الحقيقة العمل هو وزنة ربنا حطها بين إيدينا. إنك تكون بتشتغل ده شيء كويس. حقيقة الاهتمام بالشغل أيضا شيء جيد. والأمانة في العمل مش بس الاهتمام به، لكن إني أكون شخص أمين في عملي ده شيء كويس. لكن هل ممكن إنه اهتمامي بالعمل يكون سبب تعطيل لأمور تانية في حياتي؟ خليني قبل ما جاوب السؤال ده أقرأ معاك آية جت في سفر التكوين أصحاح 49 والآيات 14 و15. بيقول الكتاب: يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. الحقيقة يساكر ده واحد من أولاد يعقوب، بيوصفه سفر التكوين بأنه حمار جسيم رابض بين الحظائر، حد قوي، حد متواجد في الأماكن اللي فيها مرعى واللي فيها خضرة، ونتيجة أنه موجود في أجواء كويسة يعني نقدر نقول أنه قرر أنه يحافظ على الكواليتي بتاعت المعيشة دي. فيقول كده: رأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. وتحول يساكر إلى حد بيحني كتفه بسبب العمل، وصار للجزية عبد، يعني فضل يشتغل يشتغل يشتغل يشتغل. الحقيقة زي ما كنت بقول إنه العمل مش غلط، لكن الإفراط في العمل ممكن يحول متعة العمل إلى عبء وإلى ثقل. كتاب مقدس بيتكلم إنه أحنى كتفه، يعني بقى تعبان أوي، بقى كأنه شايل حمل تقيل، كأنه شايل حاجة تقيلة جدا، وأصبح عبد. ياما ناس عبيد للعمل، ياما ناس كان عندها وقت لبيوتها ولأولادها، ياما ناس كان عندها وقت حتى لراحتها وإنها تاخد بريك وتتنفس شوية، لكن الحقيقة بسبب أعباء العمل الأمر بقى صعب. اهتمامك الزائد بالعمل ممكن يأثر على حاجات كتيرة، ممكن يأثر على علاقتك بشريك حياتك، ممكن يأثر على أولادك. ياما ناس ممكن تكون سابت بلادها وراحت تشتغل في بلاد تانية بحثا عن حياة كويسة لبيتها، وده شيء كويس وهدف نبيل، لكن الحقيقة التكلفة اللي بتدفع تكلفة صعبة جدا. ياما ناس ممكن يكون اهتمامها بالعمل وإنها مشغولة مشغولة مشغولة بالعمل مش بس أثر على بيتها، لكن كمان يأثر على دعوتك وعلى مقاصد الله لحياتك. ربنا دعيك إنك تعمل أمور معينة، رب دعيك لخدمة معينة، لتكليف معين ربنا حطه على قلبك إنك تعيشه وتتممه، لكنك اتسحلت في الشغل وبقيت مش قادر تعمل حاجة، وتعطلت الدعوة بسبب إنك بقيت محني، كتفك محني للحمل وصرت للجزي عبدا، بقيت عبد للشغل، بقيت مش قادر تعمل حاجة. أولوياتك للشغل، أولوياتك للعمل، وتحت مسمى أني لازم أكون متواجد ولقمة العيش حاجة مهمة، وأني أعيش بيتي في مستوى كويس ده شيء مش غلط، وغيره من الحاجات اللي خلتك مستعبد للعمل وتعطلت الدعوة. لكن أنا بصلي النهاردة أنه الرب يجي يتقابل معاك في مقابلة شخصية جدا، بصلي النهاردة أنه الرب يجي يتقابل معاك ومعاكي بلقاء يصنع توازن بشكل إلهي. الحقيقة مش بس العمل، لكن ياما زوجات أيضا في أشغالهم مستعبدات، وياما زوجات وأمهات في رعايتهم لبيوتهم واهتمامهم بأولادهم أيضا تحت العبودية، هي مش عارفة تعمل ولا حاجة. يساكر دعوته أنه يكون سبط مؤثر، لكن بكل أسف كان مستعبد. لكن يوم ما يتقابل الرب مع هذا الشخص، يبدأ الرب يسترد هذا الشخص وهذا السبط لمقصده الإلهية. خليني أقرأ معاك آية جت في سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 12: ومن بني يساكر الخبرين بالأوقات لمعرفة ما يعمل إسرائيل، رؤوسهم 200 وكل أخواتهم تحت أمرهم. حقيقة
صبت يا ساكر بعد ما كان مشغول ومنحني ومستعبد للعمل وتحت ضغط الحمل التقيل اللي حنى ظهره. بيقول كتاب مقدس إنه الرب استردهم وأصبح رجال هذا الصبت خبرين بالأوقات، يعني بيعرفوا يميزوا كل التوقيتات الإلهية. وأنا بصلي النهاردة إنه الرب يعمل حاجة حقيقية في حياتك، فتتحول من شخص اتضغط في العمل والضغط في المسؤوليات والحمل تقل عليكي، استرداد الرب يوصل ليكي، فتلاقي نفسك قادرة تميزي التوقيت الإلهي، قادرة تميزي وقادر تميز إنه العمل ليه وقته لكن مقاصد الله ليه وقتها، العمل ليه وقته لكن بيتي أيضا ليه وقته. يا رب بصلي النهاردة إنك تدينا تمييز حقيقي يا رب، احفظنا من العبودية تحت العمل، احفظنا من أي دوافع وراء العبودية للعمل، احفظنا لو في قلوبنا محبة للمال، اضبط قلوبنا يا رب، اضبط قلوبنا ودينا نعمة النهاردة، اضبط قلوبنا ودينا معونة علشان نعمل اللي على قلبك، نهتم بالعمل لكن لا نستعبد ليه، لكن نكون أيضا مميزين للأوقات وفاهمين لما قصدك، فاهمين لخطتك، فاهمين للوقت اللي انت عايزنا نعمل فيه أمورك يا رب، وما يتسلبش الوقت وما تتسلبش الطاقة مننا، لكن نكون بكل أمانة بنعمل أمورك وبنتمم دعوتك الصالحة لحياتنا. شكرا ليك يا رب لأنك سامع لينا، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

فاضي، اترعبت، احساسها بقى الوقت ده مليانة باللخبطة والخوف والتهديد، مش عارفة تروح فين ولا تسأل مين ولا تعمل ايه. ومن كتر مشاعرها المليانة بالرعب والخوف واللخبطة، حتى يسوع نفسه لما كلمها قال لها انتي بتدوري على مين، عايزة ايه، معرفتوش. بس في الوقت ده لما رجع يسوع نادى عليها باسمها، قال لها يا مريم. الكتاب المقدس بيقول لنا التفتت تلك وقالت ربوني، الذي تفسيره يا معلم. عرفته في وسط الحيرة واللخبطة والخوف والتهديد والرعب، عرفته لما نادى عليها باسمها. وأنا النهاردة عايزة أشجع كل واحد بيتفرج علينا، إنه لو أنت في وقت صعب قوي عليك، مليان بالدوشة، مليان باللخبطة والحيرة والخوف، مش عارف تروح لمين ولا تسأل مين ولا تستشير مين ولا تعمل ايه، حتى حاسس ان كل البيبان كده مقفلة يمين وشمال، وكل اتجاه شكله أوحش من الاتجاه التاني، وكل اختيار أصعب من اللي قبله أو اللي بعده، تعالوا مع بعض نطلب من يسوع ونقول له نادي عليا باسمي، افتح وداني وافتح عينيا، خليني أسمع صوتك وهو بينادي عليا باسمي، فالتفت ليك، التفت ليك من وسط الحيرة ومن وسط الخوف ومن وسط المشهد اللي مليان بالرعب، التفت ليك وأشوفك وأعرفك، أشوف المعلم اللي بينقذني، أشوف المعلم اللي بيشاور لي على الطريق، أشوف المعلم اللي بيشيلني في الوقت الصعب. الوقت ده التلاميذ كلهم كانوا مليانين بالرعب، بس الكتاب المقدس بيقول فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. في وقت الخوف، في وقت الحيرة، في وقت التهديد، في وقت اللخبطة، في الوقت اللي مش عارفين فيه ايه اللي جاي وهيعملوا فيه ايه وهيواجهوه ازاي، بس اما سمعوا يسوع بينادي عليهم بالاسم، لما شافوا يسوع في وسطيهم رجعوا فرحوا تاني، اتقلبت مشاعر الخوف واللخبطة والحيرة لفرح، فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. وانا عايزة نتشجع كلنا في بداية يوم جديد النهاردة، في وسط الحيرة والخوف واللخبطة وكل حاجة والاختيارات الصعبة، تعالوا نقول له نادي عليا يا رب باسمي، نادي عليا بسلطان يحط حد لكل مخاوف، يحط حد لكل حيرة، ولما أشوفك أرجع أفرح تاني، فرح سماوي مش مبني على الأحداث بس مبني على وجودك في وسط حياتي. نادي عليا.

أيوة يا رب، أنا جاي لك النهاردة من وسط حيرتي، من وسط خوفي، من وسط اللخبطة، من وسط كل الاختيارات الصعبة، من وسط كل السكك المحيرة، وأنا مش عارف أمشي إزاي، أروح فين، أسأل مين. ومن كتر التوهة واللخبطة، حتى وانت بتحاول تتكلم معايا مش عارف أسمعك كويس، مش عارف أشوفك كويس، مش عارف أحس بإيديك وهي شايلاني وبترفعني. أنا جالك النهاردة وبقولك من فضلك نادي عليا، نادي على قلبي زي ما ناديت على مريم، نادي عليا بالحب، نادي عليا بالسلطان، نادي عليا. افتح وداني عشان أسمع صوتك وهو بينادي عليا، زي ما ناديت على مريم قلت لها يا مريم، فالتفتت تلك وقالت ربوني. أنا النهاردة رب عايز صوتك يكون عالي في وداني، صوتك يكون عالي جوه قلبي لما تنادي عليا، التفت لما تنادي عليا بسلطان وبقوة، التفت من كل حيرة، التفت من كل لخبطة، التفت من كل تدوير، وبص عليك وارفع عيني وارفع راسي وانا باصص عليك واقول لك يا معلم انا بستسلم ليك، انا بستسلم ليك وسط الحيرة والخوف واليأس واللخبطة. انا طالب المشورة منك انت، وطالب المعونة منك انت، وجاي اقول لك ما عنديش حد تاني ارجع له ولا اسأله ولا ألجأ لي، أنا برفع عيني عليك. من فضلك افتح وداني عشان أسمعك وانت بتنادي عليا باسمي، وخليني ألتفت من وسط الدوشة ليك لوحدك. املاني بالإيمان والثقة، تعال عليا بحضورك فأختبر اختبار التلاميذ. فرح التلاميذ إزرقوا الرب. افتح عيني عشان تشوفك في وسط كل اللخبطة، فأفرح فرح حقيقي، فرح مبني على حضورك، فرح مبني على صوتك.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل ومعكم حنين عبيد في بث حي ومباشر. موضوع الحلقة لهذا اليوم: كيف تتحدث فينصت الناس فعلا؟ كيف نكون متحدثين لبقين فينصت الناس إلينا؟ الدليل إلى التواصل والحديث بشكل فعال. تابعونا في هذه الحلقة وأصلي أن تكون بركة، وأصلي أن تكون هنالك خطوات عملية للتواصل بفاعلية. هل وجدت نفسك تتحدث في مجموعة أو اجتماع لكن لا أحد يبدو أنه يستمع حقا، أو ربما شعرت بأن رسالتك لم تصل بالشكل الذي كنت تأمله؟ إذا كنت ترغب في تطوير مهاراتك في التواصل وجعل الآخرين ينصتون لك باهتمام، عليك بهذه النقاط. أولا، أهمية التحضير، فالتحضير الجيد هو المفتاح للحديث الفعال. يمكن لتحضيرك أن يكون الفارق بين حديث ناجح وآخر غير مؤثر. التحضير ليس فقط لجمع الأفكار ولكن لفهم الجمهور أيضا. على سبيل المثال، إذا كنت تقدم عرضا تقديميا في شركة، فإن فهم احتياجات فريق العمل سيمنحك ميزة كبيرة في جذب انتباههم. لذا إذا كنت تعرف أن فريق العمل يواجه تحديات معينة، يمكن تصميم حديثك ليعالج هذه النقاط، مما سيجعلهم يشعرون بأن حديثك ذو صلة وقيمة. النقطة الثانية، السيطرة على التوتر. طرق فعالة للسيطرة على التوتر الذي يشعر به الكثيرون: استخدم تقنيات مثل التنفس العميق التي تساعد في تهدئة الأعصاب. قبل البدء في التحدث أمام جمع كبير، يمكنك أن تأخذ عدة أنفاس عميقة ببطء مع تصور نفسك تنجح في إيصال رسالتك بوضوح. هذه التقنية قد تكون الفارق بين حديث مليء بالثقة وآخر يشوبه التردد. النقطة الثالثة، فن بناء الاتصال. نركز هنا على أهمية بناء اتصال قوي مع الجمهور. يظهر كيف أن التواصل البصري ولغة الجسد والنبرة الصوتية يمكن أن تخلق رابطة مع المستمعين. إذا كنت في اجتماع وتريد إيصال نقطة مهمة، فإن النظر مباشرة إلى الشخص الذي توجه له الحديث مع استخدام نبرة حازمة مطمئنة يمكن أن يزيد من تأثير رسالتك ويجعل الآخرين يستمعون بانتباه أكبر. استراتيجيات للتحدث بفعالية مثل الابتعاد عن التعقيد والاعتماد على البساطة في التعبير، بدلا من استخدام مصطلحات تقنية معقدة عند التحدث لجمهور غير مخصص، يمكنك شرح المفاهيم باستخدام أمثلة يومية بسيطة. هذه الطريقة تضمن أن يفهم الجميع الرسالة، مما يجعلهم أكثر تفاعلا واستماعا. النقطة الخامسة، كيفية التعامل مع الأسئلة والتعليقات. كيفية التعامل مع الأسئلة والتعليقات المفاجئة أثناء الحديث. ينصح هنا بالاستماع بعناية للسؤال ثم الرد بهدوء ووضوح. على سبيل المثال، إذا واجهت سؤالا صعبا في الاجتماع، يمكنك أن تبدأ بالاعتراف بأهمية السؤال ثم تقدم إجابتك بشكل منطقي ومنظم. هذا الأسلوب يعزز من مصداقيتك ويظهر أنك قادر على التعامل مع المواقف الصعبة بثقة. إذن هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم بعنوان: كيف تتحدث فينصت الناس فعلا؟ الدليل للحديث والتواصل بتأثير وفعالية. دعونا نخرج لأول فاصل معنا مع المرنم زياد شحادي وترنيمة الشهد يقطر من شفتي، وأيضا تشاركه في الترنيمة المرنمة إريني أبو جابر. فاصل ونعود، ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة مع المرنمين زياد شحادي وإريني أبو جابر. الشاهدي يقطر من شفتي. موضوع الحلقة لهذا اليوم: كيف تتحدث فينصت الناس فعلا؟ الدليل للحديث والتواصل بتأثير وفعالية. طرق تطوير مهارات الاتصال والتواصل. تحسين مهارة الاستماع يعد الاستماع أولى خطوات التواصل الصحيح، ويتم هذا من خلال اتباع النصائح التالية: إعطاء كامل اهتمامك للطرف الآخر، عدم الانشغال بالهاتف المحمول أو الحاسوب، ملاحظة طرق تواصل الطرف الآخر غير اللفظية، ينصح بالسؤال وطلب التوضيح من الطرف الآخر في حال وجود أي تساؤلات أو مشكلات في الفهم، حيث تساعد هذه الأسئلة على التخلص من اللبس أو سوء الفهم. تعلم أساسيات الاتصال غير اللفظي لتحسين هذه المهارة. عليك الانتباه لها في البداية وملاحظة تصرفاتك وطرق تفاعلك مع الآخرين، ويتم ذلك من خلال الانتباه لنفسك وللطرف الآخر أيضا، ويمكنك تحسينها من خلال اتباع هذه النصائح. حافظ على الهدوء والثقة، فالهدوء وعدم التململ أثناء المحادثة يعطيان انطباعا بالثقة. استخدام التواصل البصري: من المهم استخدام تواصل بصري بطريقة ذكية والتركيز على الطرف الآخر عند رغبتك بجذب انتباهه. اجلس بطريقة مريحة، حيث ينصح باستخدام المساحات بشكل صحيح والجلوس بطريقة مريحة لتجنب إعطاء الانطباع بعدم الثقة. اطلب رأي الطرف الآخر، فمن المهم طلب الرأي الطرف الآخر، قد يساعدك رأي الآخرين على اكتشاف نقاط يصعب عليك ملاحظتها بنفسك، مما يساعدك على تطوير النفس. تطوير مهارات التحدث الارتجالي: يمكنك تطوير هذه المهارة من خلال تحضير النقاط الأساسية والمواضيع الرئيسية التي ستتحدث بها دون اللجوء إلى الحفظ، فذلك يعطيك المرونة والقدرة على التواصل اعتمادا على الموقف، مما يساهم في جذب انتباه الطرف الآخر. التحكم في المشاعر: يجب على الشخص التحكم في عواطفه ومشاعره ومعرفة كيفية إدارتها أمام الآخرين، ثم التعبير عنها بطريقة لائقة ومناسبة دون اللجوء إلى الصراع والتعصب اللذان يؤديان إلى ضعف التواصل. احرص على كسب احترام الآخرين. قد يلجأ البعض إلى التواصل عن طريق الدعابة وتجنب الجدية، وعلى الرغم من أن ذلك قد يكسبك الأصدقاء بسهولة، إلا أن الأشخاص الذين يتواصلون بجدية ومهنية هم الذين يكسبون احترام الآخرين ويكونون ناجحين في تواصلهم. التدريب على الحديث يساعد هذا باستمرار أمام الأشخاص وانتهاز جميع الفرص لذلك على تحسين مهارات التواصل لديك، حيث يساهم التحدث أمام مجموعة من الأشخاص في مضاعفة نقاط القوة، مما يساعدك على تحسين مهارات التواصل. التحكم بالانفعالات: من المهم جدا التحكم بالانفعالات وردود الأفعال تجاه المواقف المختلفة، حيث يجب معرفة طريقة التصرف الصحيحة وعدم ترك الانفعالات تتحكم بك، ويتم ذلك من خلال معرفتك لنفسك وتطويرك العاطفي. تطوير المهارات: حيث توجد العديد من المهارات التي يساعد تطويرها على تحسين مهارات التواصل مع الآخرين، منها التعاطف، التأقلم، العمل ضمن فريق، الانفتاح وتقبل الرأي الآخر، التحكم في المواضيع، حيث توجد العديد من المواقف والمناسبات التي ينصح تجنب مناقشة مواضيع معينة فيها، لذا من المهم تحديد هذه المواقف لتجنب التوتر والمشكلات في بيئة العمل أو غيرها. سنخرج لفاصل آخر مع فريق التسبيح وترنيمة زيد المسيح تسبيح، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم مرة أخرى، أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد. موضوع الحلقة اليوم: كيف تتحدث فينصت الناس فعلا؟ يستسلم معظم الناس إلى الاعتقاد الخاطئ بأن القدرة على التواصل مع الآخرين سمة طبيعية لا يمكن تعلمها، في حين أن القدرة على التواصل الفعال ما هي إلا مهارة من مهارات الذكاء العاطفي التي يمكن تعلمها بالاجتهاد والممارسة. نحن شخصيات اجتماعية في المقام الأول، وحياتنا بأكملها مبنية على العلاقات والتفاعلات الاجتماعية مع الآخرين، ولا وجود للعلاقات الجيدة دون تواصل فعال. مهارات التواصل الفعال هي مجموعة من الاستراتيجيات والطرائق التي يجب اتباعها لضمان أن تكون عملية التواصل فعالة وتحقق الهدف المرجو. تشمل هذه المهارات مهارة الاستماع، الثبات الانفعالي، الثقة بالنفس، تقبل النقد، اختيار نبرة الصوت المناسبة، التعاطف، الاحترام، مهارة التفاوض والإقناع، مهارة طرح السؤال والإيجاز، استخدام الفواصل الكلامية، التحضير الجيد. تتأثر مهارات التواصل الفعال بعدة عوامل مثل اللغة، البيئة، الثقافة. فقد تواجه بعض المعوقات في التواصل الفعال مثل الضوضاء، ضعف اللغة، مشكلات نفسية، معوقات عاطفية، مشاكل ثقافية. لتطوير مهارات التواصل الفعال يمكن اتباع بعض الخطوات مثل إتقان لغة الجسد، زيادة الوعي النفسي، اكتساب المعرفة، المهارات من خلال الدورات التدريبية. يمكن استخدام مهارات التواصل الفعال في العديد من المجالات مثل العمل، الحياة الاجتماعية، وأيضا في الخدمة. مهارات التواصل الفعال تشمل الاستماع، الثبات الانفعالي، الثقة بالنفس، وتقبل النقد، واختيار نبرة الصوت المناسبة، التعاطف، الاحترام، مهارة التفاوض والإقناع، مهارة طرح السؤال والإيجاز، واستخدام الفواصل الكلامية، والتحضير الجيد. تتأثر مهارات التواصل الفعال باللغة والبيئة والثقافة. مهارة الاستماع هي أحد المهارات الأساسية في التواصل الفعال، وتعتبر أداة قوية لتحسين فهم الآخرين وبناء علاقة جيدة. عندما نتعلم كيف نستمع بشكل فعال، نتمكن من فهم الرسائل والمعاني التي يحاول الآخرون إيصالها إلينا. بالاستماع الجيد نظهر اهتمامنا، احترامنا للشخص الآخر، ونرفع مستوى التواصل بيننا. تتضمن مهارة الاستماع الفعال العديد من الجوانب المهمة. يجب علينا أن نتعلم كيف نكون متركزين، منفتحين أثناء الاستماع، ويجب أن نتجنب الانشغال بأفكارنا الخاصة أو التوقف عن الاستماع قبل أن ينتهي الشخص من التعبير عما في داخله. يجب أن نتعلم كيف نظهر الاهتمام من خلال توجيه الانتباه والتعبيرات الوجهية المناسبة مثل الابتسامة والعبارات التعبيرية. لتطوير مهارة الاستماع بفعالية ينصح باتباع بعض الإرشادات. يمكن أن يكون الاستماع الفعال تمرينا يتطلب التركيز والانخراط. يمكن ممارسة الاستماع الفعال في المحادثات اليومية مع الأصدقاء أو الزملاء، ويمكن أيضا حضور دورات تدريبية متخصصة لتحسين هذه المهارة. بعد ممارسة الاستماع الفعال لفترة من الوقت، ستتحسن القدرة على استيعاب المعلومات وتحليلها والاستجابة بشكل مناسب. من فوائد مهارة الاستماع: تحسين الفهم والتواصل مع الآخرين، بناء علاقات قوية مثمرة، زيادة مستوى التفاهم والتعاون، تقليل الخطأ والتوتر في التواصل. الاستماع الجيد هو المفتاح لفهم الآخرين والتواصل بشكل فعال. عندما نعطي الآخرين الفرصة للتعبير عن أنفسهم ونستمع بعناية، نبني علاقات متينة ونجعل الآخرين يشعرون بأهميتهم. لهذا دعونا نمارس مهارة الاستماع الفعالة، ونحاول أن نبقى مهتمين منفتحين في كل محادثة نشارك فيها. الثبات الانفعالي هو القدرة على التحكم في ردود الفعل العاطفية والتصرف بطريقة هادئة متزنة في مواقف التواصل. إنها مهارة حاسمة في بناء التفاهم والاحترام في العلاقات الشخصية والعملية. يساعد الثبات الانفعالي على الاستماع بفعالية وفهم ومعالجة الرسائل بشكل صحيح، وتعزيز التواصل البناء، والذي يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الحياة الشخصية والمهنية. لتطوير مهارة الثبات الانفعالي يمكن اتباع بعض الخطوات العملية: الصبر والتفكير قبل الرد على المواقف العاطفية. توخي الصبر والتفكير قبل الرد على المواقف العاطفية. ممارسة تقنيات التنفس العميق للهدوء، وتجنب الاستجابات العاطفية العنيفة. البحث عن طرق فعالة للتعبير عن العواطف بشكل صحيح ومناسب. تعامل مع المشكلات والتوترات عن طريق التفكير الإيجابي.
الثبات الانفعالي هو عملية مستمرة تستدعي التدريب والتمرين. من خلال التفاني والمثابرة يمكن للأفراد تحسين قدرتهم على التحكم في ردود الأفعال العاطفية والتوصل بطريقة فعالة ومؤثرة. تعالوا نخرج مع فريق التسبيح إلى فاصل وترنيمة نفسي تغني يا مخلصي ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم مرة أخرى من إذاعة صوت الأمل ومعكم حنين عبيد في هذا البث الحي والمباشر من برنامج نهاركم سعيد. نكمل في موضوعنا عن التواصل ونتكلم عن نقاط مهمة جدا في التواصل. الثقة بالنفس هي أحد عوامل النجاح في التواصل الفعال، فهي تساعدنا على التعبير عن أفكارنا ومشاعرنا بثقة ووضوح. تعتبر الثقة بالنفس مهارة أساسية يجب تطويرها لتحقيق التواصل الفعال، حيث تمنحنا الثقة بالقدرة على إظهار أننا محترفون وقادرون على تحقيق النتائج المرجوة. لتطوير الثقة بالنفس يمكن اتباع بعض الخطوات الفعالة. على سبيل المثال، يجب تعزيز التفكير الإيجابي والتركيز على نقاط القوة الشخصية. ينبغي أيضا التدرب على مهارات لازمة للتواصل الفعال، مثل التحدث بوضوح والاستماع الفعال والتحكم في التوتر. بالإضافة إلى ذلك، يفيد تعلم الاعتراف بالإنجازات الشخصية وتحقيق الأهداف الصغيرة لبناء الثقة بالنفس. الثقة بالنفس أمر مهم في جميع جوانب الحياة، سواء في العمل أو الحياة الاجتماعية. تساهم الثقة بالنفس في إقامة علاقات قوية مثمرة مع الآخرين وتعزز فرص النجاح في العمل. لذا يجب أن نعمل على تنمية الثقة بأنفسنا والاعتماد على قدراتنا لتحقيق التواصل الفعال والنجاح في جميع جوانب حياتنا. مهارات التواصل الفعال هي مجموعة من الاستراتيجيات والطرائق التي يتعين اتباعها لضمان أن تكون عملية التواصل فعالة وتحقق الهدف المرجو. تشمل هذه المهارات مهارة الاستماع، الثبات الانفعالي، الثقة بالنفس كما ذكرنا. أيضا هنالك موضوع هو تقبل النقد، هو مفتاح للتحسين والنمو في التواصل الفعال، فهو يساعدنا على استقبال وفهم آراء الآخرين والاستفادة منها. عندما نكون قادرين على قبول النقد بروح منفتحة وبناءة، نستطيع أن نطور مهاراتنا في التواصل ونزيد فعاليتنا في التفاعل مع الآخرين. قبول النقد ليس مجرد تلقيه، بل ينطوي على القدرة على التعامل مع النقد بصورة إيجابية وبناءة. ومن فوائد قبول النقد في التواصل الفعال أنه يمكننا من تحسين أدائنا وتطوير مهاراتنا في المجالات التي نحتاج إلى التطوير فيها. عندما نستقبل آراء الآخرين ونأخذها بجدية، نستطيع أن نكشف نقاط ضعفنا ونعمل على تحسينها. يعزز قبول النقد التعاون والتفاعل الإيجابي بين الأفراد، حيث يشعر الآخرون بأنهم يتم سماعهم وأن آراءهم وملاحظاتهم ذات أهمية. لتطوير مهارة تقبل النقد يمكننا اتباع بعض الخطوات. على سبيل المثال، يمكننا الاستجابة بشكل هادئ ومهذب عندما يتم توجيه النقد لنا، وعدم التفاعل بشكل عاطفي أو دفاعي. كما يمكننا أن نبدي امتناننا للشخص الذي قدم النقد ونعبر عن استعدادنا للاستفادة منها وتحسين أنفسنا. ولا يقل أهمية علينا أن نكون مستعدين تقديم النقد بناء وبناء ومفيدا للآخرين، مع الاهتمام بطريقة توصيله بطريقة لطيفة ومحترمة. نختار نبرة الصوت المناسبة. اختيار نبرة الصوت المناسبة هو عامل مهم في التواصل الفعال، فهو يساعدنا على إيصال رسالتنا بوضوح وفهم. يعد الصوت من أبرز وسائل التواصل بين الناس، لذلك يجب أن نتعلم كيفية استخدامه بشكل فعال. قد يكون لنبرة الصوت تأثير كبير على مدى استيعاب الآخرين لما نقوله وكيفية تفسير الرسالة. لتحقيق التواصل الفعال يجب أن نعتمد على نبرة صوتنا لتعبر عن مشاعرنا وأفكارنا بشكل صحيح. يمكن استخدام النبرة الصوتية للتعبير عن السعادة، الغضب، الحزن، الرضا وغيرها من العواطف. يمكننا التعبير عن الحماس والطموح بنبرة صوت قوية ومؤثرة، بينما يمكننا استخدام نبرة صوت هادئة ومهدئة للتعبير عن الراحة والثقة. ويعود السبب الرئيسي في اهتمام اختيار نبرة الصوت المناسبة إلى قدرتها على تحسين جودة التواصل. فعندما نستخدم نبرة صوت غير ملائمة أو غير متناسبة مع الموضوع المطروح، قد يسبب ذلك في سوء التفاهم وعدم وضوح الرسالة. أحياناً قد يؤدي اختيار نبرة الصوت الخاطئة إلى إحداث لبس أو إثارة غضب أو استياء لدى الآخرين. من المهم أن نتذكر أن النبرة الصوتية تعكس شخصيتنا وتوجهاتنا. إذا كنا نريد أن نظهر بمظهر محترم ومحترف، فيجب أن نختار نبرة الصوت التي تعبر عن ذلك. بالإضافة قد يؤثر اختيار نبرة الصوت المناسبة على مستوى الثقة والاحترام الذي يحظى به الشخص في مجال العمل أو الحياة الاجتماعية. التعاطف والاحترام هما عنصران أساسيان في التواصل الفعال، حيث تساهم في بناء علاقات صحية ومثمرة مع الآخرين. عندما نكون متعاطفين نظهر للآخرين أننا نهتم بمشاعرهم ونتفهم موقفهم ووجهات النظر. يمكن تعزيز التعاطف عن طريق الاستماع الفعال، حيث نتوقف عن الإنصات فقط ونبدي اهتمامنا الحقيقي بالآخرين، وهذا يشجعهم على مشاركة مشاعرهم وأفكارهم بصراحة. الاحترام يلعب دورا مهما في التواصل الفعال، حيث يعزز العلاقة الصحيحة بين الأفراد. يعني الاحترام أن نتعامل مع الآخرين بلطف ونتجنب التجاوز على حدودهم الشخصية. من المهم أن نحترم وجهات النظر حتى وإن كانت مختلفة عنا، ونكون مفتوحين للحوار والتعلم من تجاربهم ومعرفتهم. يمكننا اتباع بعض الإرشادات لتنمية تعاطفنا واحترامنا. يمكننا ممارسة الاستماع الفعال من خلال الاهتمام بتعبيرات الوجه ولغة الجسد والاستماع إلى ما يقولون بدون التدخل أو التقاطع. يمكن أن نمارس الاحترام من خلال مراعاة حقوق الآخرين وعدم التعدي على مساحتهم الشخصية. يمكننا أن نبدي امتناننا وتقديرنا للآخرين بصورة منتظمة ونظهر لهم الاحترام والتقدير في التعامل. أحبائي، دعونا نخرج لفاصل ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: يا روح الله أعلن حقك في كلامي. عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة يا روح الله أملك علي وملاني مع المرنمين جيسون إسحاق ومدحت رجدي. نتحدث في هذه الحلقة عن التواصل الفعال. هنالك معوقات للتواصل الفعال. معوقات التواصل الشخصية هي مجموعة المعوقات المتعلقة بالشخص نفسه سواء كان مرسلا أم مستقبلا، حيث أن للفروقات الفردية دورا مهما في نجاح أو فشل عملية التواصل. من هذه المعوقات الاختلاف في الإدراك، إذ ينتج هذا التباين من الاختلافات الفردية التي تؤثر في فهم وإدراك الأمور والحكم على الأشياء. فلكل شخص طريقته الخاصة في وصف الأحداث والتحدث عنها. هنالك أيضا التوجهات السلبية، وهي تنشأ عندما يحمل المرسل أفكارا سلبيا عن نفسه وعن الشخص المستقبل، ومن مظاهر ذلك الابتعاد عن الآخرين وعدم التواصل معهم، كما يتضمن ذلك كتم المعلومات وعدم مشاركة الآخرين بها للظهور بشكل متميز عنهم. فهذه التصرفات تؤثر سلبا في نجاح التواصل. عدم امتلاك المهارات، فالمهارات التي يجب امتلاكها في الكلام هي الكتابة، التفكير المنطقي، فإذا لم تتوفر هذه المهارات يصعب إنشاء تواصل فعال. إيصال المعلومات بطريقة خاطئة، فهذا يؤدي إلى سوء عملية الاتصال. وجود علاقات سيئة بين الأفراد وانعدام للتفاهم والثقة والتعاون، مما يؤدي إلى صعوبة التواصل بينهم. هنالك معوقات بيئية بالإضافة إلى المعوقات الشخصية، وهذه المعوقات التي تنشأ عن البيئة التي يعيش بها الأفراد، سواء البيئة الداخلية للعمل أو الخارجية، ومنها اللغات، اللهجات المختلفة، فهي تؤثر في فهم طرفي الاتصال وإدراكهم للمعنى المقصود من الكلام، حيث أن كل منهما يفهم العبارة بشكل مختلف. لكن هنالك طرق مختلفة للتغلب على معوقات الاتصال. تتضمن بعض هذه الطرق التواصل المباشر. قم بالتحدث مباشرة مع الشخص الآخر عن المشكلة أو الاحتياجات الخاصة بك. قد يكون من المفيد أيضا التواصل عبر وسائل التواصل الحديثة مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. ثانيا، التدريب والتطوير، حيث يساعد التدريب والتطوير في تحسين مهارات الاتصال الخاصة بك. ابحث عن دورات تعليمية أو ورش عمل تركز على تنمية مهارات الاتصال الفعال. ثالثا، استمع استماعا فعالا. اتبع هذا المبدأ واجعل الشخص الآخر يشعر بأنك تهتم بما يقوله. استمع بعناية وحاول فهم وجهة نظره ومشاعره. رابعا، وضع النفس في موقع الآخر. حاول أن تتخيل نفسك في موقف الشخص الآخر وكيف يمكن أن يشعر. قد يساعد هذا في تحسين فهمك لموقفهم وتقديم رد فعل مناسب. خامسا، التواصل غير اللفظي. استخدم لغة الجسد وتعبيرات الوجه والملامح للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بشكل أفضل. قد يكون التواصل غير اللفظي أحيانا أكثر فعالية من الكلمات المنطوقة. سادسا، الصبر والتسامح. يجب أن يكون لديك صبر وتسامح عند التعامل مع معوقات الاتصال. قد يستغرق بعض الوقت للتفاهم والتواصل بشكل فعال. سابعا، الاستفسارات والتوضيح. إذا كان هناك عدم وضوح في الاتصال، فلا تتردد في طرح الأسئلة وطلب التوضيحات. تأكد من فهمك للمعلومات قبل أن تبدي رد فعلك. أحبائي المستمعين، هذه الحلول للتغلب على معوقات الاتصال. دعونا نخرج لفاصل مع فريق التسبيح وترنيمة لكل الحمد ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

أحبائي في هذا القسم الأخير الذي تحدثنا فيه عن التواصل الفعال، واستمعنا في هذه الترنيمة الرائعة مع فريق التسبيح لكل الحمد يا إلهي. نقول إن الإتيكيت بمنزلة ذلك البستان الكبير الذي يحوي العديد والعديد من الزهور والورود المتعددة الألوان والأشكال والروائح الذكية، يعد الحديث وإجادته من ضرورات المجتمع المتحضر، ويتطلب فن الحديث متابعة المستمعين والرغبة في سماع الحديث من خلال كل كلمة يقولها المتحدث، كما يعد الحديث موهبة من الرب. يعد الحديث موهبة من الرب، وأيضا موهبة يستطيع الإنسان تنميتها وتطويرها، مما شك فيه إذا اتبع وتعلم فن الحديث ولباقته وأداب إدارة الحوار. ما من أحد يمكنه أن يقول إن التحدث بلباقة ولياقة وطريقة ممتعة أمر سهل، فمنذ ما يزيد على 100 عام اعترف الكاتب والشاعر الأمريكي جماليل برادفورد قائلا: طريقة ما وجدت أن التحدث يبعث على الاستياء الشديد، إنني لا أقول إطلاقا الأشياء التي قصدت قولها، وبعد ذلك تؤرقني الأشياء التي كان ينبغي أن أقولها ولم أستطع قولها. أيبدو ذلك منطقيا؟ يقول أرسطو: ليست الشجاعة أن تقول كل ما تعتقد، بل الشجاعة أن تعتقد كل ما تقوله. يجب أن تتنازل عن الكلام لمن هو أكبر منك سنا، يجب أن تولي محدثيك الانتباه الذي تود أن يولوك إياه، يجب أن تجزم بأرائك وميولك جزما قاطعا. لا تقل هو أو هي عن شخص ثالث موجود بين المتحدثين. تجنب الحديث الطويل عن نفسك وعن مآثرك وعن نجاحك أو إخفاقك، عن صحتك أو مرضك، إلا إذا اقتضى الأمر أو الموقف ذلك. لا تتبادل مع الآخرين نظرات فيها غمز بالآخرين واعتداد بالنفس. لا ضرورة لتصحيح

نفسه. أهم نوعين من التواصل هما بين الإنسان والرب وبين البشر وبعضهم البعض. التواصل هو أكثر من مجرد قدرتنا على التحدث، فهو يتضمن الاستماع أيضا. عندما نتواصل مع الرب فإن الجزء الأول من هذا التواصل هو الاستماع. طرق الرب الأساسية للتواصل معنا هو من خلال كلمته، من خلال الروح القدس. يتحدث الرب إلى جميع المؤمنين من خلال الكتاب المقدس، وهو كل ما نحتاج إليه لتجهيزنا للحياة المسيحية. نفهم تواصل الرب معنا بشكل كامل، يجب أن نجتهد في قراءة كلمته ودراستها وحفظها والتأمل فيها. محاولة اختصار هذه العملية من خلال البحث عن إعلانات من خارج الكتاب المقدس أو سماع صوت الله ليس فقط أمرا مخالفا للكتاب المقدس، ولكنها تجعلنا معرضين لخداع طبيعتنا الساقطة، أو هو أسوأ من ذلك، الخداع من الشياطين الذين يبحثون دائما عن طرق الوصول إلى أذهاننا. دور الروح القدس في التواصل معنا هي أولا أنه يرشدنا، ثم يبكتنا على خطية. عندما عاد الرب يسوع المسيح إلى السماء شعر تلاميذه بالحزن لأنهم فقدوا حضوره المعزي، لكنه وعد بإرسال الروح ليعزي ويرشد الذين ينتمون إليه. الروح يشهد لأرواحنا بأننا ملك له، وبذلك يؤكد لنا خلاصنا. ويتواصل الروح القدس مع الآب من أجلنا ويشفع لنا ويصلي لنا أمام العرش، خاصة عندما نكون مرهقين مكتئبين غير قادرين على الصلاة من أجل أنفسنا. وسيلتنا الأساسية للتواصل مع الرب هي الصلاة. عندما نلجأ إلى الرب بالصلاة من أجل جميع احتياجاتنا، عندما نحتاج إلى شيء ما، يقول الرب إن ذلك ليس بعدم قدرته على إمدادنا، بل بسبب عدم اجتهادنا في الطلب أو السؤال. عندما نحتاج شيء ولا نمتلكه لأننا لا نطلب أو لا نجتهد في الطلب أو السؤال، أو نطلب بدوافع خاطئة. حتى الرب يسوع المسيح كان يصلي بانتظام لأنه كان في طبيعة بشرية، كان يصلي كإنسان. والرسول بولس يقول صلوا بلا انقطاع. يجب أن نفحص كيفية تواصلنا مع إخوتنا البشر، وغني عن القول أنه لا ينبغي أن يخرج كلام غير لائق من شفتي المؤمن، سواء مزح أو جدي. تتحدث رسالة يعقوب بوضوح عن هذا الأمر: يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. عندما نتكلم بغضب فإننا نفشل في إظهار محبة الرب. سواء كنا نتحدث إلى أحد أفراد العائلة أو إلى شخص غريب، يجب أن يتم تواصلنا دائما بطريقة محببة، وإلا فإن شهادتنا تتضرر، وكذلك اسم يسوع المسيح يجب أن يكون معلنا. يجب على المؤمنين فحص تواصلهم باستمرار. يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أسلوب أشكال الاتصال الأحدث. لا ينبغي لنا أبدا أن نسمح للأمان وراء شاشة الكمبيوتر أن يقودنا لاستخدام كلمات قاسية أو غير لائقة تجاه الآخرين. يجب أن نأخذ بالاعتبار لغة جسدنا وتعبيرات وجوهنا للآخرين أيضا. إن مجرد حجب الكلمات لا معنى له عندما تنقل لغة جسدنا الإزدراء أو الغضب أو الكراهية تجاه الآخر. عندما ننخرط في محادثة يجب أن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة: هل ما أقوله صحيح؟ هل هو لطيف؟ هل هو ضروري؟ أحبائي المستمعين، هذا أمر مهم جدا. هذه أمور ومبادئ مهمة جدا تحدثنا فيها في هذه الحلقة عن الحديث عن التواصل الفعال من خلال مبادئ وطرق وأيضا نظرة الكتاب المقدس لهذه الأمور. ليت الرب يلمس أفواهنا، يلمس ألسنتنا، لنتكلم بعظائم، لنتكلم بكلمات لائقة مباركة تخرج في الوقت المناسب. نتذكر دائما أننا موجودون لخدمة وعبادة الرب. تعالوا نختتم هذه الحلقة مع فريق قصر الدبارة وترنيمة أنا هنا لأعبدك. لنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد في موضوع جديد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقر لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة، الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله، ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جنان الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب، شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضو بنشوف إنه إبليس برضو قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له:
0: مكتوب كمان.
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، أنت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: كبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام اللي بيمر الله.
3: أكيد
0: في ستة برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معناه المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقاه في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
3: أكيد.
0: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية, النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل نساء. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح. يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو احنا اخذنا كانسان في الردود بتاعته كلها انه لانه مكتوب لانه مكتوب لانه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمه الله او متكل على كلمه الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصيه الاضافيه اللي فيها الحوار التام؟ يعني اكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو يا أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بالجوع بتاعه حاجة بسيطة
4: بالخبز.
3: أي أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمي يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كذي قال أيوه. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب.
1: يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة. هاي قال لي لا ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال له من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد وهو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال له يا خاص معنا بديك كل شيء بس أرك علي قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: يعني بتجيب النص الثاني بيكون ما والله.
0: وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة ما عدا شجرة وجمع سكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا لي لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة ثانية كان. يعني
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية. هو ذكي جدا بيعرف
3: اي صح.
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه عشان تقول له الكلمه اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك ان انت بتنتهر به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب.
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده، بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: شركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة، من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله، داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، وأنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حاجة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكده، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب، على كلمة الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده بطريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، انت بتحس انه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا ابليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي انا بحس بها من المقطع انه، واصلي انه ربنا يحفظني في النقطة دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسك من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة اللي هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاعينه بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نغده، يعني إبليس ما نغد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا هنده كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ بي أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
4: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه
0: جميل. عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هي فعلا من الله ولا من إبليس؟
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز يعني أنا على الأقل ذاته
0: تكون فادة
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحلل لأنفسنا بعد
1: نعمل حسابنا من النقطة دي يعني إنه ما...
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
4: ليلة قليلة
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم
1: زي ما قال الترنيم خربوا زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان لا لا ما بنغير يا اخي
0: كويس منو حيصلي لنا
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها لانه الموضوع الليلة كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعتنا فخلينا نصلي مع اخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي مع اهل النجيل اللي هناك، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نخطا.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقر لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جد
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا، وجاء يعني بالتجربة. الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله، ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جنان الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر، سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له:
0: مكتوب كمان.
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله، أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: كبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو انت عشان يرسلوا ملائكته, الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية, النقطة الثالثة, هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح انه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جاء بيجري فوقه. زي بتحس انه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو له دور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: مكار شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي؟ أكل يا عم. الرب قام
3: وجاء بحياة بسيطة يعني ما جاء بحياة كبيرة.
0: أيوة
3: يعني بدأ بين بدأ بالجوع بتاعه حاجة بسيطة.
4: بالخبز.
3: أي أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمي يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كذي قال أيوة. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب.
0: مكتوب.
1: يا مزاد قال لي جاب بنفس الفكرة. قال لي لا ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب. ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب مالو مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسم.

0: بينتحر في
1: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده لو أمشي أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
2: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال له ما حقا
3: لا يعني تجيب النص والنص الثاني بيكون ما والله
0: وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم راح تاكلوا منها اكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة وجا مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم انه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا الله في المكتب؟
3: انا بشوف في في المقاطع ده احنا لو بنعرف كلمه الله احنا بنقدر نواجه اي تحدي ابليس بيجينا به. يعني انا ما اجي بقوتي انا يعني انا اجي اقول له لانه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وانا ليه لان انا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان يعني.
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح.
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة
3: مع الكلمة
0: عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة لانك تعرف الكلمة بتاعتك ان انت بتنتهر به
3: اكيد.
1: وانا دار اقول برضو ممكن ان علمنا عشان يتماسك بكلمة الله يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدايغة إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما قاعد يتابع كلمة الله هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
2: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله صام 40 يوما صح صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
2: الله
0: شركة مع
2: صح داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله إنه أنا أكون داري وريني يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجرب لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي أنت حق إبليس ما يغلبك أنت حق إبليس ما هنا أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي لكن لا هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد إبليس يحاول إنه يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي

0: متأكد إنه
1: هل بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
1: زي ما إحنا قلنا قبل إنه إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة. يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض. فأنت لو ما عندك عمق في كلمة طاعة الله، أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة. لا إبليس بيجيك برضو كده.
2: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
2: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسرقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي الأرض النطفة. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل. كأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
3: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج. فهنا إذا الشخص يعني سابق بكلمة الله، فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأن الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع إبليس. إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر. فنحن ممكن الناس يتماسك بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
2: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر يمكن أو كلام أخوي أرباب. يعني إبليس كي جرب المسيح تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا هنده كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفش الخطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
1: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب بيه الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب بيه عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ بيه أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
3: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه جميل.
0: عظيم.
2: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي هي فعلا من الله ولا من إبليس؟
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
2: سوري هيثم، قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة. مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبغى خبز، يعني أنا على لقزاته
0: تكون فادة
2: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة،
0: بنحلل لنفسنا بعد
2: نعمل حسابنا من النقطة دي. يعني
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة؟
1: لا الليلة دائما بس
2: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس. نسمعها يا إيمان
2: يلا.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق. الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان. لا لا من غير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي لنا؟
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعتنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب، نجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص. فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض، فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا، أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة.

وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه ميعاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا أهلا وسهلا بكم أحبائي، سعيد جدا أني أكون معاكم النهاردة. مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا يا سامع الصلاة. مبسوط خالص أن احنا نكون مع بعض في هذا الوقت، وبرنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. كتاب مقدس بيعلمنا عن الرب أنه بيسمع الصلاة. كتير من قصص استجابات الصلاة موجودة على صفحات كتاب مقدس لرجال الله اللي صلوا والرب سمع لصلاتهم. ولأنه بيسمع الصلاة بيقول كاتب سفر المزامير: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا جايين له، ولأنه بيسمع الصلاة فبرنامجنا اسمه يا سامع الصلاة. شكر رب قوي قوي قوي لأجل وجوده معانا. بصدق النهاردة أنه رب عاوز يباركنا، والرب أمر لينا بالبركة. مصدق النهاردة أنه الرب يدينا وقت غير عادي، وقت أكتر من رائع. تشجع جدا أن احنا مع بعض، ولأنه الرب بيسمع الصلاة عايز شجعك. لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا على صفحة الراديو دلوقتي، هنكون بنصلي من أجلك. أو لو عايز تبعت لي على الخاص أهلا وسهلا بيك، ابعتوا لنا طلبات الصلاة. وكمان لو الرب صنع معاك معروف وصنع استجابة صلاة، ابعت لنا علشان نكون بنشكر الرب معاك. ابعت لنا استجابة صلاتك. مرة تاني بجد ترحابي بكل الناس اللي معانا على صفحة راديو دلوقتي، أهلا بيكم. كل الناس اللي بتابعونا من خلال إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بحضراتكم. وتحياتي لإخواتي الأحباء في إذاعة صوت الأمل في الأراضي المقدسة. رب يبارككم ويعوض تعب محبتكم. كمان برحب بكل الناس اللي بتسمعنا على أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بيكم. وأشجعك حمل أبليكيشن لأنه متاح على النظامين الـ iOS والأندرويد. الأبليكيشن أكتر من رائع، مليان بكل برامج راديو سما. بشكر رب قوي قوي أن احنا النهاردة رب يدينا فرصة نتقابل مع بعض. والنهاردة يعني في بداية الحلقة كده وجب التنبيه، هنصلي مع بعض من أجل دولة غالية على قلوبنا، هنصلي من أجل سلطنة عمان. فيلا تشجع عشان هنصلي من أجل سلطنة عمان. لو أنت من سلطنة عمان أهلا بيك، هنصلي من أجل بلدك النهاردة. ولو أنت مقيم هناك أو بتشتغل هناك أو تعرف حد من هناك، بليز كلمه، بعت له واتساب، منشن له الحلقة، قول له النهاردة هنصلي من أجل سلطنة عمان. كمان النهاردة هنصلي من أجل فئة من الناس، هنصلي من أجل مجموعة جميلة، هنصلي من أجل المعلمين، هنصلي من أجل المدرسين، هنصلي أن الرب يقيم معلمين أمناء في الأرض، هنصلي أن الرب يصنع إحسان معانا في منظومة التعليم، هنصلي أن الرب يباركنا في منظومة التعليم. هنصلي من أجل كل الطلبات اللي بتجيلنا، هنصلي ونشكر رب وهنبارك رب وإحنا مصدقين في صلاحه وفي أنه سامع الصلاة. خلونا نصلي ونبتدي وقتنا بالصلاة. هاللويا يا رب، شكرا من كل القلب لأنه بيك بنحيا وبيك بنتحرك وبيك بنوجد. شكرا لأجل مرحمك ولأجل إحساناتك. شكرا لأنك حاضر يا رب في وسطنا، لا تحدك مسافات لكنك موجود النهاردة معانا يا رب. بصدق انك تدينا وقت مبارك يا رب في نشوفك ونستمتع بيك وبحضورك، تتكلم لقلوبنا النهاردة وتوصل لينا يا رب من فضلك. اعلن عن ذاتك، مجد اسمك النهاردة. منتظرينك منتظرينك يا رب، متوقعين حضورك يا رب، منستنينك بكل قوة في وسطينا النهاردة. اشكرك انك بتسمع وتستجيب لكل مجد. آمين آمين آمين آمين. تعالوا مع بعض نبتدي وقتنا بالعبادة والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: راديو سما فعلوا هدف كل يوم.
1: يا مرحب، اهلا بيكم احبائي، بجدد ترحابي مره تاني بحضراتكم، ومبسوط خالص ان احنا مع بعض. عندي ايمان النهارده انه الرب عاوز يتقابل معانا مقابلات شخصيه، عشان كده اشجعك افتح قلبك للرب، انتظر الرب، توقع باشواق حقيقيه انك تشوفه النهارده وانه يتكلم معاك. فكركم ان احنا هنصلي من اجل سلطنه عمان النهارده، فيلا تشجعوا عشان هنصلي ونطلب الرب مع بعض. الحقيقة عايز أتناقش مع حضراتكم في كلمة، يعني إيه لفيف؟ يعني إيه لفيف؟ لو عندك رأي في كلمة لفيف بليز اكتبوا لنا في الكومنتات، يعني إيه لفيف؟ إيه المقصود بكلمة لفيف اللي جات في الكتاب المقدس؟ مين هم اللفيف؟ ظهروا ازاي في حياة شعب الله؟ مين هم دول وظهروا امتى؟ والرب كان مبسوط بيهم ولا مش مبسوط بيهم؟ وهل اللفيف ده بيكلمنا احنا النهاردة عن حاجة في زماننا ده في العهد الجديد، ولا كان حاجة في العهد القديم وخلصت؟ وغيره من الأسئلة اللي هنتعرض ليها النهاردة ونحاول نجاوب عليها أثناء حلقتنا. اكتبوا لنا مين هم اللفيف؟ الموضوع مهم جدا، الموضوع احنا ممكن نكون بنتعرض ليه واحنا مش واخدين بالنا. خليني اروح اقرا معاك آية في سفر العدد اصحاح 11 وآية رقم 4. سفر العدد اصحاح 11 والآية رقم 4 بيقول الكتاب: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. كتاب يتكلم أنه شعب الله بعد ما خرجوا من أرض مصر وفي رحلتهم لامتلاك الأرض، يظهر فئة من الناس يسميهم الكتاب اللفيف. مين هم اللفيف؟ اللفيف عشان نفهم الفكرة لازم نرجع شوية للتاريخ بتاع شعب الله لما كانوا في العبودية. لما كان شعب الله في العبودية كانوا في قسوة، في حياة مليانة بالتعب، في حياة مليانة بالاستعباد. ولما الرب خرجهم، لما الرب قال لموسى: أنا عايزك تطلع من تخرج شعبي من العبودية، الرب تمجد وخرجهم بذراع قديرة ويد رفيعة، الرب صنع معهم أمور عظيمة. لكن بيقول الكتاب: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. مين هم اللفيف؟ اللفيف ببساطة هم الدخلاء أو الخليط، الناس اللي قد تكون ممكن يكونوا من شعوب تانية حواليهم، سمعوا عن الرب واللي عمله، سمعوا عن إنقاذ الرب لشعبه، وقد يكونوا من المصريين في ذلك الوقت، سمعوا عن الرب عمله فقرروا يخرجوا مع شعب الله. فهم مش بيور من شعب الله، هم ناس من برا شعب الله، دخلوا وسط شعب الله، التفوا حواليهم كده وكأنهم دخلوا اللفيف، اجتمعوا من حتت كتيرة. زي ما قلت لكم، قد يكونوا من المصريين اللي سمعوا وعجبوا بالرب، أو قد يكونوا من الناس اللي حواليهم من الشعوب التانية برضو سمعوا عن عظمة الرب وقرروا ان هم يخرجوا مع الشعب. في سفر الخروج اصحاح 12 وآية 38 افتح معايا كتابك المقدس في خروج 12 وآية رقم 38 بيقول الكتاب تعبير خطير: وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواشي وفرة جداً. بيقول انه بعد شعب الله لما خرجوا صعد معهم لفيف كثير. وهنا بيوصف انه لفيف كثير زي ما عرفنا اللفيف هو كل الناس اللي دخلت لشعب الله اللي هم مش من شعب الله. والحقيقة اللفيف بيكلمني عن كل حاجة مش من الرب دخلت لحياتي وانا في رحلة حياتي من العبودية من المرار من الحزن من القديم للجديد من العبودية للحرية وانا ماشي في رحلة الغربة في هذه الحياة. اوقات كتيرة في حاجات بتدخل لحياتي زي اللفيف كده قد تكون طباع من العالم امور قديمة انا كنت بعيشها حاجات لازقة فيا اسلوب حياة معين مكمل معايا فانا عرفت الرب اختبرت المسيح دقت عمل النعمة بس للأسف في امور قديمة ما زالت مكملة معايا شعب الله خرجوا من ارض مصر بس واضح زي ما هنشوف بعد شوية انه مصر ما كانتش خرجت من جواهم مصر كانت في داخلهم الأوضاع اللي تعودوا عليها والطباع اللي تعودوا عليها ونوعية الحياة حتى نوعية الأكل اللي كانوا بيأكلوه. اللفيف هو كل حاجة لازقة فيا وأنا ماشي في رحلة حياتي في هذه الحياة وأنا ماشي في رحلة غربتي في هذه الحياة في أيام الغربة وأنا هدفي السماء عيني على المسيح مكمل حياتي. تيجي حاجات قديمة تكمل معايا قد أكون اتعودت أنها تكون معايا فمش حاسس أنه ده خطية لكن النهاردة أنا مصدق أنه الرب جاي يتكلم للناس فينا عشان نعرف أنه هذه الأمور خطية. اللفيف وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواشي وافرة جدا كمية من اللفيف يقول كتير فواضح انه عدد كبير من الناس زي ما يعني عايزك تتخيل كده المشهد يعني يبقوا خارجين هم ارتبطوا بالرب هم بيحبوا رب شعب الله بيحبوا الرب وفاهمين الرب لكن اللفيف في الحقيقة ما كانش بيعرف وعود الله للأباء مثلا فما كانش عندهم وعي بكل مواعيد الرب عشان كده ما كانش عندهم أشواق لأن هم يمتلكوا الأرض أرض الموعد ما عندهمش أشواق ما عندهمش تخيل أو تصور إيه اللي ربنا عاوز يعمله ما عندهمش الكلام ده ليه هم مجرد دخلاء هم مجرد ناس يعني ظهروا في الصورة كده قال لك سمعنا عن إلههم أنه بيعمل حاجات حلوة بس هم مش مدركين لكل الصورة فما عندهمش وعود الأباء ما عندهمش مثلا إدراك ل قيمة وفعالية الفصح اللي عمله موسى للشعب قبل خروجهم فمش مدركين للفصح مش مدركين لقيمة الدم ولا رش الدم على الأعتاب ولا فعالية الدم ولا حاجة هما ما كلوش الفصح معاهم هما ما تعلموش عن الفصح ما عندهمش وعي عن الفصح ايه اللي ربنا عاوز يقوله لنا انه في امور في حياتنا ممكن تكون دخلت هي بتعطلنا عن اشواقنا اللي جوانا مش بقى الارض الموعد لكن اشواقنا للسماء والمجيء الرب في امور كتيرة بتعطلنا وتوقف رغبتنا واشتياقنا للمسيح في امور كتيرة في حياتنا بتحاول تخفف من عمل دم يسوع المسيح وسفكه لهذا الدم على عود الصليب فتلاقي في افكار وبدع وهرطقات لك يعني ايه يعني هو يعني ربنا بتاعك ده لازم يتصلب يعني الحقيقة هو الرب اختار هذه الطريقة الرب اختار انه يتجسد ويفدينا يتأنس يصير انسان كامل برغم انه اله كامل ويموت موت حقيقي يصلب نيابة عني يحمل خطاياي وخطاياك وخطاياك يحمل عيوبي لكي ما يعطيني خلاص ويعطيني حياة أبدية اللفيف هو كل حاجة بتخفف من قيمة عمل الصليب بتخفف من قيمة حماية دم يسوع اللفيف هو كل حاجة عايزة تشدني الورا، وهنشوف بعد شوية ازاي كان ده بيحصل. على فكرة كلمة لفيف جت بمعنى كده في أصلها، بتترجم في الإنجليش رعاع أو غوغاء. كلمة لفيف جت بمعنى رعاع أو غوغاء، يعني واضح أنه المصطلح نفسه يعني هو أي حد عارف أن أقولك شوية رعاع أو شوية غوغاء، أو ده بالظبط اللي كان بيتقال على لفيف. دي ناس مش بيور، مش من شعب الله، مش مدركين زي ما قلنا لمواعيد الرب للأباء، للوعد بأرض الأرض الموعد الجديدة. ما عندهمش الأشواق الحلوة، ما عندهمش قيمة الدم وإدراك لقيمة الدم، ما عندهمش الحاجات دي خالص. فهم مجموعة من الناس بدون وعي، بس انضموا الناس واعيين. خلي بالك انه في امور عايزة تسلب وعيك في هذه الايام، في امور، في فيديوهات، في ريلز، في شورتس بتشوفها على السوشيال ميديا كأنها عايز تاخد وعيك، عايز تاخد تركيزك وتخليك مش مركز على هدفك ولا على غايتك. النهاردة الرب عاوز يتقابل معاك مقابلة جديدة، النهاردة ربنا عاوز يغيرك، النهاردة الرب عاوز يتقابل معايا ومعاك ومعاكي، وعاوز يغيرنا، وعاوز يخرج اللفيف ده من حياتنا. يا رب أنا بصلي النهاردة ليا ولكل حد من إخواتي، يا رب بصلي النهاردة أنك تتقابل معانا مقابلات جديدة. يا رب النهاردة اكشف عن عينينا يا رب، فندرك ونعرف كويس جدا جدا أنه يا رب في أمور أنت عايز تخرجها من جوانا، في لفيف يا رب لازق فينا. أنا بصلي النهاردة يا رب من أجل إدراك حقيقي، يا رب بصلي وعي لكل أمور النهاردة أنت بتكلمنا عليها وعاوز تطردها من حياتنا. أشكرك يا رب لأنك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد، أمين. تعال نخرج مع بعض الفاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، بس عايزين نفكر في سؤال: إيه هو تأثير اللفيف؟ عملوا إيه اللفيف؟ إيه المشكلة يعني لما ناس تخرج مع شعب الله؟ إيه اللي هيأثر عليهم؟ يعني إيه المشكلة؟ شعب الله خارج وناس خارجين، ده كويس يعني بيشجعوهم، يعني إيه المشكلة؟ الحقيقة في مشاكل كتير، بس ده اللي هنحاول نجاوب عليه بعد الفاصل. خليكم معنا.

0: يا سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مراحب، ورجعنا مع بعض ومازلنا مكملين كلامنا عن اللفيف. عرفنا أن اللفيف هو كل الشعوب أو كل الناس اللي دخلوا من المصريين أو من الشعوب اللي حوالين شعب الله وانضموا ليهم. عرفنا كمان أنه كلمة لفيف بتيجي بمعنى رعاع أو غوغاء. أيضا عرفنا أنه اللفيف ما كانش عندهم وعي، كانش عندهم إدراك للصورة الكاملة، كانوش فاهمين يعني إيه وعود، يعني إيه أراضي وامتلاك، كانوش فاهمين يعني إيه فصح، يعني إيه عبور، يعني إيه سلطان الرب عليهم، يعني إيه امتلاك الرب ليهم، كانوش فاهمين كل الكلام ده. خلينا نفكر النهاردة في فكرة، إيه تأثير اللفيف دول على الشعب. تعالوا أقرأ معاكم تاني الآيات اللي بدأنا بيها كلامنا في سفر العدد أصحاح 11 وآية رقم 4. يقول الكتاب: واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. اللفيف، الناس الغرب دول اللي مش من شعب الله، يقول الكتاب عنهم اشتهوا شهوة. يعني اشتهوا شهوة؟ يعني اشتهوا الحاجات معينة أكيد كانت موجودة في أرض مصر، أكيد كانت موجودة في أرض مصر، حاجات ليها علاقة بالقديم، يمكن يكون أكل. وأعتقد يعني واضح من سياق الكلام أنه تأثير اللفيف ده انعكس على شعب الله، بأنه شعب الله بدأ يفكروا في الأكل برضه. فاللفيف أول خطورة أو أول تأثير بيمثله أنه ممكن يشدك لأمور بعيدة عن مشيئة الرب. اشتهى شهوة، تبقى عايز تعيش للرب، عايز تخدم الرب، عايز تكمل رحلتك مع الرب، لكن أنت تلاقي نفسك متجرجر، يا فين أيام زمان، يعني طب ده أنت بقيت خليقة جديدة، طب ده أنت عايش للرب، طب ده أنت فرحان بالرب، ده أنت ابن الرب أو أنت بنت الرب. أو بس تلاقي اللفيف اللي جواك ده لو ما تعملتش معاه صح تلاقي عمال يشدك لورا، يشدك يا فين زمان، فين أصحاب زمان، وفين خروجات زمان. أيوة بس خروجات زمان دي كانت بتزعل الرب منك. أو بس مش تقلق، إيه اللي حصل؟ ده تأثير اللفيف، ده التأثير اللي بيعمله الناس دول. اللفيف اللي في وسطهم اشتهوا شهوة، اللفيف في وسط شعب الله اشتهى شهوة. اللفيف كانوا موجودين بكل أسف وسط شعب ربنا، هم عادين منخرطين، زي ما مرات كتيرة ممكن تلاقي اللفيف النهاردة بقى وسط المجتمعات اللي فيها بنعبد الرب، فتلاقي ناس كده داخلة اللي هو ايه، مش فارق معاه، مش فارق معاه قوي، يعني نطلب الرب بجد ولا لا، بس ودونا نتفسح، هتدونا ايه يعني، هتأكلونا في اليوم ده، في غدا مثلا نيجي، في حمام سباحة بقى ونروح معاكم، لو في فسحة طب نقعد نصلي، لا مشغول مش فاضي. لفيف، لفيف في وسطيهم اشتهى شهوة. اللفيف على فكرة اللي وسطيهم ده كان بيتبارك بكل البركات اللي ربنا بيعملها مع الشعب. اللفيف دول أول ناس كانوا بيتباركوا بالبركات بتاعت الرب، لكنهم أول ناس كانوا بيتمردوا عليه. أنت متخيل؟ ياخدوا البركة من إيد الرب ويتمردوا على الرب. هم موجودين فبيتمتعوا بعطايا الله لشعبه، وفي نفس الوقت بيتزمروا على الرب. اللفيف مثلا في لما المشهد، لما الرب خرج مية من الصخرة، أول ناس يشربوا من الصخرة مثلا، شربوا من الصخرة عادي زيهم زي بقية الشعب، لكنهم تزمروا، هم مش من شعب الله. اللفيف هو فكر الاستهلاك، عارف يعني ايه فكر الاستهلاك؟ ربنا هيديني ايه؟ هيديني كذا او كذا او كذا، حلو، ورغم هذا مش هشكر، لا اتذمر. اللفيف هو كل حاجه عايزاني ابقى مستهلك، معاملاتي مع الرب معامله استهلاكيه، ابقى مؤمن منتفع. ايه اللي ربنا عاوز يديني؟ ايه ربنا هيبعت لي فلوس؟ مش هيبعت لي عروسه؟ مش هيعمل كذا؟ ربنا هينفعني بايه يا حبيبي؟ انت جاي شرف ليا وليك وليكي اني ارتبط بالرب، امتياز اني ارتبط بالرب. انا مش جاي علشان استفيد من رب، ده امتياز ما بعده امتياز انه اسم الرب يوضع عليا. لكن اللفيف بيستفيد من الرب وبيتمرض عليه، اللفيف بيشرب من المية ويتمرض عليه، اللفيف بيأكل من المن ويتمرض عليه ويقولوا عليه طعام سخيف. ايه ده ده ده ده اللفيف كانوا زمان كده، لكن اللفيف النهاردة هو فكر استهلاكي، هو طباع قديمة عايز تجيبني الورا، عايزاني ابقى متمرد ومتزمر ومش شاكر، وفي نفس الوقت عايز الرب وعايز من ايد الرب، عايز اخد من الرب اللي يدهوني وفي نفس الوقت اتمرد عليه واتزمر عليه وليه يا رب ومش عاجبني يا رب. انتوا عارفين انه الرب اطعم الشعب المن، المن كان عامل زي رقاق بعسل كده طعمه جميل، لكن عارفين التأثير بتاع اللفيف ايه؟ بصوا كده، واللفيف الذين او اللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. بصوا بعدها، فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا. على طب انتوا بتبكوا ليه؟ ده اللفيف حرك جواكوا حاجة بقى، ده الاشواق اللي كانت مدفونة جواكم انكم ترجعوا تاني للعبودية وتشتاقوا الاكل بتاع زمان كانت مكتومة، بس في حاجة حركتها. اللفيف طلع من جواكم القديم ده. فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما؟ جت منين؟ اين موقع يعني موقع اللحمه من الاعراب؟ جت منين اللحمه دي؟ من اين اتى اللحم؟ طب ده الرب بيطعمكم، الرب بياكلكم من؟ لا احنا مشتاقين للحمه، مين يطعمنا لحم؟ فتأثير اللفيف عليا النهاردة هو كل حاجة إبليس بيستخدمها علشان يخليني أتغذى أو أفتكر أمور كنت بتغذى بيها زمان، كنت بأطعم نفسي وأنا عايش في الخطية، كنت بأكل من العالم ومن شهوات العالم ومن الطعام اللي بيقدمه العالم. هو كل حاجة عايزة ترجعك تاني للسجاير وللمخدرات، كل حاجة عايزة ترجعك أو ترجعك للأمور القديمة، الأمور الغير مقدسة. لفيف عاد الشعب بكوا وقالوا مين يطعمنا لحم؟ طب ما انتوا في مرحلة جديدة، في أكل جديد، لحنا اشتقنا للقديم. إيه اللي حرك الأشواق دي؟ اللفيف. اللفيف عاوز شعب الله يبكوا، عاوز شعب الله يرجعوا تاني يفكروا في القديم عشان ما يعرفوش يبصوا لقدام. ما هو لما الشعب يبقى باصص لورا، عمرك دخلت واحد باصص لورا وماشي لقدام؟ مش منطقي. لما الشعب يفضل يبكي على على الزمن الماضي ويشتاق للقديم ومتزمر ومتمرد وغير راضي، الشعب مش هيبدأ أو مش هيعرف يفكر في اللي جاي وفي وعود الرب ليهم وفي امتلاك الرب ليهم. ايه ده؟ ده الرب، ده الرب اللي عايز يحررك النهاردة، ده صوت الرب ليك. تأثير اللفيف انه عاوز يجيبني الورا عشان ما اعرفش ابص لقدام. بس اعلن النهاردة معايا ايمانك وقول له يا رب انا اؤمن انك تبطل سلطان اللفيف ده من على حياتي. كم حد يقول معايا امين؟ فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما؟ بص عدد 5، قد تذكرنا. افتكرتوا ايه بقى؟ اكيد افتكرتوا معاملات الرب واخراج الرب ليكم من العبودية القاسية وتحريره ليكم، اكيد صح؟ قد تذكرنا السمك. سمك؟ بامانة ما عارف اقول ايه يعني بعد ده كله. أنا مش عارف الرب يبص من السماء كده يتطلع عليهم ويقول إيه بعد ده كله. خرجتكم وكان في ضربات 10 على الأرض اللي انتوا كنتوا فيها وشقيت البحر قدامكم وكل ده، في الآخر جايين تشتاقوا لإيه؟ للسمك. قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا. طبعا ما مصر عندها النيل، احنا بنفتخر كمصريين بالنيل بتاعنا، بنحب نهر نيل. فطبعا اكيد كان في وفرة من السمك، سمك نيلي محترم. افتكرنا السمك اللي كنا بناكله في مصر مجانا. طب وانت دلوقتي تدفع حاجة في المن، ما انت مجانا برضو. لو يعني بلغتنا النهاردة، لو كان في شوية وعي وادراك وتركيز انه ده انا برضو المن مجانا، انا برضو المن مش هدفع فيه حاجة. بس لا، انا ابليس يضحك عليا، ارجع تاني الاشواق زمان، ارجع تاني الحاجات زمان المبالش. فاكر المتع بتاعت زمان، فاكر لما كنت بتاخد حقك، فاكر لما كنت تعرفي تردي وتجيبي حقك وما تسكت لهاش تاني. فاكر امور زمان. فاكر افتكرنا السمك اللي كنا بناكله في مصر مجانا. والقثاء اللي هو حاجة زي الخيار القتة كده يعني، القثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، كل ده افتكرته مرة واحدة. كل ده يعني تخيل واحد يبقى نفسه في سمك، واحد يبقى نفسه في لحمة، لكن واحد نفسه في سمك وفي قتة وفي بطيخ وفي كراث وفي بصل وفي ثوم وفي لحمة، ده ايه ده؟ انت نفسك في هايبر يعني، عايز تاكل كل الاكل مرة واحدة، اشتقت على ده كل ده مرة واحدة. ايه اللي بيحصل؟ ده واضح انه تأثير اللفيف واشواء اللفيف، انه اشتهوا شهوة اثرت جدا على شعب الله وخلتهم يشتاقوا لكل الامور القديمة. يا رب حررنا من هذا اللفيف باسم يسوع. قول معايا امين. حررنا من هذا اللفيف، حررنا من كل تأثير للفيف ده يا رب باسم يسوع. التأثير الثاني الخطير للفيف على شعب الله عارف ايه؟ هو الموجود في عدد 6، والآن قد يبست أنفسنا ليس شيء غير أن عيننا إلى هذا المن. يبست أنفسنا ليس شيء غير أن عيننا إلى هذا المن. عايز أقرأ معاك يعني تعبير قالوه الشعب على المن ده. بص معايا في سفر العدد أصحاح 21 والآية رقم 5 بيقول كده: وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لا خبز، لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. أنت متخيل؟ عارف إيه الطعام السخيف اللي أنفسهم كرهته ده؟ الطعام السخيف اللي بيتكلموا عنه ده هو المن. المن اللي المسيح شبه نفسه وقال أنا هو المن النازل من السماء. فالمن كان إشارة صريحة أو إشارة يعني رمزية للمسيح والعمل الرب. فتخيل أنه الشعب احتقر المن، ليس شيء غير أن عيوننا إلى هذا المن، وقالوا عليه الطعام السخيف. التأثير بتاع اللفيف هو أنه يخليك تحتقر، أنا آسف، تحتقر الرب، تحتقر عمل الله، تحتقر معاملات النعمة. اللفيف بيخليك تبدأ تحس أنه أمور الله رخيصة، تحتقر، تزدري كده بعمل النعمة وبأمور ربنا وبمعاملات ربنا اللي يعملها معاك، تحس أنه عادي، إيه المشكلة يعني؟ لا، في ألف مشكلة. كان ممكن الشعب ده يموت في البرية من الجوع، بس الرب سنده، الرب لاحقه بطعام، وطعام جميل كمان، وطعام بطريقة معجزية. بس كل ده ولا في الحسابات، الدنيا رخيصة خالص. التأثير الأول اللي عملوه اللفيف ان هم اشتهوا شهوة، اشتاقوا لأمور قديمة حصلت معهم. لكن التأثير الثاني انه خلوا الشعب يتذكر كل الأطعمة اللي كانت في مصر. فالموضوع يبدأ بانه العدو يرمي جواك شهوة معينة كده تبدأ تشتاق لأمور قديمة، وبعد كده تبدأ تحتقر معاملات الرب لحياتك. عايز أصلي معاك النهاردة، عايز أصلي لأجل أن الرب يسترد نفوسنا حبايب. أنا قلبي وكلني ونفسي أقول له رب من فضلك النهاردة تعالى اعمل حاجة يا رب، تعالى على كل لفيف جوانا، تعالى اعمل معانا حاجة، تعالى خلصنا من هذا اللفيف يا رب. أنا بباركك يا رب النهاردة مع أخواتي، وبقول لك تعالى النهاردة يا رب اتقابل معانا يا رب، اكسر سلطة هذا اللفيف من على حياتنا من فضلك، من فضلك يا رب أرجوك تعالى النهاردة اعلن ذاتك في وسطينا يا رب، اعلن ذاتك في وسطينا، ارفع عينينا من على كل أمور بتجيبنا لورا. أنا بصلي باسم يسوع يا رب، لو أي حد بيسمعنا دلوقتي بيشتاق لأمور قديمة، اشتاق لعلاقات قديمة عاطفية أو أكتر من كده تحرر منها، أنا بصلي النهاردة قطع لكل ربطات بالماضي باسم الرب يسوع المسيح. أصلي النهاردة لو أنت كنت عايش في السحر ورجعت للرب، لكن إبليس بيحاربك بأنك ترجع للقديم تاني، يا رب أنا بصلي اختبئ في دم يسوع المسيح الآن دلوقتي، وبصلي لأي حد من إخواتي متابعنا اللي بيسمعنا دلوقتي، أي حد العدو عاوز يرجع تاني للسحر أو يروح لحد سحار أو عراف عشان يعمل له حاجة باسم يسوع.

0: أشكرك أشكرك أشكرك أشكرك يا رب أشكرك أشكرك يا رب. أنا بباركك لأجل أنك تيجي النهاردة يا رب تحفظنا من كل تأثيرات يا رب اللفيف, كل شهوات جوانا يا رب. اختن قلوبنا في هذه الليلة, اختن قلوبنا النهاردة, اصنع معانا أمر جديد باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كل ذكريات يا رب لأمور قديمة, زي ما الشعب كان بيختار وبتذكر كده السمك المجاني والطعام, لا يا رب أنا بصلي كل أمور قديمة النهاردة يا رب. أشكرك أشكرك لأنه مكتوب الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. يا رب لا رجوع للوراء رب, لكن العتيق قد مضى. هللويا باسم يسوع العتيق قد مضى. يا رب كمان بصلي النهاردة انه لا نحتقر المن. يا رب صلي معايا كده, لا احتقار للمن, بس مش بكلمك على المن بتاع شعب الله, بس بكلمك على المن الحقيقي شخص المسيح. يا رب قول كده, لا احتقار لعملك ولا لحضورك في حياتي, لكن يغلى يغلى وجودك ويغلى حضورك في قلبي باسم يسوع. يغلى حضورك جوانا النهارده ونزداد يا رب في اشواقنا, نزداد في اشواقنا النهارده وتغلى معاملات النعمه جوانا يا رب في اسم المسيح. يا رب تغلى قدام عينينا النهارده يا رب, معاملات النعمه يا رب تغلى قدام عينينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نؤمن نؤمن نؤمن النهاردة يا رب أنك تيجي تصنع معنا أمر جديد باسم الرب يسوع المسيح, باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نصدق النهاردة من أجل مقابلات جديدة, مقابلات جديدة باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك. هللويا هللويا. أشكرك أشكرك لأجل كل حد من إخواتي دلوقتي معنا على اللايف باسم يسوع. أباركك من أجله, أباركك لأجل كل عمل حقيقي بيحصل وسطينا دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. مبارك اسمك إلى الأبد لكل المجد. أمين أمين أمين. هاللويا. هنصلي النهاردة لأجل سلطنة عمان. بفكركم تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.
1: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
2: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن اللفيف. هل يا ترى تأثير اللفيف ده على الشعب وقف عند هذا الحد، عند التذمر والتمرد، ولا كان في تكلفة الشعب دفعها؟ خليني أرجع معاك تاني لسفر العدد أصحاح 11 في آخر أو الآية اللي قبل الأخيرة، عدد 33، يقول الكتاب، أو تعالوا نقراها، يعني نقرا من قبلها شوية، نقرا من عدد 30، سفر العدد أصحاح 11 ومن آية 30. ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل، فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك، حوالي المحلة ونحو ذراعين فوق وجه الأرض. رب أطعمهم طعام كتير جدا وبطريقة معجزية. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمعوا السلوى الذي قلل جمع 10 حوامر وسطحوها لهم مساطح حوالي المحلة. شكوا حوشوا، يقول كده، وإذ كان اللحم، عدد 33، خطير، وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع، حمي غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة، فدعى اسم ذلك الموضع قبروت هتآوى، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. خطيرة خطيرة الحتة دي. كتاب يقول أنه اشتهوا شهوة، ولما جات الطيور السلوى الرب بعتها حوشوا، الموضوع بدأ يبقى فيه طمع، بدأ يزداد بقى، مش بس شهوة، ده اشتياء للقديم، ده احتقار للمن، ده طمع في الجديد، حاجات كتيرة. وكانت النتيجة انه بسبب هذه التأثيرات الشريرة لللفيف، يقول الكتاب، وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم، وهم يعني لسه بيأكلوا قبل أن ينقطع، وهم أثناء أكلهم حمي غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا. اللفيف الرب بيتعامل معاه تعاملات شديدة، وخضوعي للأمور القديمة، خضوعي لللفيف، قد يعرضني لتأديب الرب إذا أنا ابن حقيقي للرب، لأن الرب عاوز ينقيني، عايزني أكون شبهه. بولس الرسول في رسالة روميا صح 8 وعدد 29 بيقول هذه الكلمات، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. فكل حاجة عايزة تعطل تصور المسيح فيا وتعطلني عن مشابهة صورة المسيح، الرب يقضي عليها. فقد يؤدبني الرب، هو بيحبني بدافع المحبة، بس بهدف استردادي، بهدف اني اكون مشابه لصورة المسيح. يجي الرب ويسترد كل حاجة جوايا. فمرات يكون في تكلفة بتدفع، انت متخيل؟ يعني الكتاب يقول ضربة عظيمة جدا، واضح ان في ناس كتيرة ماتت. سموا المكان ده قبروت هتآوى، لانهم هناك دفنوا قوم الذين اشتهوا. الناس اللي اشتهوا ماتوا. عارف الجملة المصرية اللي بتقول لك اللي اختشوا ماتوا؟ عارفين المصريين عارفين الجملة دي. هنا اللي اشتهوا ماتوا. فالمشهد صعب جدا. فاللفيف قد يكلفك كتير. طب ازاي اتخلص من اللفيف عمليا بقى؟ ازاي تخلص من اللفيف؟ اول حاجة اشتاق للرب جدا. اول حاجة عشان نتكلم بطريقة عملية، خليني اقرأ معاك اية في سفر نحمية اصحاح 13 واية رقم 3، بيتكلم الكتاب انه الشعب ارى في سفر شريعة الرب. لما قروا كلمة الرب في عدد 3 من نحمية 13 بيقول الكتاب: ولما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللفيف من إسرائيل. لما سمعوا كلمة الرب، لما قروا كلمة الرب وسمعوها فرزوا كل اللفيف، تجنبوه. ألا إيه اللي حصل؟ ده كان عايش وسطيكم. لكن الكلمة، لما قروا الكلمة عرفوا أنه خطورة وجود اللفيف وسط شعب الله، ففرزوا اللفيف. المفتاح المهم جدا اللي ربنا بيعلنه لينا النهاردة: عايز تطرد اللفيف، عايز تعرف إيه هو اللفيف اللي في حياتك أصلا، عرض نفسك لنور الكلمة. عرضي نفسك لنور الكلمة. ولما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللفيف. بدون الكلمة أنا مش هعرف إيه الصح وإيه الغلط. بدون الكلمة أنا مش هبقى مدرك إيه اللي ربنا عاوز يعمله في حياتي، إيه الغلط اللي رب عايزني أطرده أمشي من حياتي. بدون الكلمة مش هبقى فاهم إنه ده في حاجات تبدو في نظري عادية بس أتريها من وجهة نظر الكلمة. كتاب مقدس لا تليق وما ترضيش الرب. الرب عايزني أفرزها أو أطردها زي ما الشعب فرز اللفيف. التصق بالكلمة. عشان كده صلي معايا واشتاق إنك تقرب من الكلمة بخضوع، فالكلمة تشكل في حياتك، الكلمة تنقي في حياتك، الكلمة تشيل كل حاجة بتعطلك. لفيف ده هو كان أكبر معطل للشعب. الكلمة، الشريعة، كلمة رب لما تيجي تزيل المعطلات. عشان كده شجعك ارجع للرب بكل قلبك. لو بقالك وقت بعيد عن الكلمة، لو بقالك وقت كتابك المقدس مقفول، اشتاق معايا انك ترجع من جديد تقرب من الرب وتقرب من كلمته. يا رب انا بشكرك لأجل الكلمة الحية. كتاب المقدس بيعلمنا عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. يا رب شكرا من كل القلب لأجل كل كتاب اللي موجود بين إيدينا. أنا بصلي يا رب نتعلق بالكلمة الوقت ده، فنقدر نميز ونفرز كل لفيف في حياتنا. يا رب أنا بصلي يا رب من أجل استجابات يا رب لحظية دلوقتي لينا، لي أول واحد والإخواتي. يا رب نفرز اللفيف قبل أن نتعرض يا رب لضربات ويمكن فقد ويمكن خسارات يا رب كتيرة. أنا بصلي يا رب في اسم يسوع يا رب النهاردة، ادينا يقظة روحية، ادينا انتباه روحية من فضلك، ادينا النهاردة قلبك فنميز ونفهم وندرك ما على قلبك جيدا. سامحنا على كل مرة يا رب اتعاملنا فيها مع اللفيف باستهانة، سامحنا على كل مرة تهاوننا يا رب مع أمور جوانا وحسينا أنه عادي. لا يا رب بنتوب قدامك عن كل كلمة عادي. الأمور مش عادي يا رب، الأمور مش عادي، لكن ساعدنا النهاردة نحبك، وساعدنا نعيش لك، وساعدنا نطرد كل اللفيف ونفرز كل اللفيف من حياتنا. احفظنا واحفظ حياتنا قدامك. أنا بصلي النهاردة من أجل مقابلات جديدة معاك يا رب، أصلي من أجل مقابلات جديدة معاك، أصلي النهاردة من أجل إفراز لكل اللفيف جوانا يا رب، كل اللفيف جوانا. ساعدنا يا رب، ساعدنا، ساعدنا نفرز كل اللفيف من جوانا يا رب من فضلك، من فضلك، من فضلك. أنا بشكرك، بشكرك جدا جدا لأجل عملك في وسطنا. ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنطلع لفاصل صغير، بس بعد الفاصل هنصلي من أجل سلطنة عمان زي ما قلنا. لكن كمان أنا عايز أعتذر بس عن خطأ أنا قلته، يمكن نزل في الستوريز يعني غلطة في الكتابة. إحنا النهاردة مش هنصلي لأجل المعلمين، هنصلي من أجل الأطباء، فخطأ غير مقصود سامحونا. هنصلي من أجل الأطباء، دكاترة يعني احضروا معانا الدكاترة، هنصلي من أجلكم، هنصلي إنه الرب يسندكم يديكم نعمة ويديكم معونة، وكمان هنصلي من أجل سلطنة عمان. عشان كده لو أنت من سلطنة عمان يعني أهلا بيك، هنصلي لأجلك، ولو أنت تعرف حد هناك هنصلي لأجله. منشن الحلقة لأكبر عدد من المصلين، فاصل صغير ونرجع تاني نصلي، وكمان هنصلي لأجل طلبات الصلاة اللي جاينا، فاصل ونرجع نكمل.

0: صلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مراحب، يلا بينا أحبائي، يلا كل المصلين من فضلكم يلا تشجعوا، عايزين نصلي من أجل سلطنة عمان النهاردة. زي ما متعودين في البرنامج بقالنا وقت بنصلي في كل حلقة من أجل دولة من الدول. النهاردة هنصلي من أجل سلطنة عمان، عايزين نصلي من أجل الحاكم، من أجل سلطان اللي بيحكم الدولة، عايزين نصلي من أجل المعاونين دي، من أجل الرئيس الوزراء والوزراء، كل قطاعات سلطنة عمان ما بين أمن وتعليم وصحة وكل القطاعات اللي جوه سلطنة عمان، عايزين نصلي أنه الرب يزور الأرض دي، عايزين نصلي أنه الرب يعني يبارك هذا الشعب، يبارك الوطنيين العمانيين الوطنيين وأيضا الوافدين أو الزوار اللي ممكن يكونوا موجودين جوه سلطنة عمان. يلا بينا نصلي بنفس واحدة من أجل سلطنة عمان. يا رب شكرا من كل القلب يا رب لأجل وجودك النهاردة وسطينا، ولأجل كل صلوات بتضعها على قلوبنا. يا رب بنيجي النهاردة بنصلي من أجل سلطنة عمان. يا رب باجي أنا وإخواتي النهاردة المصلين بنصلي من أجل سلطنة عمان، ونقول لك يا رب مد إيدك النهاردة، مد إيدك للبلد دي يا رب، البلد دي بين إيديك، احنا بنصدق فيك النهاردة، احنا بنصدق فيك النهاردة إنك تيجي ببركات على هذه الأرض. يا رب بنصلي للحاكم لأنك وصتنا كده أن نصلي من أجل الحكام وجميع الذين هم في منصب، نصلي من أجل سلطان الدولة دي، نصلي أنك تبارك هذا الرجل، تظهر لي ذاتك رب وتقوده وتديله يا رب أنه يكون بيتمم مشيئتك ويملك بحسب مشيئتك وإرادتك الصالحة للبلد. يا رب نصلي من أجل كل قطاعات الدولة، بنصلي من أجل التعليم والصحة والأمن والطعام والتغذية يا رب، بنصلي من أجل كل يا رب قطاعات البلد، بنصلي من أجل الكبار والصغارين، أذكر هذه الأرض بالبركة، تعال بمعاملات جديدة، أشرق بنورك على هذه الأرض، مجد اسمك في هذه الأمة يا رب، واثقين أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عايزين نصلي الطلبة التانية. عايزين نصلي زي ما يمكن حضراتكم شفتوا، ويمكن أنا لسه قبل الفاصل كنت بقول عايزين نصلي النهاردة في البرنامج من أجل الأطباء. الحقيقة الأطباء يعني هم ناس غاليين جدا، أفاضل جدا، شقيوا في تعليمهم، والرب بيستخدمهم لبركة الناس. فحقيقة يمكن كتير بنبقى منتظرين من الأطباء حاجة، عايزين ساعدني يا دكتور، انقذني يا دكتور، اعمل كذا اعمل كذا. لكن الحقيقة النهاردة يعني طبعا احنا ما نستغناش عنهم، لكن النهاردة مش عايزين منهم حاجة، النهاردة عايزين نصلي لهم، النهاردة عايزين نصلي من أجل الأطباء، عايزين نصلي من أجل بركة لكل طبيب. لو تعرف طبيب صاحبك قريبك قريب منك، طبيبك الشخصي أو طبيب أسرتك، من فضلك صلي له، صلي من أجله، صلي أن رب يشجعه ويحفظه، لأنهم كمان خلي بالكم بيتعرضوا للعدوى كتير جدا جدا، ولا سيما في هذه الأوقات ومع انتشار الفيروسات والحاجات الصعبة الحاصلة، الناس دي محتاجة فعلا صلاتنا أنه الرب يحفظهم. يا رب شكرا من كل القلب يا رب، بنيجي أنا وكل إخواتي دلوقتي اللي متابعيننا على الهوى بنصلي يا رب لأجل كل طبيب احنا نعرفه، يا رب بصلي أنه تيجي بتعويضات السماء على عبيدك. يا رب تعالى ببركات غير عادية على كل الأطباء. يا رب بنصلي النهاردة إنك تيجي تدي يا رب عبيدك نعمة ومعونة عشان يتمموا رسالتهم، ما يغيبش الهدف من قدام عينيهم يا رب. لكن بنصلي النهاردة ان يفضل الطب رسالة عظيمة يكرموك بيها ويكرموا اسمك ويمجدوا اسمك من خلالها. بصلي انك تبارك وتكافئ عبيدك الاطباء يا رب، احسن اليهم. بنصلي النهارده من اجلهم، صلي نعمه خاصه لكل طبيب يا رب قدامك في كل التخصصات، حمايه دمك الكريم عليهم من اي عدوى من اي مخاطر بيتعرضوا ليها، نعمه جزيله تسندهم يا رب، عوضهم وكافئهم بكل الخير في اسم المسيح بنصلي. واثقين انك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد، امين امين امين. مشغول نصلي من اجل الاخت كاميليا، طنط كاميليا. انا مش عارف هي معانا على الهواء، اعتقد ان طنط معانا على الهواء. لو سمعيني طنط، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ يا رب تكوني بكل الخير، وحشاني خالص خالص خالص. نفسي قوي نصلي من اجل طنط كاميليا. اشعر بتثقل ان احنا نصلي النهارده لحضرتك ان الرب يسندك ويشددك، وكمان نصلي انه الرب يحط جواكي اشواق جديده لتبعيه المسيح ولخدمه الرب. فيلا بينا احبائي، لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم تعالوا نصلي مع بعض من اجل الاخت الفاضله الاخت كاميليا. يا رب جايين النهارده انا وكل اخواتي قدامك، بنحط بنتك بين ايدك يا رب، يا رب طنط كاميليا بين ايدك. بنصلي يا رب زي اصدقاء المفلوج يا رب اللي جابوا صديقهم قدام جلالك، بنيجي النهارده نجيب طنط قدامك ونصدق انك تزورها زياره خاصه دلوقتي. يا رب احسن اليها بنعمه جديده، شددها، شجعها، المس جسدها يا رب، شفاء كامل لجسدها باسم الرب يسوع المسيح من رأسها لغاية رجليها يا رب. أنا بصلي من أجل زيارة جديدة، قوة جديدة في الجسد وفي النفس وكمان في الروح، بركات حضورك تيجي عليها دلوقتي. اوصل لبنتك يا رب، اوصل لبنتك باسم يسوع. طبطب على طنط وخدها في حضنك، شددها، اسندها دلوقتي بنعمة غير عادية. بصلي يا رب انك تديها أحلام جديدة ورؤى جديدة واستخدامات جديدة للوقت اللي جاي يا رب. يا رب لو كانت بنتك بتقول انه يعني انا بقالي وقت مش بعمل حاجة، انا بصلي انك تستخدمها بكل قوة للوقت اللي جاي. مد يمينك ووصل لبنتك بقوة خاصة النهاردة. نشكرك يا رب لانك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد، امين امين امين. جات لنا طلبت صلاة بتقول كده: الصلاة من فضلك لرامي مريض كانسر في الغيبوبة، شفاء وحياة باسم الرب يسوع. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا رامي. الحقيقة اللي بعد طلبت الصلاة واضح أنه شخص مليان بالإيمان، شفاء وحياة باسم الرب يسوع. يا رب بنيجي النهاردة نصلي يا رب من أجل أخونا رامي، نصلي أنك تمد إيدك لرامي باسم الرب يسوع، شفاء المسيح يوصل ليه يا رب. هذا المرض يا رب ملوش سلطة على رامي، لكن نصلي أنك تعلن يمينك الشافية عليه باسم الرب يسوع المسيح. كل حرب على رامي، كل تعب على جسد ابنك، أنا بصلي باسم الرب يسوع المسيح شفاءك يوصل لرامي دلوقتي باسم يسوع يا رب. زيارة خاصة لابنك، زيارة خاصة لابنك في اسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك تلمسه لمسة خاصة، وليك كل الكرامة وكل المجد، آمين آمين آمين. أيضا جات لنا طلبة صلاة على صفحة الراديو من أختنا نبيلة جميل. أهلا بيكي أخت نبيلة. أختنا نبيلة بتقول: كانت عندي قضية وحجزت للحكم، أطلب صلاة من أجل الحكم يكون حسب إرادة الرب الصالح. أمين أمين يا أخت نبيلة. يا رب بنيجي نتحد النهاردة مع بنتك ونصلي باسم يسوع المسيح. يا رب مكتوب عن جلالك الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. يا رب بصلي من أجل نعمة خاصة جدا جدا لبنتك. يا رب القضية دي، الأمر ده بنضعه أمامك، واثقين أنك مجري العدل والقضاء. يا رب تمم مشيئتك، اظهر ذاتك بمجد في هذا الأمر باسم الرب يسوع، واثقين أنك بتسمع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد، آمين آمين آمين. أيضا على صفحة الراديو صديقة البرنامج الغالية الأخت جنت، أهلا بحضرتك يا أخت جنت. بتقول أمين أمين، اديني وعي كامل عن كل ثعالب صغيرة ممكن تفسد الكروم. أمين يسوع يسوع يسوع، فيسوع شفاؤنا. وبتقول أخت جانيت شكرا حضرتك أسيس جون الغالي، كنت فاكرة اللفيف هو الثعالب الصغيرة، حضرتك وضحت الصورة، ربنا يباركك أخت جانيت. وطبعا ينفع أنه يكون اللفيف بشكل أو آخر هو ثعالب صغيرة، أنا استسلمت ليها ومكملة معاي، وارد جدا ينفع مش غلط تماما، لكن واضح أنه اللفيف مش يعني مفهوم أوسع وأشمل. ربنا يباركك ويبارك قلبك الجميل. يا رب بصلي من أجل أخت جانيت، بصلي من أجل زيارة خاصة لبنتك دلوقتي، يا رب بطلب بركة خاصة لها، حضورك يشددها، حضورك ينعشها يا رب دلوقتي، وهي حاضرة معنا وهي على الهوى دلوقتي، أنا بصلي باسم يسوع تمتلئ بالروح، هاللويا، تتشدد بالرب يا رب دلوقتي، دلوقتي توصل لها بزيارة خاصة، شدة وقوة ومعونة لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولكل المجد. عندنا طلبة صلاة جات لنا بدون ذكر اسم، يعني شخص طالب ما يتقالش الاسم، يعني عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم، بتقول صلي من أجلي ومن أجل جوزي، احنا دايما في مشاكل والحياة بيننا بقت صعبة، عايزين نصلي من أجل العيلة الغالية دي، عايزين نصلي ان الرب يجي يزور البيت ده. الحقيقة الاخت اللي بعت الطلبة، نفسي اشجعك واقولك انه ابليس هدفه انه يفشل بيتك، خليكي واعية لهذا الامر. صلي من اجل شريك حياتك، وصلي من اجل نفسك، وصلي انه الرب يرجع تاني يكون مركز البيت. امين. تعالوا بينا نصلي احبائي من اجل هذه الاسرة الغالية. يا رب اشكرك لاجل بنتك وابنك، يا رب أنا بصلي أنك تكون أنت مركز البيت ده يا رب باسم يسوع المسيح. يا رب بصلي النهاردة من أجل نعمة خاصة ليهم يا رب، إذا كان العدو عاوز يوقع البيت ده وعاوز يفشله، فأنا أؤمن بزيارة خاصة دلوقتي يا رب، زيارة خاصة. عايز أقول لأختي الغالية دلوقتي، حكمة المرأة، كتاب يقول كده، حكمة المرأة تبني بيتها. يا رب أنا بصلي أنك تدي بنتك حكمة خاصة في التعامل يا رب، حكمة خاصة، إمتى تتكلم إمتى تسكت يا رب، بصلي من أجل حكمة خاصة لأختي دلوقتي باسم الرب يسوع. زيارة خاصة لهذا البيت، نثق أنك تصنع افتقاد لهذا البيت باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد. أمين أمين أمين. عندنا طلبة صلاة أيضا بدون ذكر اسم أجل أخ لينا، يعني بيقول كده، أنا محتاج صلاة أنه في هجوم علي من بعض الأشخاص، فهم خطأ يعني، وقررت أني أسكت والرب يحامي عني، مش قادر أحكي تفاصيل، لكن محتاج تحطوني في صلاتكم. تعالوا بينا نصلي من أجل أخونا ده. يا رب أشكرك لأجل ابنك الغالي، يا رب أشكرك لأنه أنت شايف الأمر. يا رب أنا بصلي من أجل نعمة خاصة جدا لعبدك يا رب، إذا كان هو اختار أنه يصمت فهو عمل كده عشان تتكلم جلالك يا رب، مد إيدك في الأمر ده، أذكر ابنك بالبركة، شدده وشجعه مع شريكة حياته، خد بإيديهم دلوقتي، خدهم في حضنك، امسكهم اسندهم يا رب، شدة وقوة لعبيدك يا رب. بصلي من أجل نفسيتهم ما تكونش منحنية يا رب، لكن يكونوا متشجعين مرفوعين واثقين في جلالك، إنك تصنع أمور عظيمة وتتدخل بطريقة عظيمة في هذا الأمر. أشكرك لأنك سامع الصلاة، ولكل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا رسالة من صديقة البرنامج الغالية دكتورة سهير سامي. يا دكتور زي حضرتك، عاملة إيه؟ وحشانة جدا جدا. دكتورة سهير من أصدقاء البرنامج، هي أم فاضلة الحقيقة وصديقة البرنامج من سنين. دكتورة سهير بتقول صلاة لأجل الرب يوضح مشيئته في عملي وفي خدمتي. أمين أمين. أنا بصدق أنه الحقيقة يعني من سنين كتيرة لما عرفت حضرتك، ويوم ورا التاني يا دكتورة الرب بيقودك، يوم ورا التاني بتلمع وتتضح تفاصيل الدعوة. كتاب مقدس بيقول انه سبيل الصديقين مثل نور يشرق ويتزايد إلى النهار الكامل. أنا بصلي أن صوت الرب يكون واضح دلوقتي ليكي ويزداد وضوحا كل شوية بخصوص الأمرين دول، العمل والخدمة. يا رب أشكرك عشان الأخت سوير، أشكرك عشان بنتك الغالية يا رب، شكرا أنه على قلبك ليها أمور عظيمة يا رب. أنت اللي جبت بنتك وأنت اللي حتمت بحدود وأوقات مسكنها، أنت يا رب اللي على قلبك ليها أمور غير عادية. أنا بصلي ببركة، بصلي من أجل إدراك لكل الخطط الإلهية والمقاصد الإلهية لحياتها يا رب، باركك من أجلها. أنا بصلي من أجل توضيح وقيادة في أمر الخدمة وأمر الشغل باسم الرب يسوع. موضوع العيادات بين إيدك، نصلي حكمة السماء، صوت السماء يكون لبنتك، احميها باسم يسوع من أي استنزاف، من أي سلوك بره المشيئة، وديها على قلبك يا رب، اديها فكرك وأذناك تسمعان كلمة يا دكتورة سوير. هللويا، بصلي من أجل الكلمة الإلهية دي، أذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه الطريق أسلكي فيها حينما تميلين إلى اليمين أو إلى اليسار. باسم يسوع أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. مشغول نصلي من أجل صديقة البرنامج الغالية، والحقيقة لسبب تشجيع لي بطريقة شخصية، الأخت ميري. أخت ميري عبدو، زي حضرتك؟ أهلا بيكي الأخت ميري معنا على الهوى. أهلا بيكي أخت ميري، مشغول قوي ومثقل أن أنا أصلي من أجل حضرتك دلوقتي. فتعالوا بينا لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، نصلي من أجل بنت الرب الغالية الأخت ميري. يا رب نضع بنديك بنتك الغالية، أشكرك يا رب لأجل عملك في حياتها، أشكرك لأجل معاملات النعمة في حياة الأخت ميري يا رب، أشكرك لأجل حياتها ولأجل تشكيلك لحياتها يا رب. أنا بصلي من أجل صحة بنتك، بصلي من أجل زيارة خاصة لجسدها تكون صحيحة لمجدك، أصلي من أجل نفسيتها ما تكونش منحنية يا رب، لكن تكون مسنودة متشجعة فرحانة بالرب إلها. يا رب أباركك لأجل زمن جديد يجي على الأخت ميري يا رب، أشكرك. أنا بصلي من أجل نفسية منتعشة، أصلي أيضا من أجل لقاءات جديدة معك ومع جلالك في علاقتها بيك، في علاقتها بالكلمة تكون شبعانة وتقول كده مع المرنم كأسي ريا كأسي ريا. يا رب ارتوى للأخت ميري، ارتوى، لا يبوسة في حياتك يا أخت ميري، لا جفاف في حياتك، لكن نعمة ومعونة وقوة من الرب القادر على كل شيء باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك من أجلها، من أجل أسرتها، كل فرد في العيلة بين إيدك يا رب، أشكرك لأنك تضمنهم وتغطيهم بدمك. أنت سامع الصلاة، لكل الكرامة وكل المجد. أمين أمين أمين. الأخت ميري بتقول ربي يباركك جناب الأسيس ويزيدك في كل نعمة وبركة، حلقة مباركة بنعمة الرب. أنت اللي باركة أخت ميري، الرب يباركك ويكافئك. جات لنا رسالة من الأخ زكريا عزيز. أهلا بحضرتك يا خادم الرب. أهلا الأخ زكريا، زي حضرتك؟ بيقول ربنا يبارك حياتك يا أسيس، أنت رائع وخادم للرب، كلك بركة، الرب بيشتغل من خلالك وبيستخدمك ويكون مؤثر جدا، ربنا يكمل معاك يا حبيبي. شكرا جزيلا يا أخ زكريا لحضرتك، شكرا لرسالتك الغالية المشجعة، مستحقش خالص، الرب كل الكرامة، للرب كل المجد يا أخ زكريا، حضرتك اللي بركة كبيرة. يا رب أصلي من أجل ابنك، أصلي يا رب بركة على حياة عبدك، يكون في ملء البركة، يكون في ملء القوة باسم الرب يسوع المسيح. عبدك بين إيدك، شركة حياته بين إيدك، نعمة خاصة ليهم في اسم المسيح ولكل المجد. آمين آمين آمين. شكرا مرة تانية أخ زكريا على رسالة حضرتك الغالية. جات لنا رسالة من الأخت نادية خليل. الأخت نادية ماما جماعة أمي بالجسد. يا ماما زيك، إيه الأخبار، عاملة إيه، يا رب تكوني بكل الخير. بتقول كده، صلاة من أجل فاطمة، هي في العناية المركزة وفي غيبوبة نتيجة نقل دم وعندها سرطان في المعدة. شكرا باسم يسوع، باسم الرب يسوع. يا رب بنيجي النهاردة نتحد يا رب قدام جلالك من أجل أختنا فاطمة. يا رب اعلن ذاتك، يا رب مد يمينك بقوة، يا رب انت شايف بنتك يا رب. احنا بنيجي النهاردة نصلي من اجل فاطمة يا رب. فاطمة بين ايدك يا رب. نيجي نتكلم كده ونقول حياة لفاطمة باسم الرب يسوع. حياة لفاطمة يا رب. حياة لفاطمة. حياة لفاطمة. حياة لفاطمة يا رب. قدام كل موت صوته عالي انا بصلي من اجل حياة. زورها يا رب. زور جسدها يا رب. السرطان ما يقواش عليك. الاسم ده ينحني امام قوة اسم يسوع يا رب. يا رب تعالى زور اختنا فاطمة في العناية يا رب. زورها وهي في غيبوبة نتيجة نقل الدم يا رب. زورها يا رب. انا بصلي من اجل شفاء كامل لاختنا فاطمة. زيارة جديدة لبنتك. زيارة جديدة لبنتك وعمل حقيقي يوصل ليها. شفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك اشكرك اشكرك لانك سامع الصلاة واتعظم العمل مع بنتك. اشكرك يا ابن الله لانك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. امين امين امين. هاليلويا هاليلويا. نفسي نصلي من اجل نفسي نصلي من اجل اخت بدون ذكر اسم. اختنا عملت عملية في عينيها. نفسي نصلي كده ان الرب يجي بزيارة خاصة. الرب يشددها. الرب يمد ايده ليها والعمل العملية اللي تمم العملية بخير يتمم العملية التانية ايضا بكل الخير. وانا عايز اقول لك اختي الغالية لو انت سمعاني دلوقتي انت في يد الرب. انت غالية جدا على قلب الرب والرب شايفك وشايف اشواقك والرب عارف كويس جدا انه على قلبك امور عظيمة عايزة تعمليها للرب. لكن يمكن مرات الجسد بيعطل. لكن انا بصلي باسم يسوع النهاردة على حياتك وانت بتسمعيني لا تعطيل من جسدك. انا بتكلم كلمة ايمان على جسدك. لا تعطيل على حياتك ولا عن دعوتك من خلال اي اتعاب في الجسد. الرب يلمس العينين. الرب يلمس الاذن باسم الرب يسوع المسيح. اقول كده زي الرب لما قال افثق يعني انفتحي. الاذان تنفتح ونظر حضرتك يكون بقوة وواضح والنظر يكون قوي. عايزين نصلي كمان لأجلك لأجل كل أتعاب في الجسد باسم يسوع. لا شكاية عليك. أمين. وانت بتسمعيني دلوقتي قولي أمين في قلبك كده وقولي أمين بصوت عالي. لا شكاية عليك باسم يسوع. يا رب شكرا لأجل بنتك الغالية. أنا بشكرك علشان أختي وأؤمن يا رب انك تأتي الآن بزيارة خاصة جدا لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. رب المس بنتك يا رب. شكرا لأجل العملية ونجاحها. انا بصلي انك تكمل بكل الخير. العملية التانية بين ايدك يا رب. كل اتعاب اختي بين ايدك. انا بصلي زيارة خاصة. شفاء الرب الكامل يوصل لبنتك. مهما كان الحال تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. مجدك يرى. هللويا. تكون صحيحة لمجدك يا رب. هللويا. وتكمل دعوتها بكل قوة. تكمل دعوتها بكل حرية. ولا تعطيل على حياتها ولا شكاية على حياتها باسم الرب يسوع المسيح. يا رب صلي زي حماد بطرس كده تلمسها فتنتهر الحمى وتنتهر التعب وأختي تقوم وتخدم أهل بيتها تخدم كنيستها تخدم شعب الرب. مبارك اسمك يا رب لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا هاللويا. يا رب مبارك اسمك. مبارك اسمك إلى الأبد. هاللويا هاللويا هاللويا. الوقت بيعدي هوا. اشكر رب لأجل وقتنا النهاردة. وصلنا لنهاية وقتنا. عايز اشكر كل الناس اللي كانوا معانا على اللايف. كل الناس اللي كانوا بيتابعونا على الابليكيشن. كل الناس اللي بيسمعونا على إذاعة صوت الأمل. كل الناس اللي بعتوا طلبات صلاة والناس اللي شاركت معانا وتفاعلت معانا بكومنتات. شكرا جدا ليكم. شكرا ليكم أحبائي. وصلنا نهاية وقتنا. نتقابل بنعمة المسيح الاثنين اللي جاي الساعة 9 بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير. ربنا معكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت

0: حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
1: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
0: ويقول أيضا:
1: على الله اتكالي،
0: وأيضا:
1: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
0: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معنا على راديو سم. حور رابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده انت اللي عامله وانت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وانه اكون طول الوقت حاسة انه انا هعرف اخد حقي بنفسي، هعرف اغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي انا في حياتي. بدأت ادور اعمل ابحاث، ادخل على النت واقرأ كتير في مصادر انه ايه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما اشوف افهم، اشوف الناس كانوا ستات بتتعامل ازاي، كان ايه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لان هم ستات. وقتها اخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت اقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا ان هو ازاي تسمح بده، ازاي تسمح انه نكون بيعملونا كده، ازاي طول التاريخ في ظلم، ازاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد ان انت خلقتهم ستات. قررت وقتها اقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لانه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير انا مش عايزه ادور، مش عايزه افهم. بعدها بحوالي سنه بدات احس جوايا بفكره انه انت دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سالتيش ربنا شايفها ازاي؟ ليه ما دورتيش انه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكره وقلت خلاص انا كده فعلا محتاجه ادور على رؤيه ربنا للامور، يمكن هو عنده وجهه نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها الحاجة. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسأل وهوسع اسئلتي جدا واسأل في كل حاجة ينفع اسألها وما ينفعش اسألها. سألت شوية بعض الناس اللي اعرفهم، دوني اجابات للأسف صدمتني اكتر، وحسيت انه اكيد مش هو ده، اكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن انتوا بتقولوا كده بس انا جوايا يقين انه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت ادور بنفسي، طلعت الكتب وبدأت اقرأ النصوص الكتابية وبدأت اشوف ربنا بيتكلم في ايه وبيقول ايه بالظبط. اخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الاصدقاء في ان انا افهم اكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي لما بدأت احط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايز امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: يلا يا أولاد بلاش تتأخروا على جامعتكم.
1: يلا يا ماما، ما بعرف كيف صحيت اليوم، ضليت سهرانة للساعة واحدة وأنا بدرس كيمياء. بعدين يا ماما أنا محتاجة فلوس عشان أشتري كتاب للجامعة.
2: صحيح، ذكرتيني. على سيرة الفلوس، أنا كمان محتاجة فلوس يا ماما. طالع بكرة على كوفي شوب فتحة جديد وبدنا نجربها أنا وصحابي. بس شو من الآخر، أحلى مكان بالبلد.
0: يا عمري أنت تأمر أمر، خد حبيبي هاي 20 دينار، واسمع هاي كمان 10 دنانير عشان بنزين السيارة ماما.
1: بس 20 دينار كتير يا ماما على فنجان قهوة.
2: أنت خليكي بحالك. ليش غيران لهاي الدرجة؟ الله لا يحرمني من كرمك يا أحلى أم. يلا سلام، أنا طالع على الجامعة.
1: ماما شو نسيتيني؟
0: لا ما نسيتك، خدي هاي 10 دنانير، وإذا دفعتي زيادة للكتاب احكي لي ماما، برجع بعطيكي فلوس بعدين.
1: هلا عدوري صارت الفلوس غالية عليكي، وابنك المصون المدلل أعطيتيه 20 دينار للكوفي شوب. يلا بسيطة. عماد استنى شوي، خدني معاك بطريقك ونزلني بأقرب مكان للجامعة، خايفة ما ألاقي تاكسي.
2: تفضلي يا ستي بعيني الله. هاي ماما، هاي بابا، كيف حالكم؟
3: أهلين بالشاب الحلو.
0: يا ميت هلا حبيبي، بتحب أحضر لك عشا ماما؟
2: لا ماما، أنا رايح بعد شوي أتعشى مع أصحابي. بابا، بقدر أطلب منك طلب وتوعدني ما تزعل؟
3: قول يابا شوفي.
2: بصراحة يا بابا، في مجموعة من أصحابي حابين يطلعوا رحلة على البحر، وبدي بس 200 دينار أجار الطريق والفندق.
3: والامتحانات يا بطل؟
2: لسه يا بابا، وينك وين الامتحانات؟ لسه في وقت للدراسة، ما هي بعد شهر.
3: بس يابا مش هيك كثير على طالب كل هالمصاريف؟ بعدين استنى لتخلص امتحاناتك وبعدين بتروح تستجم، بلا منها يابا.
2: ماشي، هلا راح يتسود وجهي قدام اصحابي لانهم بيعرفوا انكم ما بترفضوا لي طلب. خليني احكي معهم اقول لهم ما راح اقدر اروح، خليهم يروحوا لحالهم.
0: هيك يا ابو عماد مش حرام عليه كسرت بخاطره؟ وبعدين كيف بيجي لك قلب تعرف انه اصحابه بشموها وهو قاعد بتحسر هون لحاله؟ يلا يلا نادي عليه واسمح له يروح، احنا متنا تشفنا هالولد، بعدين الواحد شو ماخذ معاه بهالدنيا.
3: اخ منك انت. طيب ماشي يا عماد. استنى يابا، خلص انا بكره بعطيك الفلوس، بس ما تزعل حالك وتزعل اصحابك كمان. يلا روحوا وانبسطوا، ليش احنا لمين بنتعب هالحياه.
2: ياي ايوه هيك، انا بعرف انه ما في احن من قلبكو، هاتوا بوسي انتوا الاثنين.
1: مساء الخير يا جماعة، شو هاي حفلة ولا إيش؟ صوت الضحك والعبط والبوس لبرا.
3: خير يا بخير، هذا أخوك مبسوط لأنه بده يروح مع أصحابه يومين على البحر، رحلة شباب يعني.
1: على البحر؟ شو آخرتها مع هالدلع؟ وناسين الامتحانات والمصاريف؟ شكله عاملكو غسيل دماغ.
0: ليش بتحكي هيك يا ليلى؟ إحنا ما منحب نقصر معاكي أنت وأخوكي بإشي.
1: يا ماما أنا بعرف كل هذا الكلام، بس أنتوا ما بتلاحظوا أنه أنتوا بتزيدوا بدلال عماد وهو عم بيستغل هالشي؟
0: يا عيني على ملاحظاتك، ما عليكي منه، خليه يروح وينبسط، بس يجوا الامتحانات بصير إله نفس يدرس أكتر.
1: يعني بفهم أنه كل اللي عندهم امتحانات لازم يطلعوا يشموا هوا قبل الدراسة؟ صدقوا عماد بطل عنده لا إحساس بالمسؤولية ولا إحساس بالفلوس، كل إشي بأخذه بسهولة بضيعه بسهولة، ورح يجي يوم تندموا على هالشي.
3: تعرف يا أم عماد أنه ليلى عندها حق باللي بتحكيه؟
1: يا بابا انت سيد العارفين انه عماد اذا بيضل على هالحال مع شلته واصحابه رح ياثر على تحصيله بالكليه وعلاماته رح تنزل ويتاخر ليتخرج.
0: لا تفاولوا على هالولد وبلاش هالحكي الفاضي. ول هو مش اخوك يعني؟
1: انا يا ماما بدي مصلحته، انتوا حرين اللي علي عملته.
3: يعني يابا هسه صرنا سامحين له بهالروح وما بصير نرجع بكلامنا. خلص بس يرجع من هالرحله انا رح انتبه لطلعاته ولدراسته.
0: ماشي ماشي، بس هلا ما حد يزعله، خليه فرحان بهالرحله.

0: ألو، مرحبا رامي، اسمع، أبوي وافق على الرحلة، واحذر شو، طلبت منه 200 دينار مش 100، وهلأ أنت كمان بتقدر تروح. خلص خلص، احكي لأهلك إنه موضوع الفلوس تدبر، ماشي؟ عفوا عفوا، ولا يهمك، أصلا ما كنت راح أروح إذا أنت مش رايح، كانت راح تكون رحلة مملة من غيرك.
1: احم احم.
0: يلا سلام، بحكي معك بعدين. ليلى أختي حبيبتي، أنت من إمتى واقفة هون؟
1: يعني من قبل جملة ألو مرحبا يا رامي.
0: ليلى الله يخليكي، ما تحكي لبابا وماما، الله يخليكي، وأنا بوعدك ما أخذ من بابا إلا مصاريف رحلتي وبس، أوكي؟
1: الموضوع مش الفلوس اللي كذبت على بابا عشانها، بس المبدأ من أصله. أنت يا عماد عم تستغل محبة أهلي ودلالهم، وصرت مستهتر بكل إشي، حتى ما عم بتميز الصح من الغلط.
0: يعني أنا فكرت أساعد صاحبي رامي عشان ما معه فلوس يدفع للرحلة.
1: لا تبرر غلطك يا عماد، أنت تعلمت الكذب والاحتيال، وتعلمت ما تحمل مسؤولية، وتفرط بتعب وسهر أمك وأبوك، وكمان عم تحمل دروسك، وأنا بحكي لأني بحبك وخايفة عليك.
0: طيب خلص، أنا بوعدك ما أعمل هيك تاني مرة، بس ما تحكي لأهلي.
1: لا يا عماد، أنت اللي بدك تحكي للبابا وتعتذر كمان عشان تقدر تبدأ صح. بتخيل إنه هلأ في عندك كلام تحكي للماما والبابا. يلا قدامي.
2: عزيزتي المستمعة، يتناقل الناس الأمثال الشعبية على مر الزمان، ومن بينها مثل عن الدلال الزائد للأولاد، والذي يقول: ابن الدلال خاب ومال. يبدو أن هؤلاء الناس كانوا شهود عيان لكثير من الحالات التي أدى الدلال الزائد فيها إلى تسيب الأولاد وفشلهم في الحياة. كثيرا ما يلبي الآباء رغبة أولادهم وليس حاجتهم فقط، وهناك فرق كبير بين هذين الأمرين. إن الرغبة تختلف كليا عن الحاجة، فقد تكون رغبتهم غير منطقية وخاطئة في كثير من الأحيان، أما حاجتهم الأساسية فهي مشروعة ويجب أن تلبى، حيث أنها تعتبر مهمة مقدسة للأهل، لأن الله أوصانا بأن نرعى أولادنا أفضل رعاية وعلى أكمل وجه، وأن نعمل على تلبية حاجاتهم الجسدية والنفسية والروحية. صديقتي المستمعة، هل تجدين صعوبة في التعامل بطريقة حازمة مع أولادك؟ وهل تغلبك عاطفتك أحياناً فتتنازلين عن بعض مبادئك لإرضاء أبنائك؟ عليك أن تدركي هنا أن المبالغة في التهاون مع الأولاد تشبه قنبلة موقوتة تضعينها بيد أولادك ليلعبوا بها ككرة جميلة وناعمة من الخارج، لكن حتماً سيأتي الوقت الذي قد تنفجر بين أيديهم، وعندها لا يفيد الندم ولا تجدي محاولة الإصلاح. تعلمنا كلمة الله أن نلتزم بتربية أولادنا وننشئهم تنشئة صحيحة، وهذا يتطلب الحزم من جهتنا في كثير من الأمور التي تحتاج إلى التدريب في الصغر. فالوقت الذي يقضيه الولد أو البنت في بيت الأهل قبل الاستقلال أو الزواج هو الوقت المناسب للتدريب على الاستقامة والجدية في الحياة، وعلينا ألا نسيء الفهم بأن الحب والحنان يلزماننا بالتهاون مع الأولاد، بل تلزمنا المحبة بأن نؤدب أولادنا ونربيهم في خوف الله. فقد جاء في الكتاب المقدس في سفر الأمثال الأصحاح 13 والعدد 24: من أحب ابنه يطلب له التأديب. أخيرا صديقتي المستمعة، نترك بين يديك بعض الآيات من سفر الأمثال، ونحن ننصحك بأن تستعيني بها في تربية أولادك بحسب فكر الله وإرشاده. فكما ورد في الأصحاح الأول من سفر الأمثال والعدد 8: اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. ونقرأ أيضا في سفر الأمثال الأصحاح 10 والعدد 1: الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه. عزيزتي، نصلي لك أن تكوني ممن يعرفن حجم هذه المسؤولية المباركة التي حصلت عليها من الرب، وأن يكون أولادك فخرا لك ولكل من حولك. وإلى أن نلقاك في الأسبوع القادم، لك منا أجمل تحية، وإلى اللقاء.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والرعي؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

يا ترى بتاخد قرارات ونفسك تتطور لكن في النهاية مش بتنجح؟ مكسور ودايما تشتكي وتقول إن حياتي صعبة وأنا مش عارف أعمل إيه؟ حاسس إنك مهزوم تحت ثقل الحياة وبتشتكي طول الوقت لأنك مش لاقي حد يساندك؟ متزمر من الوضع بتاعك وتقول بقى فين الناس؟ مين يقدر يكون بيبقى معايا؟ مين يقدر يسندني؟ ليه كده يا رب؟ لو عندك المشكلة دي تعال معايا، لمسة النهاردة تخصك. لمسة حياة. قصتنا النهاردة موجودة في إنجيل يوحنا أصحاح 5:1-9، وبطل الشخصية دي كانت مستنية غيرها هو اللي يتحرك علشان هو ينتصر على الأزمة بتاعته الصعبة، لكن جه يسوع ووجه له سؤال مهم جدا غيرت كل مسيرتها لما جاوبت عليه. النهاردة هنتكلم عن مفلوج بيت حزدة اللي فضل 38 سنة مستني حد يجي علشان يرميه في البركة اللي بتشفي أول ما تتحرك. والمشكلة اللي بجد إن لما السيد المسيح جه وابتدى يكلمه وقال له كده عايز تخف، رد عليه رد مختلف خالص. تعالوا كده نشوف الحوار. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضجعاً وعلم أن له زماناً كثيراً، فقال له أتريد أن تبرأ؟ خلي بالنا بقى من اللي جاية دي. أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء. يعني المسيح بيقول له عايز تخف، يرد ويقول له مفيش حد ممكن يرميني في البركة. الرد ده مش منطقي على سؤال السيد المسيح لي، يعني كان المفروض يقول له أيوه أنا عايزة تشفي وبعدين يكمل بس أنا مش لاقي حد، لكن يروح يقول له أنا ما عنديش حد. علشان اللمسة يكون لها تأثير الموضوع محتاج إرادة من الشخص، مش يتكل على غيره أن يحركه أو يتحرك بنيابة عنه، محتاج أعترف بالإحتياج وبعد كده أتحرك. وده بالضبط اللي حصل في الموقف ده. يسوع لما سأله كان بيوريله الإحتياج بتاعه، أنت محتاج تبقى عارف أنك عايز تتشفي، وبعد كده محتاج تبقى عارف أنك ما تتكلش على حد. علشان كده يسوع طلب إنه هو يقوم ويشيل سريره ويمشي. وهنا كان في حاجتين، لو الشخص ده سمع الكلام وتحرك من غير بقى ما يستني حد يقومه أو يقول للسيد المسيح طب امسك إيدي عشان أقوم، يعني هو لوحده اتحرك، يبقى هيكسب لمسة الحياة اللي جاي السيد المسيح يدهاله، وبالتالي اللمسة دي هتديله النصرة على الأزمة اللي بيواجهها بقاله 38 سنة. لكن لو رفض وكمل وقال له لا أنا مش قادر ولازم حد يجي هو اللي يعمل كده وحد يقومني أو حد يحركني أو يا عم أقوم إيه وأنا أصلا بقولك أنا محتاج حد يرميني في البركة إزاي أقوم، لو عمل كده ورفض يبقى كان ساعتها هيخسر اللمسة دي. بس هنا الشخص ده اختار انه يطيع السيد المسيح وعمل الدور اللي عليه، قام اتحرك مع انه هو قاعد بقاله 38 سنة، لكن اتحرك من مكانه، وبالتالي الشخص ده فعلا فعلا حصل على اللمسة اللي فيها انتصار. واخدين بالنا ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا انه السيد المسيح بيعرف الشخص ده ان لازم تبقى انت عندك الرغبة، اتريد ان تبرأ؟ انت عايز تقوم ولا لا؟ السيد المسيح هنا كان عايز يحط جواه ما تستناش حد، انا جاية هو بقولك هقومك من غير ما تستنى حد. وهنا طاعة المفلوج للسيد المسيح وانه عمل الدور اللي عليه خلاه ربح لمسة يسوع للحياة، حياة الانتصار على المرض اللي كان فيه. المفلوج هنا حياته اتغيرت بالكامل. ما قبل لمسة يسوع كان قاعد وكان ما بيتحركش وكان عنده تواكل، أنا ما عنديش حد يكون بيرميني في البركة لما تتحرك، أنا مستني حد هو اللي يعمل ده. كان التواكل واضح جدا حتى في رده على السيد المسيح. دي حياته قبل لمسة السيد المسيح. لمسة الحياة اللي منحها لي السيد المسيح عمل التغيير، إنه قام ومش بس قام، ده اتحرك وهو بيشيل السرير. طبعا السرير مش خشب، بس السرير اللي هو بتبقى فرش على الأرض، بس شاله اختلف خالص، قام اتحرك قوى رجليه شال السرير ومشي.
عاش حياة الانتصار. بس خلي بالنا، السر هنا كان في إيه؟ كان في الطاعة والإرادة إنه يتحرك. السر هنا كان إنه ما قعدش يقاوح ويقول له أنا مش هعرف أنا مش هعرف. هنا السر اللي خلاه فعلاً يربح لمسة يسوع ليه ويعيش حياة مختلفة، مش قاعد على الأرض مستني حد يساعده.

لو عايز تنتصر على أزمتك وظروفك والضغوط، من فضلك ما تقعدش تبكي على اللبن المسكوب وتقول أصلا ما حدش معايا، ما حدش بيساعدني، ما حدش واقف جنبي، لأن الحقيقة مش دايما هنلاقي الناس واقفين جنبنا، ومش دايما هنلاقي الناس بتسندنا. في آية جميلة بتقول ملعون من اتكل على ذراع بشر، لكن هنتكل على مين؟ على الله. اسمع سؤال كده السيد المسيح كويس لما بيقولك عايز تخف؟ عايز تنتصر؟ عايز تقوم؟ عايز تتحرك؟ عايز تتغلب على الظروف دي؟ اتحرك، قوم اتحرك. فلو عايز تنتصر وتتغلب على الأزمة أو الظروف أو الضغوط أو أيا كانت الأمر اللي بيمر قدامك، بدل ما تقعد تبكي على لبن المسكوب، قوم اتحرك. كلمة السيد المسيح قوم احمل سريرك وامشي. لو عايز تنتصر اطلب من الله لمسة النصر على ظروفك، بس مع ده انت عليك دور انك تتحرك زي ما عمل كده المفلوج. تتحرك يعني ايه؟ يعني تقوي عضلة عندنا اسمها عضلة الإرادة. عضلة الإرادة دي مهمة تبقى بتدربها، إنك ما تستسلمش للوضع، إنك ما تقعدش تقول يا ريت وإيه اللي حصل، الرثاء ده صعب جدا، إنك تجرب مرة واثنين وثلاثة بدون ما تحس بالفشل، إنك تتحدى الظروف. واعرف إنك بلمسة المسيح ليك أنت أقوى من الظروف، واعرف إنه السيد المسيح بيسندك، واعرف إن السيد المسيح معاك، وده يخليك تتقوى. خليك مثابر، ما تستسلمش، لأنه أكيد أكيد لما هتحاول تبقى بتتحرك وتقوم وتتغلب على ظروفك هتلاقي عوائق كتير بتواجه، وهتلاقي حاجات كتير بتحاربك. فأنت لو من أول مرة استسلمت، لا مش ده اللي عايزينه. خليك مثابر، وكمان خليك مرن. يعني المفلوج كان مرن، كان مرن إزاي؟ إنه غير فكره من إن البركة هي اللي هتشفيه لما تتحرك، لأن كلمة يسوع هي اللي هتشفيه. يعني ما قعدش قدام يسوع وقال له لأ لازم ترميني، لأ لازم ترميني، خلاص غير فكره. الفكر المرن ده بيخلينا نتغلب على الأزمة أو المشكلة أو الألم أو الظروف اللي بنمر بيها، لأنه كتير الظروف بتطلب مننا إن إحنا نكون مرنين. وساعات بنبقى محتاجين نكون مرنين لأنه اللي إحنا فيه أزمة بنسميها مكملين فيها. يعني إيه مكملين؟ يعني مرض مكملين فيه، يعني حالة عندنا مثلا فقد شخص مكملين فيه. فإحنا بدل ما نقعد ونحط إيدينا على خدنا، أنا عارفة إنه الألم صعب، الألم ده صعب، بس نسمع كلمة السيد المسيح قوموا قوموا، شيلوا شيلوا الألم معاكم. عارفين السرير كان بالنسبة للمفلوج الشيء اللي بيفكروا بالألم، هو قاعد عليه طول الوقت. شيلوا معاك وتحرك. الأزمة اللي مطولة معاك خدوها معاكم، بس اتحركوا، ما تقعدوش، اتكيفوا عليها، شوفوا ممكن تتغيروا في ايه. دي المرونة. أنا في أزمة مكملة، أنا مش هحط إيدي على خدي، أنا هطلع أجري أقوله يا رب أنا محتاجك. فساعتها هيلمسك لمسة فيها حياة، الحياة دي فيها قوة وغلبة، فيها إنك تكون بتفكر، بتغير ذهنك. اللمسة هتديك كل ده، هتديك انتصار، وهتديك كمان تكون مرن. أعمل إيه في الوضع الجديد اللي أنا فيه؟ وده مش استسلام، لا، أنا بشوف أعمل إيه، إيه الحاجات اللي مطلوب أعملها وأتغير فيها عشان أمشي وأنا رافع راسي مش مكسور. في الوقت ده لما تطلب لمسة الله، لمسة الحياة الجديدة بفكر جديد من غير أي استسلام بتحدي، ساعتها بس هتختبر فرحتك بالنصر على ظروفك حتى لو أنت فيها، بس هي ما كسرتكش.

0: عمرك حسيت ان الله مش راضي عنك؟ مهما عملت، مهما حاولت تعمل حاجات كويسة، تبص على نفسك وتقول اكيد الله مش مبسوط مني. الحقيقة السؤال ده مش بس عندك، لكنه عند ناس كتير قوي. وفي الحلقة دي احنا هنحاول نتكلم انه ازاي الله بيرضى علينا. هل في حاجة في ايدينا نعملها، ولا في حاجة اكبر من كده محتاجة تحصل؟ ده هنتكلم عنه ونفكر فيه في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: اهلا كريم، ازيك؟
0: انا كويس، انت ايه الاخبار؟
1: انا زي الفل.
0: كيرو، احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المسيح، واحنا قلنا حاجات كتيرة عنه، اشجع الناس انها ترجع تسمعها. بس في حاجة مهمة انت قلتها انا عايز افكر فيها معاك في الحلقة دي.
1: اتفضل.
0: انه المسيح جه علشان يخلصنا. يعني ايه؟
1: حلو قوي. كلمة الخلاص هي كلمة منتشرة في ثقافات كتيرة وخلفيات كتيرة جدا. فمثلا لو حد كان مريض مثلا واتشفى، بيقول الحمد لله ان ربنا خلصني من المرض.
0: صح.
1: او حد مثلا مديون بمبلغ وبعد كده هو عارف يدبر مبلغ، يقول لك الحمد لله انا اتخلصت من ديوني. او واحد مثلا كان في حادثة عربية او حاجة ونيجي منه، يقول لك الحمد لله ربنا خلصني من الموت.
0: صح.
1: فكلمة الخلاص كلمة منتشرة بشكل كبير جدا، وهي يمكن اكتر كلمة مذكورة في الكتاب المقدس وفي الاناجيل كتعبير وكمفهوم كمان بشكل كبير جدا. فلما نيجي نبص على شخص المسيح، نلاقي انه من بداية خدمته وارساليته هو بيتكلم انه جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. فعشان افهم يعني ايه خلاص، لازم افهم يعني ايه اللي هلك ده بالظبط. فلازم ارجع شوية لبداية الكتاب المقدس، لبداية القصة، واشوف انه لما الله خلق ادم وحواء وحطهم في جنة عدن، وازاي كانوا في علاقة جميلة معاهم، الله حط لهم وصية. هذه الوصية بس تضمن حرية آدم ورغبته في أنه يكمل حياة مع الله هو عاوز ولا لا. فربنا قال لآدم من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، كل وتبسط زي ما أنت عاوز، لكن شجرة معرفة الخير والشر ما تأكلش منها يا آدم. وقالوا أن يوم أن تأكل منها موتا تموت. ليه ربنا عمل كده؟ عشان يدي آدم حرية إرادة ويدي له فرصة أنه لو عايز يعيش معاه أو لو عايز يعيش بعيد عنه. لكن حذروا من حاجة مهمة جدا، نخلي بالك يا آدم أنه بعيد عني مفيش حياة، بعيد عني مفيش فرح، بعيد عني مفيش استمتاع. فلو عايز تحافظ على هذه الحياة خليك مكمل في العلاقة معي.
0: بس آدم ما ماتش.
1: أيوة، حلو قوي السؤال ده. هنا بقى يفرق مفهوم الموت اللي حصل لما آدم أكل من الشجرة وعصى وخالف وصية الله. حصل أنه دخل العالم ثلاث أنواع من الموت. الموت الأول أو النوع الأول بنسميه الموت الروحي، وهو انفصال الإنسان عن الله. بعد ما الإنسان كان في علاقة حية مع الله، أول حاجة حصلت مع آدم إيه هي؟ إنه خاف. قال ربنا سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. حصل انفصال روحي ما بين الله والإنسان، وده ليه؟ لأنه الخطية دخلت للعالم. وبعد كده بولس يقول لنا في رومية 6 أن أجرة الخطية هي
0: موت.
1: فده أول نوع من أنواع الموت. لكن في النوع الثاني، وهو الموت الأدبي، وأنه هو آدم فقد سلطانه على الخليقة. آدم كان بيقعد مع الحيوانات وكان بيسميها وكان بيعمل الجنة ويحفظها، فجأة الأرض بقت بتنبت ليه شوكا وحسكا، فجأة الإنسان بقى بيكره باقي الكائنات الحية، فجأة بقى في حيوانات مفترسة، بقى في صراع ما بين الإنسان والحيوان. فده بنسميه الموت الأدبي، أنه فقد سلطانه على الخليقة. لكن آخر نوع أنواع الموت هو الموت الجسدي، لأنه آدم الله كان خلقه ووضعه في العالم عشان يعيش الأبد، الخلود يختبر حاجة زي كده. لكن في اللحظة اللي سقط فيها آدم، سقط من فكرة أنه يحيا للأبد، فدخل الموت إلى العالم. فبقى الإنسان يعيش قد ما يعيش، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، ربنا يدينا ويديك طول العمر. لكن في الآخر النهاية هي الموت. بقى كل مخلوق وكل إنسان بيتخلق وتوجد في العالم بيموت. فالموت دخل العالم بثلاث صور مختلفة، وابتدى الإنسان يحارب الموت، وابتدى الإنسان يحاول أنه يبعد عن الموت، وابتدى الإنسان يحسن من أكله ومن شربه ومن وضعه الاقتصادي ووضعه الصحي عشان يحارب الموت ويبعد عنه بأي شكل من الأشكال. ابتدى يعمل أخلاقيات كويسة عشان يرضي الله، ابتدى يعمل أعمال صالحة. لكن في كل دوت بنكتشف أنه ولا حاجة من دول قدر تعالج مشكلة الخطية. مازال الإنسان معرض للموت، ومازال الإنسان بيعاني من الموت بأشكال كتيرة جدا.
0: حلو قوي. أنت قلت لي إيه المشكلة، بس لسه ما قلت ليش المسيح عمل إيه بقى.
1: أيوة، دي المشكلة الكبيرة، إنه الخطية أو العصيان دخل العالم ونتيجتهم هي
0: الموت والإنسان حاول زي ما حاول ومعرفش يعالج المشكلة دي
1: بالضبط. فقصاد عجز الإنسان وفشل الإنسان أنه يحل مشكلة الخطية والموت، نلاقي أن الله تبارك اسمه بيحط حل الإنسان على طبق من ذهب زي ما كنا بنتكلم، أنه أرسل يسوع المسيح كمخلص، كإله متجسد، كشخص ظاهر عشان خاطر يحمل خطايا البشر ويشيل خطايا البشر. فالمسيح لما جاء كان من بداية إرساليته وخدمته وحياته كان واضح جدا، يا جماعة أنا مش جاي بس عشان أقدم بعض التعليم، ولا جاي عشان أقدم أخلاقيات، ولا أعمل شوية معجزات أبهركم بيها، لكن جاي عشان أقدم حاجة أعظم من كده، جاي أحل المشكلة اللي البشر ما قدروش يتعاملوا معاها. وده إزاي؟ عن طريق أنه ببساطة الإنسان نتيجة الخطية بيعاني من الموت، والموت دخل العالم. فالمسيح دخل للعالم بنفس الطريقة اللي البشر كلها دخلوا بيها للعالم، عن طريق الولادة الجسدية من امرأة، وبنسميه الميلاد العذراوي لأنه بدون زرع بشر، لأنه ميلاد معجزي. فالمسيح عاش نفس عيشة البشر زي ما هي بالضبط لكن بلا خطية، وفي الآخر قال يا جماعة هو إيه المطلوب؟ المطلوب أنه كل البشر يموتوا، كل البشر يهلكوا، وده العدل الإلهي، وده لله قالوا في الكتاب المقدس ان اجرة الخطية هيموت. فالمسيح وقف كبديل عن البشر كلهم وهو متحد بيهم، وقال يا جماعة انا هشيل عنكم اجرة الخطية، انا هشيل عنكم الموت. وده اللي بيقوله إشعياء في صح 53 من السفر بتاعه لما قال ان الرب وضع عليه اثم جميعنا، انه احزننا حملها واوجعنا تحملها، وانه حمل خطايانا في جسده على خشبة الصليب. فمن خلال موت المسيح على الصليب يا كريم بنلاقي انه الله حط على المسيح كل خطايانا، وضع المسيح خطيتنا بالكامل. فده بنسميه ان المسيح مات بديلا عنا على عود الصليب. مش بس كده، ووهبنا حياة ابدية، دي تكملة الاية اللي انا ما قلتهاش، ان اجرة خطية هي موت، ولكن كل من يؤمن بالمسيح ينال حياة ابدية.
0: بس انا لما بسمع الكلام ده وحس ان هو كلام جميل جدا، بس ده معناه انه خلاص كده كل الناس اتغفر لهم خطيتهم وكل الناس بقى ليهم حياة ابدية؟
1: لا طبعا. هنا المسيح حط شرط مهم جدا انك تنال هذا الغفران او تنال هذا الخلاص. انه اول حاجة تعلن ايمانك بالمسيح، انه لن يخلص اي شخص لا يؤمن بالمسيح باي شكل من الاشكال. فانت لو مش مؤمن بالمسيح، عشان كده احنا في الحلقه الاولى اتكلمنا
0: يعني مؤمن بالمسيح،
1: يعني مصدق ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، مصدق ان المسيح مات على الصليب لاجلك، زي بولس قال ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. تؤمن انه اسلم من اجل خطايانا واقيم من اجل تبريرنا، تؤمن انه انت عاجز وفاشل انك تخلص نفسك وتبرر نفسك، لكن تؤمن انك بتتبرر مجانا بنعمه المسيح اللي قدمها لينا على الصليب. ودي خطوة صعبة جدا، وانا دايما بقول انه صعوبة الخلاص في سهولته. ليه؟ لانه البشر عاوزين يدفعوا تمن، عاوزين يعملوا حاجة، عاوز ابين نفسي يعني ان انا بار وان انا كويس وان انا رجل البر والتقوى والايمان وان انا متميز ومختلف عن الناس اللي حواليا. لكن المسيح عايزك تيجي تعترف بفشلك وتعترف بخطيتك وتؤمن بيه. الحاجة التانية انك تاخد عهد على نفسك ان انا مش هعيش زي الاول تاني، أنا هبدأ معاك يا رب سكة جديدة وحياة جديدة ومرحلة جديدة معاك الوقت اللي جاي. فده الشرط المسيح حطه في الكتاب المقدس، إنك لو عايز تنال الخلاص، لو عايز تنال الحياة الجديدة، أنت محتاج تيجي وتعلن إيمانك بهوية المسيح وبعمله من ناحية، وناحية تانية إنك تاخد عهد على نفسك إني مش عايز زي الأول تاني، ودي اللي بنسميها التوبة.
0: يعني أنا بالحصل بالمسيح عمله، إيماني هو إنه أصدق في اللي حصل ده وأصدق إنه ليه
1: 100%،
0: إن ده حصل عشاني أنا،
1: لأجلي أنا شخصيا،
0: ومجرد إن أنا أصدق ده أنا كده اتغفرت خطيتي أو كل الخطايا بتاعتي اللي فاتت
1: 100%.
0: واللي جاية
1: ده سؤال حلو قوي. كتاب المقدس بقى بينبر وبيشدد على حاجة مهمة جدا. بيقول يا جماعة ما تنسوش، وهنا اقتبس كلام الرسول بولس في أعمال في رسالة أفسس وإصحاح 2 لما قال لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. يعني ما فيش حد يقدر أن يعمل حاجة يخلص بها نفسه. لكن بعد كده يكمل يقول حاجة مهمة جدا، بيقول إنه هذا الخلاص بيمتد عشان يغير حياة الإنسان وسلوكه وأفعاله. فيقول لأننا نحن اللي هم البشر المخلصون مغسولين بدم المسيح، لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. فبولس بيقول إنه حياة الإنسان بتتغير. فبدل ما هو كان عبد للخطية وللشر والأثام وكان بيعملهم بمزاج واستمتاع قبل كده، لا، أنا صارت حياتي بعد ما نلت غفران الخطايا بتثمر بأعمال صالحة. بس في حد يقول لي طب أنا لسه بغلط ولسه نفس اللي أنت قلته ولسه بعمل خطية.
0: أكيد.
1: الفرق بقى هنا إنه دم يسوع المسيح بيغفر ما تقدم وما تأخر من الخطايا، بيصير الإنسان كأنه صفحة بيضة، ورقة بيضة قصاد ربنا. طب أنا لسه بغلط، أنا لسه بقى على حد دلوقتي، أنا لسه جسدي بيشجعني أن أعمل خطية. دايما يقول لك دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. بس إمتى؟ لما أرجع للآية قبلية في رسالة يوحنا الأولى والأصح الأول، يقول لك إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وبعد كده يقول لك البرهان أو الأساس بتاع الغفران إن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، وهو كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. فأنا لو أنا مؤمن وبغلط، وده ممكن يحصل وده طبيعي، بس أنا مش بغلط باستمتاع زي الأول، أنا مش بغلط بفرح زي الأول، لكن أنا بغلط وأنا يعني مضطر نعمل حاجة زي كده، وده هنتكلم عنه في حلقات جاية بنعمة ربنا. لكن كمان أنا دايما بفتكر أنه أنا خطايا مغفورة، دم يسوع المسيح بيغفر، فبروح بتوبة وباعتراف سريع لله وبطلب منه أنه يغفر كل الخطايا اللي أنا عملتها.
0: بس أنا برضو لسه مش قادر أجمع فكرة أنه أنا مفيش حاجة أقدر أعملها علشان خاطر أصحح الغلط اللي بعمله. يعني لو أنا سرقت حد ودي كده خطية، ماشي، أنا هتوب، يا رب سامحني، يا رب اغفر لي اللي أنا عملته ده وخلاص كده. ده أوقع ولا إني أروح أدي الحاجة اللي أنا سرقتها دي لحد وردها له بالضعف؟
1: برافو عليك.
0: فأنا أحس إنه لا، يعني لو بصيت على الحالتين، لا، اللي ردها بالضعف أحسن من اللي رب سامحني
1: أو يردها هي على الأقل، مش شرط الضعف
0: يردها هي على الأقل.
1: تمام. عايز أقول حاجة مهمة، إنه غفران الله لينا مش فكرة أنا آسف حقك عليا وأنا ندمان وبتوب. لا، الفكرة دي فكرة مغلوطة. لكن غفران الله لينا أساسه أنه في ثمن الدفع، زي ما أنت قلت بالظبط، أن أنا غلطت وغلطت غلطة كبيرة جدا وغلطة أكبر من إمكانياتي ومن قدراتي أن أنا أعرف أردها بأي شكل من أشكال. فالله بصلي وقال لي يا كيرو أو يا كريم، أنتوا يعني فقراء قوي وغلابة قوي أنكم تقدروا تسددوا ثمن الخطية، لأن أجرة الخطية هي موت.
0: صح.
1: فأنا ما قدرتش أن أنا يعني أرد لله أو أكفر عن خطيتي بأي شكل من أشكال. فالله عمل إيه؟ قال لك أنا هعمل العمل دوت، أنا اللي هرد بناء عنك أو نيابة عنك وهديك ده مجانا. هديك مثال، تخيل أن أنت عندك عربية، أو أنت عندك، بلاش تخيل يعني. أوكي. تمام. تخيل وأنا كمان عندي عربية وأنا ماشي رحت داخل فيك من ورا وأنا اللي غلطان، أنت واقف وأنا جاي بكل سرعة وخبطت فيك جامد جدا.
0: أوكي.
1: اللي حصل، حصل أن هنزل من باب عربيتي أقول لك يا كريم حقك علي أنا آسف وعيب بقى وهندم وحقك علي ومش هعمل كده تاني. فأنت تقول لي الحقيقة أنا تأثرت، بس قول لي مين هيصلح الفانوس بتاع العربية وشنطة العربية والاكسدام والرفارف والحاجات دي كلها، مبالغ دلوقتي زي ما أنت عارف، مين اللي هيرد تمن كل دوت؟
0: أصرفها فين؟ آسف.
1: بالظبط، أصرفها منين؟ آسف. فأنا هبص لك وأنا يعني مش عارف أقول لك إيه بصراحة. ففي وسط إحنا بنتجادل في هذا الأمر ظهر شخص ثالث في يا جماعة خير، فحكينا له اللي حصل، فراح سألك لو سمحت تمن الحاجات دي كلها كام؟ فقلت له تمنهم كذا، كان مبلغ كبير جدا. فبص لي قال لي انت تقدر تدفع المبلغ ده؟ قلت له ولا ربع وحتى اقدر ادفعه. فقال لي طب انا هدفع المبلغ ده عنك.

0: عندناش اي حاجه بتقول انه الله عمل كده لاي سبب تاني، بس لانه كمان اله كامل في كل صفاته، فهو مش فقط محب، هو محب وعادل وقدوس. فما ينفعش يقولك انا بحبك يا كريم واغفر لك وافوت لك، خلاص عدي عدي عدي المشكله دي وبلاش نتكلم في الماضي وتعالى احنا اولاد النهارده والكلام ده كله. لا، الله اله محب محبه كامله واله عادل عدل كامل. فيجي يقول لك لا معلش انت عملت حاجه غلط، انت معترف؟ انا معترف. طب تقدر انك تصلح غلطك؟ انا مش قادر اعمل حاجه زي كده. يقول لك عشان خاطر العدل الالهي يستوفى مطالبه من الانسان، انا هبذل نفسي لاجلك على الصليب، انا هحط حياتي بديل عنك على الصليب، تمام؟ وعلى هذا الاساس هتاخد انت رحمه وتاخد انت نعمه وتاخد انت حياه من الناحيه الثانيه. مش كده؟ احنا يعني عايز اقول تعبير، احنا بنعشق المسيح، احنا بنحب المسيح جدا، زي ما كتب قلنا نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. ولما بين محبته لينا بينها على الصليب، هو قال كده ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. ويقول كده في انجيل يوحنا لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ لكي لا يهلك، مفيش هلاك، مفيش دينونة، مفيش موت، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية.
1: يعني عشان أرتب كده الكلام اللي انت قلته، احنا شفنا للمسيح عمله على الصليب، وانا علشان خاطر اخد هذا الغفران اللي المسيح عمله على الصليب محتاج اؤمن بان ده حصل وانه حصل عشاني وانه نتيجته حياة أبدية، وإيماني بيه ده يديني حياة أبدية.
0: نعم.
1: وده مش معناه ان انا اروح بعد كده اسرح في الارض اعمل ما بدالي لان خلاص كل حاجة اتغفرت لي، لكن هذا الايمان مش بس ايمان بيقبل لكنه ايمان بيغير.
0: بيغير 100%.
1: طيب لو انا هبص على التغيير وسامحني ان انا اقولها بصريح العبارة يعني، بس اشوف ناس كتير قوي يقولوا ان هم يؤمنوا بالمسيح ولكن افعالهم أسوأ من ناس كتير جدا بيقولوا ان هم لا يؤمنوا بالمسيح. وحط عندي بقى علامة استفهام.
0: ده علامات استفهام، انا اشترك معك في حاجة زي كده.
1: مين بصراحة في دول هيخلص ومين في دول مش هيخلص؟
0: عشان كده الكتاب المقدس بيأكد دايما انه الخلاص يثمر اعمال صالحة. في رسالة تيتوس يقولك ظهرت لنا نعمة الله المخلصة لجميع الناس، بس لا مش بتخلصهم بس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوة ونعيش بالبر والتعقل والتقوى. فبصراحة تمام، يعني دايما السؤال اللي عندك ده عندي وعند ناس كتيرة جدا، عندك تفهم كبيرة، حضرتك بتقول مسيح خلصك، تمام؟ طيب إيه البرهان على كده؟ برهان هو أعمالك. ده اللي يعقوب قعد في رسالته في إصحاح كامل يتكلم فيه، إنه يا جماعة خلي بالكم إنه إيمان بدون أعمال ميت، إيمان لا يثمر قداسة ولا يثمر أخلاقيات كويسة ولا يثمر حياة مختلفة يبقى إيمان غلط. إيمان وخلاص ما يخلكش تعيش سكة جديدة مع ربنا يبقى أنت كده تخدع نفسك. عشان كده المسيح قال من ثمارهم تعرفونهم. فالأعمال لا تجعلني أخذ الخلاص ولا تجعلني أنال الخلاص، ولكن الأعمال هي برهان إن أنا نلت الخلاص.
1: أوكي.
0: فلو احنا بنرفض وبنقول يا جماعة ما ينفعش ان انت تشتري الخلاص بأعمالك ولا بتقواك ولا بصلاتك ولا بصيامك، ده من ناحية، لكن من ناحية تانية بنأكد انه ايمانك اللي بيخلصك وخلاص المسيح ودم المسيح اللي بيغفر خطاياك بيخليك لازم ولابد تعيش حياة مختلفة وتعيش بأخلاقيات مختلفة وبفكر مختلف عن الناس اللي حواليك بأي شكل من الأشكال.
1: بس انت كده جاوبت على ناحية يؤمنوا بالمسيح اللي أعمالهم سيئة، بس اللي مش بيؤمنوا بالمسيح وأعمالهم كويسة،
0: أيوة.
1: ليه ما أقولش إن ده فيهم خلاص؟
0: حلو. بولس الرسول اتكلم في النقطة دي في رسالة رومية الإصحاح الأول والتاني. في الإصحاح الأول بيتكلم على الناس اللي هم خطاياهم واضحة بشكل كبير، إن هم بيزنوا وبيسرقوا وبيلحدوا وبيعبدوا إله آخر غير الله، فتكلم عنهم في رومية واحد بشكل كبير. لكن في رومية اتنين ابتدى يحط فردية، يقول لك اكيد وانا بقول الكلام دوت وبكتب الكلام ده حد يسمع يقول طب انا راجل كويس، ده انا بصوم وبصلي، طب انا اعمالي كلها وحياتي كويسة،
1: صح؟
0: ف فبولس بيأكد في الإصحاح الثاني أنه الخطيئة

0: الخطيه مش مجرد اعمال سيئه بتعملها، لكن الخطيه هي اتجاه قلب. يعني كل مره انا اخدت مكان ربنا في حياتي، كل مره انا اخدت قرار بعيد عن الله، كل مره انا غضبت، كل مره انا حسدت، كل مره انا اشتهيت، كل مره انا كرهت حد، كل مره كان جوايا افكار او مشاعر سلبيه، هي ايضا خطيه.
1: ده كده ما حدش فلت منها
0: خالص. ما ده اللي بيقوله بولس بقى بعد ما بيتكلم عن كل النوعيات دي كلها، بيقولك إذا الجميع أخطأوا حط تحت الجميع دي 100 خط وأعوزهم مجد الله. فبولس بيقوله بقى سواء بقى أنت ملحد متدين مستبيح مستهزئ فريسي بتحب ربنا بتعمل أعمال كويسة، لكن حط في بالك دايما أنه كلنا خطاة، كل البشر خطاة. فبولس كان بيرسخ مبدأ اسمه عمومية الخطية، أنه لا يوجد شخص في نظر الله بار أو تقي أو قديس بأي شكل من أشكال، لأنه لو أنا مش بالفعل بغضب الله أو مش بالفعل بأخطئ، أنا بأخطئ بالفكر وأخطئ بالمشاعر، ففي جواي خطية. مين اللي شايفها؟
1: الله.
0: الله مش البشر. تعرف يمكن حتى أنا أقدر أداري ده عن الناس اللي حوالي، يمكن أقدر أداري ده عن نفسي. يعني في ناس كتير قوي تقول لك أصلا ما كنتش في وعي أو مش فاهم نفسي أو مش عارف أنا فكرت بالفكرة دي إزاي أو مش عارف أنا عملت الموضوع ده إزاي. لكن مين اللي عارف الإنسان وفحص القلوب ومختبر الكلى؟ الله وحده هو اللي عارفك وفحصك وعجنك وخبزك، فعارف اللي جواك كويس. فالله قدم تقرير في الكتاب المقدس أنه الجميع زاغ وفسدوا، ليس وأن يعمل صلاحا ليس ولا واحد. في مزمور 14 يقول لك الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر، هل من فاهم طالب الله؟ ليس من يطلب، ليس من يفهم. جميع زاغ وفسدوا معا، كل الناس في نظر الله خطاع. عشان كده كلنا في نظر الله محتاجين للخلاص. فلا يوجد إنسان على وجه الكرة الأرضية في أي مكان في أي زمان تحت أي ظروف يقدر يقول لك أنا جماعة مش محتاج خلاص ربنا لحياتي.
1: طب أعمل إيه بقى؟ يعني لو أنا في الحتة دي ومحتاج أخد خطوة علشان أطلع منها،
0: أعمل إيه؟ أول حاجة محتاج تقعد مع نفسك وتفكر أنت كنت معتمد على إيه الوقت اللي جاي أنك ترضي الله من خلاله أو تتقرب إلى الله من خلاله. يعني في ناس بقوا محترفين مثلا ان العطاء مثلا او الصدقات ان هم يتصدقوا ويطلعوا زكاتهم وعشورهم وفلوسهم لربنا. في ناس محترفين صلاة، في ناس محترفين مساعدة الناس اعتقادا منهم ان ربنا ممكن يحط لهم ده في ميزان حسناتهم بأي شكل من الاشكال. محتاج تفكر انه ميزان حسناتك ده مهما كبر ومهما تقل مش هيبقى في تقل خطاياك وفي تقل التشوه والفساد اللي جواك بأي شكل من الاشكال. فلازم تيجي عند الله وتقر انك فاسد وانك خاطي وانك عاجز ان انت تبرر نفسك وتطهر نفسك وتخلص نفسك. مش بس كده، محتاج كل يوم اقول له يا رب انا عايش على حساب دمك وعلى حساب صليبك وعلى حساب يا رب خلاصك في حياتي. فانا بفكر نفسي كل يوم وبصلي بده وبعبد بالكلام ده قصاد الله باستمرار. الحاجة الجميلة كمان محتاج تعلن ده للناس اللي حواليك واحدة واحدة. محتاج تقول للناس وتفكر مع الناس، لو انت مثلا في وسط مش مصدق دوت او في مجموعة حواليك لا تؤمن بالمسيح ولا بعمله ولا بخلاصه او فدائه، محتاج تتكلم معاهم، محتاج تعلن دوت. وده المسيح كان بيقوله لكل شخص بيشفيه وبيحرره وبيخلصه، اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك. لما بعلن دوت ده بيزيدني ايمان اكتر وبيزيدني ثبات ورسوخ فالله بشكل كبير. محتاج اجي للمسيح واعلن عجزي وضعفي وعدم قدرتي على تخليص نفسي واقول له انه الرجاء فيك انت والامل فيك انت والخلاص من عندك انت وحدك.
1: اعتقد يا كيرو اللي انت قلته يحط قدامي تحدي صعب، واعتقد مش انا واي حد تاني بيسمعنا انه ايا كان شكل الحياة اللي انت بتعيشها، سواء حاسس انك مش عارف ترضي ربنا او انت راضي بما فيك كفاية لدرجة انه بقيت محترف انك ترضيه، في كل الأحوال محتاج تراجع نفسك دوافعك إيه، وإنه في عطية ونعمة مجانية اسمها الخلاص معطاة بالمسيح علشان خاطر أنت يكون ليك حياة الله راضي عنها 100% بدون أي عمل. وده خليك تبدأ تتحرك وتعمل مش علشان تغطي على اللي حصل، بس علشان أنت بقيت إنسان مختلف. ممكن يا كيرو في الختام كده تصليني أنا أول الناس وتصلي لأي حد بيسمعنا إنه نعرف نقف في الحتة الصح دي؟
0: أمين. وصلي لأجل نفسي كمان.
1: أمين.
0: تعال ارفع قلبك معانا كده بالصلاة. الله سمعنا، الله شايفنا، الله قريب جدا من كل واحد. يا رب تعبت من محاولات ارضاء فشلة يا رب الوقت اللي فات، تعبت يا رب من ابواب كتير بطرقها يا رب عشان خاطر اتغير واكون انسان جديد، تعبت يا رب عشان اثبت لنفسي يا رب اني كويس، واثبت لنفسي يا رب اني جدع، واثبت يا رب لنفسي اني اقدر اعيش وانا متكل يا رب على اعمالي وتقواي. النهاردة يا رب جاي بقول لك يا رب ان كل ده عبارة عن عشب يا رب وقش يا رب وورق يا رب يطير يا رب مع اول نفخة. يا رب جاي النهاردة بعد الايمان في شخصك، في دمك، في صليبك، بقول يا رب انا محتاج دم يسوع يطهرني، ودم يسوع يا رب يخلصني، ودم يسوع يغسلني يا رب من كل خطيئة فيا. يا رب بصلي يا رب لاجل كل اخ واخت بيسمعوني النهاردة، انهم يختبروا يا رب الخلاص من خلالك يا رب، يختبروا التغيير يا رب الحقيقي، يختبروا يا رب انه عندك انت وحدك ينبوع الحياة يا رب، يجوا عند صليبك يا رب ومؤمنين يا رب انك انت الاله الحقيقي وحدك يا رب وليس غيرك. صلي يا رب انك تثبتهم في حقك اكتر، صلي يا رب انهم يختبروا تغيير حقيقي يا رب، بصلي انهم يدوقوا نعمة الله المغيرة يا رب، واللي تخلص يا رب، واللي تشفي، واللي تفدي يا رب، واللي تعبرهم يا رب من كل خطية وشر. بشكرك لأنك إله فادي، لأنك إله مخلص، لأنك إله يا رب تريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، ولكل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. أمين.
1: أمين. شكرا يا كيرو.
0: شكرا لك كريم.
1: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست الآخر. وحب أسيب معك جملة تفتكرها، إنه في نعمة وعطية مدفوع تمنها متقدمة لك، بس قدام كل عطية كبيرة وهدية كبيرة في كمان مسؤولية أكبر، وقرارك أنت هتعمل إيه بالمسؤولية دي. واستنانا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. الحقيقة حياتنا عبارة عن مراحل، ففي مراحل في حياتنا ممكن تكون مراحل ضعف، وفي فترات تانية أو مراحل تانية ممكن يكون اللي بيميزها هي القوة. أوقات كتيرة يعني بنعدي بمراحل مختلفة، ويمكن بنحب إنه مرحلة معينة تطول شوية، لكن الحقيقة إنه الله عنده خطة عظيمة ليك، والرب موجود في كل مراحل حياتك. اسمع تاني هذه الكلمات، يلي بتقول ربنا مش موجود، يلي مش شايف ربنا في حياتك، الرب موجود في كل أوقات حياتك. خليني أروح معاك لآية جميلة قوي بتكلمنا عن مراحل حياة المؤمن في سفر التكوين أصحاح 49 والآية رقم 9. بيقول الكتاب: يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه. كتاب بيتكلم عن يهوذا، وبيوصف يهوذا شخص ده إنه جرو أسد. يهوذا كان أسد صغير، شبل جرو يعني أسد صغير قوي يعني، وكأنه عاوز يقول إنه يهوذا أنت كنت في وقت من الأوقات مستضعف، كنت في وقت من الأوقات يعني قليل، زي ما ممكن أكون أنا وإنت وإنتي في وقت من الأوقات حسيت إنك ضعيف، في وقت من الأوقات حسيت إنك مش بس ضعيف لكنك مستعبد لخطية معينة، مستعبد لأمور في حياتك. أنت جرو أسد، أنت مش بس مستعبد لخطايا لكن أنت معتمد على الآخرين، أنت معتمد إنه ربنا يشجعك باستمرار باستمرار باستمرار، ولو الرب يعني إنجاز التعبير بدأ يعني يشد عليك شوية تحس إنك بتتخض وتنزعج ويمكن تتعثر وتفهم معاملات النعمة غلط، عامل زي الطفل الصغير أو جرو الأسد يعني اللي محتاج دايما رعاية بابا وماما، ودايما يطبطبوا عليه ودايما يجيبوا له الأكل على الجاهز. يعني صغير المؤمن البسيط اللي يعني ممكن بسهولة جدا جدا يزعل، بسهولة جدا جدا يتعثر من الناس، ودايما متكل على كل حاجة الناس تطعمه، ربنا يأكله ويشبعه ويغذيه لكن ما يوبخوش. هو مش بحب التوبيخ لأنه صغير، هو مش حامل الحاجات دي. يقول كده: يهوذا جرو أسد من فريسة صعدت يا ابني، يعني كأنه عاوز يقوله انت رجعت بعد ما اصطدت الفريسة بتاعتك، وانت بدأت دلوقتي يبقى عندك قدرة، ودي مرحلة تانية. الشخص اللي بدأ يطعم نفسه بنفسه، انت بعد ما كنت جرو صغير انت بدأت تكبر وتبقى بتصطاد طعامك بنفسك. بعد ما كنت مؤمن بتعتمد على الآخرين، لازم حد يشجعك، لازم حد يفهمك كلمة ربنا، انت بدأت انت كمان تطعم نفسك بنفسك، ودي نقلة حلوة قوي ربنا عاوز ينقلك فيها. لو انت لسه جرو أسد، انت اتنقلت لمستوى اسمه انك تصطاد فريستك بنفسك. لكن الحقيقة في مستوى ثالث بيعلمنا عنه كتاب مقدس، يقول كده: جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه. الحقيقة ده مستوى تاني، انت كبرت بعد ما كنت جرو أسد، بعد كده اعتمدت على نفسك شوية واصطدت، لكن بعد كده يقول جثى وربض كأسد، انت بقيت أسد كبير قاعد مستقر ثابت. من ينهضه؟ يعني ايه من ينهضه؟ يعني من يجرؤ على إثارته، جاية في بعض الترجمات كده من يجرؤ على إثارته، وكأنه الرب عاوز يقولك انه عاوز ينقل إيمانك لمرحلة العدو يعمل لك ألف حساب، عدو الخير يعمل لك ألف حساب، مش لأنك أنت شاطر أو أنا شاطر، لأ، لكن لأنه وجود المسيح في حياتك، حضور الله في حياتك، قوة اسم يسوع في حياتك تعمل رعب الإبليس. فأنت يعني أو أنا مجرد ناس عاديين، لكن وجود الرب فينا يخلي العدو يبقى عامل ليك ألف حساب. فوانت بتكبر حضور الله في حياتك وإدراكك لقوة هذا الاسم يخليك تبدأ تكون مؤثر جدا جدا في دوائر لمملكة الظلمة، فتأثر في شغلك لو في أمور شر، تعلن كده أنه رب موجود وتصلي لأجل شغلك وتطرد الظلمة. لو بيتك في أمور شر تقف كده وتصلي لأجل بيتك، النهاردة ربنا عاوزك تصلي لأجل بيتك.
لو أولادك في بعد تقف وتصلي أنت مؤمن بينضج، فتقف وتقول كده كفاية استسلام، لكن أنا هصلي لأجل بيتي. لو أنت زوجة يمكن كنت زي جارو كده، عرفت الرب وحياتك ضعيفة، لكن الرب بيكبرك كل شوية فتقدري تاخدي طعامك بنفسك، لكن في مستوى أنه يعمل العدو ليكي ألف حساب. أعرف كويس جدا أنه حياتك هي مراحل، جارو أسد كده يصطاد الفريسة ويكبر ويعتمد على نفسه، لكن أسد كبير يعمل لك عدو الخير ألف حساب. والحقيقة في كل المراحل الثلاثة دول الرب بنفسه موجود معاك. أنا بصلي أنه الرب يسندك والرب ينقلك، وما تقلقش لو أنت في أي مرحلة من الثلاثة، أعرف كويس أن الرب بدأ والرب كمان هيكمل معاك. نفسي أصلي معاك في اللحظات دي أنك تتشدد بالرب، سواء أنت جارو أو بدأت تكبر شوية وتصطاد فريستك وتطعم نفسك بنفسك، أو أنت وصلت المستوى أنك بقيت أسد رابض ومتواجد قدام الرب، والرب كمان حملك مسؤولية. يا رب شكرا لأنك أنت معانا من أول يوم لآخر يوم في حياتنا. يا رب ساعدنا نقبل مراحل حياتنا ونستعد للنمو ونكون متأهبين لكل عمل صالح. يا رب أنا بصلي النهاردة أنك تنقل إيماننا، بصلي من أجل أزمنة جديدة في حياتنا، بصلي من أجل نقلات جديدة في حياتنا. احفظنا واضبط قلوبنا قدامك وساعدنا نتكل بالكامل عليك. شكرا ليك يا رب لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

صباح الفل. مريم بعد صلب يسوع وموته راحت تاني يوم القبر، لقيت القبر فاضي، اترعبت. احساسها بقى الوقت ده مليانة باللخبطة والخوف والتهديد، مش عارفة تروح فين ولا تسأل مين ولا تعمل ايه. ومن كتر مشاعرها المليانة بالرعب والخوف واللخبطة، حتى يسوع نفسه لما كلمها قال لها انتي بتدوري على مين، عايزة ايه، معرفتوش. بس في الوقت ده لما رجع يسوع نادى عليها باسمها، قال لها يا مريم. الكتاب المقدس بيقول لنا التفتت تلك وقالت ربوني، الذي تفسيره يا معلم. عرفته في وسط الحيرة واللخبطة والخوف والتهديد والرعب، عرفته لما نادى عليها باسمها. وأنا النهاردة عايزة أشجع كل واحد بيتفرج علينا، إنه لو أنت في وقت صعب قوي عليك، مليان بالدوشة، مليان باللخبطة والحيرة والخوف، مش عارف تروح لمين ولا تسأل مين ولا تستشير مين ولا تعمل إيه، حتى حاسس إنه كل البيبان كده مقفلة يمين وشمال، وكل اتجاه شكله أوحش من الاتجاه التاني، وكل اختيار أصعب من اللي قبله أو اللي بعده، تعالوا مع بعض نطلب من يسوع ونقول له نادي عليا باسمي، افتح وداني وافتح عينيا، خليني أسمع صوتك وهو بينادي عليا باسمي، فالتفت ليك، التفت ليك من وسط الحيرة ومن وسط الخوف ومن وسط المشهد اللي مليان بالرعب، التفت ليك وأشوفك وأعرفك، أشوف المعلم اللي بينقذني، أشوف المعلم اللي بيشاور لي على الطريق، أشوف المعلم اللي بيشيلني في الوقت الصعب. الوقت ده التلاميذ كلهم كانوا مليانين بالرعب، بس الكتاب المقدس بيقول فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. في وقت الخوف، في وقت الحيرة، في وقت التهديد، في وقت اللخبطة، في الوقت اللي مش عارفين فيه إيه اللي جاي وهيعملوا فيه إيه وهيواجهوه إزاي، بس أما سمعوا يسوع بينادي عليهم بالاسم، لما شافوا يسوع في وسطيهم رجعوا فرحوا تاني، اتقلبت مشاعر الخوف واللخبطة والحيرة لفرح، فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. وأنا عايزة نتشجع كلنا في بداية يوم جديد النهاردة، في وسط الحيرة والخوف واللخبطة وكل حاجة والاختيارات الصعبة، تعالوا نقول له نادي عليا يا رب باسمي، نادي عليا بسلطان يحط حد لكل مخاوف، يحط حد لكل حيرة، ولما أشوفك أرجع أفرح تاني، فرح سماوي مش مبني على الأحداث بس مبني على وجودك في وسط حياتي. نادي عليا.

أيوة يا رب، أنا جاي لك النهاردة من وسط حيرتي، من وسط خوفي، من وسط اللخبطة، من وسط كل الاختيارات الصعبة، من وسط كل السكك المحيرة، وأنا مش عارف أمشي إزاي، أروح فين، أسأل مين. ومن كتر التوهة واللخبطة، حتى وإنت بتحاول تتكلم معايا مش عارف أسمعك كويس، مش عارف أشوفك كويس، مش عارف أحس بإيديك وهي شايلاني وبترفعني. أنا جايلك النهاردة وبقولك من فضلك نادي عليا، نادي على قلبي زي ما ناديت على مريم، نادي عليا بالحب، نادي عليا بالسلطان، نادي عليا. افتح وداني عشان أسمع صوتك وهو بينادي عليا، زي ما ناديت على مريم قلت لها يا مريم، فالتفتت تلك وقالت ربوني. أنا النهاردة رب عايز صوتك يكون عالي في وداني، صوتك يكون عالي جوه قلبي لما تنادي عليا، التفت لما تنادي عليا بسلطان وبقوة، التفت من كل حيرة، التفت من كل لخبطة، التفت من كل تدوير، وبص عليك وارفع عيني وارفع راسي وانا باصص عليك واقول لك يا معلم انا بستسلم ليك، انا بستسلم ليك وسط الحيرة والخوف واليأس واللخبطة. انا طالب المشورة منك انت، وطالب المعونة منك انت، وجاي اقول لك ما عنديش حد تاني ارجع له ولا اسأله ولا ألجأ ليه، انا برفع عيني عليك. من فضلك افتح وداني عشان اسمعك وانت بتنادي عليا باسمي، وخليني التفت من وسط الدوشة ليك لوحدك. املاني بالإيمان والثقة، تعال عليا بحضورك فاختبر اختبار التلاميذ، فرح التلاميذ ازرقوا الرب. افتح عيني عشان تشوفك في وسط كل اللخبطة فافرح فرح حقيقي، فرح مبني على حضورك، فرح مبني على صوتك.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلأ أنت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: إيه أنا عم بسأل لأني ما عم بفهم شي، اتفقنا نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي أبو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: شو لكان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
3: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي أم نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني أنت واحد تاني، أبو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك يا صديقيني عم بحاول يا أم نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، أنت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجهنا من مسحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينت الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا، لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس، لا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها أبو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا أبو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه، فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير أنت أستاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلأ إذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي 0.5 كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم بوشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة أبوك، اسمع كلمة أمك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي غير شكل؟ الله يجيب العواقب على خير، مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. مسيك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة؟ هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ ل10 أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هتورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ، شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: طول عمري أجرودي، كبرت ودقني وبار، أكيد ما رح تطول أكتر من هي.
0: لكن أنا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، أنا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: أخي أنت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملن انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملن بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدها.
0: اي طول بالك، شو بك متعبة ومالي قدها؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يضر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا، يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ اي لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولوا سكوت ما بصير، كل ما بفكر بيقولوا لي هذا كفر عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغله يا رجال؟ اعمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والدجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا بالمدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمة بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا أصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب حياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لاسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي بفرح انه بالكنيسة عندنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ومنمجد الله، ومرات كتير بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلتلك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم أن نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله. فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سببا لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سببا لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبدا لئلا أكون سببا لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: صباح العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي.

أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: سارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان. وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وهم الذين ولدوا لا من دم، ولا من رغبة جسد، ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه، فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني، لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
5: ماذا تريدان؟
2: قالا:
6: ربي،
2: أي يا معلم،
6: أين تقيم؟
2: قال:
5: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
6: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
5: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
5: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
5: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
6: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
5: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
6: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
5: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
5: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كما بنبدأ كل يوم معكم بالصلاة، الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب أعطني أن أدوم مجاهدا الجهاد الصالح، وأن لا ألتفت أبدا إلى الوراء. يا الله اجعل للموت الأليم الذي احتملته على الصليب أن يكون مقرا دائما في قلبي، بحيث لا يضعف إيماني بك من الجهة الواحدة، ولا أطمع في نفسي من الجهة الأخرى. واجعل سيرتي يا الله أن تكون في كل ظرف وحال موافقة لشريعتك الطاهرة يا رب. آمين
0: آمين آمين آمين. كلام رائع ومبارك فعلا. لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا. الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال الحسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب التثنية الأصحاح الثاني عشر.

هذه هي الفرائض والشرائع التي يجب أن تحفظوها وتعملوا بها في الأرض التي أعطاها لكم المولى إله آبائكم لتملكوها طول عمركم في الأرض. اخربوا كل أماكن العبادة في البلاد التي ستملكونها حيث عبدت الأمم آلهتها، سواء كانت على الجبال العالية أو على التلال أو في ظل كل شجرة كبيرة. اهدموا معابدهم وحطموا تماثيلهم واحرقوا بالنار الأعمدة التي يعبدونها، وأزيلوا أصنام آلهتهم وامسحوا أسماءهم من تلك الأماكن. لا تفعلوا مثلهم عندما تعبدون المولى إلهكم، بل اعبدوه في المكان الذي يختاره المولى إلهكم من بين أراضي كل قبائلكم ليعبد فيه ويسكن فيه. هناك تطلبونه، وإلى هناك تذهبون وتقدمون قرابينكم وضحاياكم وعشوركم وهداياكم ونذوركم وتبرعاتكم وأبقار بقركم وغنمكم. وهناك في محضر المولى إلهكم تأكلون أنتم وعائلاتكم وتفرحون بكل مجهودكم، لأن المولى إلهكم بارككم. لا تعملوا كما نعمل هنا الآن، أي كل واحد يفعل ما يستحسنه، لأنكم لم تدخلوا بعد إلى أرض الراحة والنصيب الذي يعطيه لكم المولى إلهكم، لكنكم ستعبرون الأردن وتسكنون في الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم نصيبا، حيث يريحكم من كل أعدائكم الذين حولكم وتعيشون في أمان. وسيختار المولى إلهكم مكانا لتعبدوه فيه، فإلى ذلك المكان تأتون بكل ما أوصيكم به: قرابينكم وضحاياكم وعشوركم وهداياكم وكل عطاياكم الطيبة التي تنذرونها لله. وهناك تفرحون أمام المولى إلهكم أنتم وأولادكم وبناتكم وعبيدكم وجواريكم واللاويون الذين في مدنكم، لأنه ليس لهم قسم ولا نصيب خاص بهم. إياكم أن تقدموا قرابينكم في أي مكان يعجبكم، بل قدموها فقط في المكان الذي يختاره الله في إحدى قبائلكم، وهناك تعملون بكل ما أوصيكم به. لكن يمكنكم أن تذبحوا ما شئتم لتأكلوا في مدنكم حسب بركة المولى إلهكم عليكم. يأكل منه من كان نجسا أو طاهرا، كما لو كان لحم ظبي أو غزال. أما الدم فلا تأكلوه، بل اسكبوه على الأرض كالماء. لا تأكلوا في مدنكم عشور قمحكم وخمركم وزيتكم ولا أبكار بقركم وغنمكم ولا أي شيء من نذوركم وقرابينكم وتبرعاتكم وهداياكم، بل تأكلونه في محضر المولى إلهكم في المكان الذي يختاره المولى إلهكم، أنتم وأولادكم وبناتكم وعبيدكم وجواريكم
واللاويون الذين في مدنكم، وتفرحون أمام المولى إلهكم بكل مجهودكم. إياكم أن تهملوا اللاويين طول عمركم في الأرض. عندما يوسع الله حدود بلادكم كما وعدكم، وأردتم أن تأكلوا لحما وقلتم نريد لحما، فكلوا ما اشتهيتم من اللحم إن كان المكان الذي يختاره المولى إلهكم لتعبدوه فيه بعيدا عنكم، فاذبحوا مما أعطاكم الله من بقر وغنم كما أوصيتكم، وكلوا لحما في مدنكم حسب رغبتكم، تأكلونه كما يؤكل لحم الظبي أو الغزال، فيأكل منه من كان نجسا أو طاهرا. لكن لا تأكلوا الدم، لأنه هو النفس، فلا تأكلوا النفس مع اللحم، لا تأكلوه، بل اسكبوه على الأرض كالماء. لا تأكلوه لكي تنجحوا أنتم وأولادكم من بعدكم، لأنكم تعملون ما هو صالح في نظر الله. وأما الأشياء التي تخصصونها لله ونذوركم، فتحملونها وتذهبون إلى المكان الذي يختاره الله، فتقدمون قرابينكم لحما ودما على منصة قربان المولى إلهكم، تسكبون دم الضحية على المنصة وتأكلون اللحم. انتبهوا وأطيعوا كل هذه الوصايا التي أوصيكم بها، لكي تنجحوا أنتم وأولادكم من بعدكم، لأنكم تعملون ما هو طيب وصالح في نظر المولى إلهكم. المولى إلهكم سيفني من أمامكم الأمم التي أنتم ذاهبون لترثوها، فمتى طردتموهم وسكنتم في بلادهم وبعد أن يزولوا من أمامكم، احذروا من أن تقعوا في فخهم بأن تسألوا عن آلهتهم وعباداتهم وتعملوا مثلهم. لا تعملوا هذا للمولى إلهكم، فهم يعبدون آلهتهم بارتكاب كل ما هو قبيح ومكروه عند الله، لدرجة أنهم

كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.

0: يما ايش تعملي؟
1: جالسة اعمل غداء.
0: وهذا ايش اللي بيديك؟
1: اقطع بطاطس صانونة.
0: اني متى بدرس؟
1: عاديك صغيرة، لما تكبري قليل بندخلك المدرسة زي خواتك.
0: يعني متى؟
1: بعد 3 سنين، لما يكون عمرك 7 سنين ان شاء الله.
0: ليش؟ انا كم عمري الان؟
1: الان عمرك 4 سنين. الله يا زهور، ربشتيني يا بنتي من كثر الاسئلة حقك. بدل ما عمل ملح عملت سكر للرز.
0: ليش حملتي سكر؟
1: لأنك جالسة تسأليني مين أول. كخرجي من المطبخ يلا، خليني شوف شغلي.
0: واني ايش اجلس اعمل؟ ضبحتو.
1: روحي لعبي بالمجلس ولا تفرقي حق الأطفال. خرجي من جنبي.
0: مشتيش ضبحتو واني جالس وحدي بالبيت. متى بيروحين اخواتي؟
1: بعد قليل. خرجي من المطبخ، خليني اعمل لي مهرة.
0: ايش رأيك اخرج العب عند بلقيس جنب الباب حق بيتهم؟
1: روحي خليني اعمل الغداء سريع.
0: وليش تشتي تعملي الغداء سريع؟
1: اقول لك روحي لعبي وخلي لي حالي. اجري يلا خرجي. ما شاء الله عليك يا زهور، ذكية وتحب تعرف كل شيء.

0: يمه فين زهور؟ من لما روحنا من المدرسة وهي ما هلش.
1: خرجت قبل ساعة تلعب عند بلقيس. ده الحين اشتروح.
0: ده الحين بتروح؟ قدك داري بزهور لما تروح عند بلقيس ما تروحش من نفسه.
1: ملاقومي اتصلي لهم للبيت. قولي لهم يخلونا تروح تتغدي.
0: ايش هذا؟ من يدق الباب كذا؟
1: اقري افتحي الباب بسرعة قري.
0: ايش فيه ايش فيه؟ مال الزهور من عوره؟
1: ايش فيه مال زهور؟ عين بنتي راحت. يا الله استر على عين بنتي. عين بنتي راحة. بنتي مدوخ يا زهور. زهور قومي يا زهور.

0: مبروك، اللهم لك الحمد والشكر.
1: ذا الحين مالك تبكي يما، أقول لك نجحت وطلعت الأولى على الأربع الشعب كامل.
0: الله يحفظك يا زهور، ما شاء الله عليك يا بنتي وعلى التفوق حقك بالدراسة.
1: أني أحب الدراسة كثير، وقد تشوفي كيف كل سنة أطلع الأولى على كل الشعب.
0: تعرفي من لما نتعورتي بعينك وانت صغيرة وعملوا لك كل هذنك العمليات لعينك، كنا نوابيك أنك بتتعبي بحياتك وما بتقدريش تدرسي زي الناس.
1: الحمد لله، صحيح أنني ما أشوفش بعيني اليمين تمام، لكن يما عدني أشوف بعيني الشمال.
0: الله يعوضك في بخير.
1: أنيش تدرس وتعلم عشان أكون دكتورة بالمستقبل، أساعد الناس وأجيب لهم علاج يساعدهم.
0: هذا نحن للآن ما قدرناش نوفر لك فلوس حق العملية ونعمل لك زراعة عدسة عشان تشوفي تمام. أبيك كل ما تجي من سنة وهو يتعب، ما قدرناش نوفر لك حق عملية لعينك.
1: مش مشكلة يما، حتى لو توفرت فلوس العملية الآن مشش عمل العملية إلا بعد ما أكمل الثانوية، ما عد باقي إلا سنة وبستحمل.
0: حمسك اشربي الشاهي يا بنتي علشان تقدري تركزي بالمذاكرة زي الناس.
1: الله يحفظك يما، تسلمي لي.
0: هانت يا بنتي هانت، ما باقي معك إلا 3 شهور بتختبري ثالث ثانوي وبترتاحي بعدين.
1: الله يعين.
0: الله كيف قد عينك حمراء تقولي لا قمرة. قومي ارتاحي لك وارقدي وبكرة ذاكري، أنت داري أنه معك عين تعبانة وما تستحملش الإرهاق هذا.
1: لا لا، أشي أكمل أذاكر بقية كتاب الأحياء عشان أمسك مادة ثانية بكرة.
0: شوفي كيف ترهقي عينك، أنت ما معك إلا عين واحدة تشوفي فيه تمام، لازم ما تجهديش نفسك كذا.
1: راسي قد يوجعني وحس عيني اليمين ثقيلة كأني حجرة داخل راسي.
0: قد قلت لك.
1: الله يما، عيني توجعني مرة، أحس كأني بتنفجر وأشوف كأنه في بيضة زي الفلاش، غريب.
0: خلاص يا بنتي، بكرة بوديك عند دكتور العيون علشان أشوف ماله. قد لنا سنين لا نوديك عند دكتور عيون ولا نتفاقد عينك.
1: بكرة لازم نروح عشان الصدق اشتي علاج يوقف لي هذا الصداع. سمعت أنه لو في مرض بالعيون هنا اللي يجيبن وقع الرأس.

0: زهور عبد السلام، فين زهور؟ يلا ادخلي.
1: يلا يما.
2: من زهور؟
1: أني.
2: ما شاء الله، كيف حالك يا زهور؟
1: الحمد لله تمام.
2: إيش المشكلة يا زهور؟ سلامة عينك، إيش حصل؟
1: أقول لك يا دكتور، بنتي تعورت بعين اليمين لما كان عمره 4 سنين. هذه الأيام عيني توقع مرة، ويعني ما تجلس إلا.
2: لحظة، منو المريض؟
1: زهور بنت المريضة، بس قلت بحكي لك يا دكتور، أنا أمه.
2: لا، حتى لو أنت أمه، أنا عندي المريض يتكلم من نفسه. كم عمرك يا زهور؟
1: عمري 17 سنة.
2: لا خلاص، قدك كبيرة وتعرفي تقولي لي إيش المشكلة بالضبط.
1: هي من نفسها بتحكي لك، بنتي شاطرة وذكية. احكي له يا زهور، قولي له إنه عينك توقعك.
3: زي ما قالت لك أمي، هذه الأيام ما أقدرش أذاكر بسبب الوجع بعيني. أحس كأنني أشوف كذا ضوء غريب يجي لعيني زي الفلاش حق الكاميرا.
2: إيش اللي حصل بعينك بالضبط؟ احكي لي من لما تعورتي.
3: لما كان عمري 4 سنين خرجت ألعب مع صاحبتي بالشارع، وأمي قالت لنا نروح نشتري لهم قوارير كندا عشان بيجوا عندهم ضيوف. أنا رحت مع صاحبتي وتحملت قارورة كندا بيدي، وقلت لصاحبتي تتحديني أكسر القارورة هذه بالحجرة الكبيرة، وهي قالت لي تحديك. أخذت حجرة كبيرة وقدلت بها فوق قارورة الكندا.
2: وقارورة الكندا زي ما قلتي كانت عادة جديدة ومختمة صح؟
3: أيوة، ومع الضغط اللي بالقارورة بسبب الغاز اللي داخلها انفجرت القارورة وطار الزجاج لداخل عيني.
2: يعني أنت أورتي نفسك من نفسك.
1: وقابلنا يا دكتور لعندي للبيت متحمل له، وهي ماسكة بعينه بيده، وقد يده ووجهه وثيابه كلهم دم. أول ما شفته قلت عين بنتي خلاص راحت.
2: وش عملتي له بعد ما تعورت؟
1: أبوها كان مش موجود، قال أنا سمعني واني صيح، خرج على طول أسعفه للمستشفى.
2: طيب عندك فكرة يا أم زهور إيش عملوا له بالمستشفى ذاك الوقت؟
1: قالوا إنهم عملوا له عملية وبعدوا الزجاج من داخل عينه، وقالوا إن عدسة عينه كانت ممزقة بسبب الزجاج، واضطروا إنهم نعم يخرجوا العدسة من عينه.
2: وبعدين؟
1: وبعدين يا دكتور عملوا له عملية ثانية بعد شهر، وقالوا لأن عدسة صغيرة ما نقدرش نعمل له عملية زرع عدسة بهذا العمر، ولما يكون عمره 16 سنة جيبونا نعمل له عملية زراعة العدسة.
2: أيوة، وش جابوا له بذاك الوقت؟
1: جابوا له عدسة لاصقة ونظارة، قالوا نعم تستخدمهن لما تعمل العملية.
2: طيب عملتوا له العملية ولا لا؟
1: لا يا دكتور ما عملناش، أنت داري حالتنا تعبانة، ما قدرناش نوفر له قيمة العملية.
2: يا زهور، عادك للآن تستخدمي العدسة والنظارة؟
3: لا، العدسة اقتطعت عليا وأنا عمري 7 سنين، ما قدرناش نشتري واحدة بداله، والنظارة ضاعت عليا بالمدرسة وأنا بصف ثالث.
2: واشتروا لك نظارة بداله؟
3: لا ما اشتروا ليش.
1: ملي كانت ظروفنا صعبة يا دكتور، وأبوها كان مريض كمان هذيك الأيام.
2: إيش الإهمال هذا؟
3: بس يا دكتور، قدني بكمل اختباراتي قريب وبسافر وبيعملوا لي زراعة عدسة وبرجع أشوف.
2: تعالي يا زهور بفحص عينك، غمض عينك الشمال، تشوفي حاجة بعينك اليمين؟
3: لا ما أشوفش أي حاجة فيبه الآن، كنت قبل فترة أشوف فيبه كذا مغشوش، لكن تقريبا كذا قبل شهرين رجعت ما أشوفش فيبه حاجة.
2: أحتاج أقص ضغط عينك، تعالي.
1: بس يا دكتور بنتي ما فيبش ضغط دم.
2: يا أم زهور، ضغط العين ما لهش دخل بضغط الدم. أوه، الضغط بعينك مرتفع جدا يا زهور.
1: كيف ملي يا دكتور؟
2: بعمل الآن فحص لقاع العين عشان أشوف كيف العصب البصري. تعالي يا زهور.
1: كيف يا دكتور؟ كيف تشوف؟
2: زهور في بيه جلوكوما اللي نقول على الماء الأزرق بعين اليمين، ووصلت لمرحلة متأخرة جدا، وللأسف العصب البصري مات، عشان كذا زهور ما تشوفش وفي بهذا الوجع اللي بعينه بسبب الضغط المرتفع، شكله قد له فترة مرتفع كذا، وأنتم بسبب إهمالكم وعدم متابعة حالته عند الدكتور، هذا الضغط المرتفع ضغط على العصب البصري قتل الخلايا البصرية.
3: بس يا دكتور بسافر قريب وبرجع أشوف.
2: للأسف المشكلة الآن مش بالعدسة، أو لما تعملي عدسة بتشوفي، المشكلة الآن مثل ما قلت لك بسبب الضغط المرتفع بعينك لوقت طويل، هذا سبب أن العصب البصري مات، وحتى لو عملتي عدسة ما بتشوفش بعينك.
1: لا يا دكتور الله يحفظك لا تقول ليش كده. لا يا دكتور.
3: طيب ما فيش علاج للماء الأزرق عشان أرجع أشوف؟
2: بجيب لك قطار لعينك عشان ننقص الضغط داخل العين، نخفف من الوجع والثقل اللي تحسي فيه ببراسك بسبب عينك.
1: طيب يا دكتور ليش ما تسحبوش الماء الأزرق هذا؟ ملا يا دكتور من إيش الماء الأزرق هذا قاله؟ من إيش قاله ذا الماء الأزرق؟
2: أسباب الماء الأزرق كثيرة ولو أنواع مختلفة. معانا الماء الأزرق الخلقي، وجلوكوما الزاوية المفتوحة المزمنة، والزاوية المغلقة الحادة. لكن بحالة بنتك الماء الأزرق أو الجلوكوما تعتبر ثانوية بسبب الإصابة اللي حصلت لبعينه وهي بعمر صغير.
3: يعني يا دكتور إيش؟ إيش تقول؟ إنه خلاص ما بستفيدش من عملية العدسة ولا برجع أشوف.
2: للأسف يا زهور، التشخيص والعلاج المبكر لحالات الجلوكوما يعتبروا عاملين رئيسيين للوقاية من العمى. كنتي تحتاجي فحص لقياس ضغط العين بشكل دوري، فحص العصب البصري واختبار المجال البصري، لكن كل هذا ما حصلش، تأخرتم كثير.
1: ملك يا دكتور، ما فيش قطر ولا علاج للمرض هذا، ولا حتى شل عيني وقيبله، علشان هي بنتي تشي تشوف، بنتي عادة قدامها مستقبل وتشي تدرس وتكون دكتورة.
2: لو كنا لحقنا العصب البصري كنا بنقدر نسيطر على الضغط من البداية بالقطر والعلاجات وبنحافظ على النظر، لكن كل اللي نقدر نعمله الآن هو إننا نجيب لزهور علاج يخفف من الضغط بالعين ويخفف من الثقل اللي تحسه براسه والصداع والإحمرار هذا، لكن بكل الأحوال النظر ما بيرجعش، والحمد لله عين الشمال سليمة تماما، زهور تقدر تعيش حياتها بشكل طبيعي، تدرس تذاكر وتكون أحسن دكتورة بالمستقبل.

0: يا دكتورة زهور، لو سمحتي في وحدة قالت شي تشوفك أخليها تدخل؟
1: مريضة يعني؟
0: لا مش مريضة، بس قالت شي تشوفك.
1: مش مشكلة، خليها تدخل. أمه، أش جابك للعيادة؟
2: قلت أشتي شوف بنتي وهي تشتغل بالعيادة حقه.
1: مفاجأة حلوة الصراحة. جلسي جلسي.
2: اللهم لك الحمد والشكر، عشت وشفتك يا بنتي وانت دكتورة بالمستشفى وماسكة عيادتك الخاصة. أنا وبيك الله يرحمه فخورين في بك وبعزيمتك.

حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية، منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه نستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية، بحيث إن احنا ندخل البرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: المرأة اليوم يفتحي قلبي.
1: منرحب فيكم أعزائي بحلقة جديدة، وموضوعنا اليوم عن تنظيم الوقت. خلينا نسمع.
2: يا ربي، كل مرة بتعمل فيي نفس الإشي وأنا ما بتعلم.
3: مرحبا سعاد، عن جد عن جد آسفة، بس بتعرفي
2: بس ما تحكي لي، كل حجزك فاضي وعن جد زعلتيني. الدنيا شوب ونار وإلي نص ساعة واقفة بالشمس.
3: طيب ما أنت عارفة ظروفي.
2: الموضوع مش موضوع ظروف يا رولا، أنت حتى لو ما عندك إشي بتتأخري على مواعيدك دايما.
3: طيب خلص، بعدين بنحكي وبنتعاتب، خلينا هلا نتحرك لأنه صاحب المكتب بستنانا.
2: هلا استعجلتي، يلا شرفي.
4: أهلا وسهلا فيكم، بس مش ملاحظين إنه تأخرتوا على الموعد شوي؟
2: إحنا أسفين سيد جاسر، بس شوية ظروف.
4: بس أنا لما بطلب حدا لوظيفة أول شغل بلاحظها هو احترام المواعيد.
3: الصراحة سيد جاسر أنا اللي أخرت سعاد، وأنا آسفة جدا إذا تركناك تستنى.
4: ماشي يا ستي، هاي المرة سماح، بس الشغل عندي على الدقيقة، واحترام مواعيد العمل للأشخاص اللي بدي أشغلهم إشي مقدس.
2: وأنا بشاركك الرأي، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنك.
4: أنا قرأت الأوراق تبعتكو، وبصراحة أنا بثق في شهادة السيد عدنان عنكو، عشان هيك ما رح نطول السير وتفضلوا معي على لجنة الفحص.
3: يلا جاية.
2: مرحبا، علي البشارة وعليك القهوة.
3: لا لا تقولي هان، قبلنا بالوظيفة؟
2: التنتين مع بعض.
3: لا يا سلام، أنا رح أطير من الفرح.
2: رولا اسمعيني منيح، أي نعم السيد جاسر صديق عمي عدنان، بس ما عنده مزح بالمرة، وإنت شفتي بعيونك.
3: ومين قالك إنه أنا عندي مزح؟
2: خليني صريحة معك، بس ما تزعلي مني، أنت يا رولا مش منظمة أبدا بوقتك، ودايما معجوقة وما بتخلصي شغلك على الوقت.
3: ما أنت شايفة وضعي بالبيت، لازم أساعد الماما وغير مسؤولياتي التانية، حتى ورائي لسه ما صدقتها.
2: أنا عندي مسؤوليات أكتر منك، بس تعلمت إنه تنظيم الوقت هو أهم إشي بحياتنا العملية، ولا بتضلي مكانك سر.
3: طيب ساعديني شو أعمل؟
2: اسمعي، إذا بدك تحافظي على وظيفتك وكمان ما تقصري بشغلك في البيت مع أمك، بدك تعملي برنامج يومي وتلتزمي فيه، وشوفي بعدين كيف رح ترتاحي وتريحي.
3: يا ريت يا سعاد، صدقيني هاي الساعة صارت 3 ولسه ما رتبت غرفتي ولا عملت شعري. ما انت عارف اليوم خطبة بنت خالتي عبير.
2: عن جد؟ مبروك يا ستي، وليش حضرتك مش جاهزة؟
3: لأني نزلت عالسوق الصبح وجبت شال للفستان وساعتين وأنا ألف.
2: شايفة؟ هذا هو قصدي، يعني تركت شراية الشال ليوم الخطبة، وهذا إشي اللي بدي إياكي تنتبهي له، أحيانا التأجيل هو اللي بلخبط كل إشي.
3: خلص بكرة لما بستلم الوظيفة بوعدك رح أحاول أعمل برنامج مرتب، ورح أبيض وجهك ووجه عمك كمان.
2: اسمعي يا ستي، خدي هالكلمة مني واعتبريها كلمة السر بيني وبينك، تنظيم الوقت.
5: نترككم مستمعينا مع بعض الاختبارات الشخصية عن تنظيم الوقت.
6: وفي حقيقة لو هتكلم على الوقت، أنا من الجيل الجديد، مش بقى يعني مش من الناس اللي بعرف انظم وقتي قوي، لانه دلوقتي الانترنت والشغل ومش عارف ايه والنزول، فما اتعلمناش او ما تعودناش ان احنا نحط الوقت ده هنعمل كذا، الوقت ده هنعمل كذا، فبنلاقي نفسينا قصرنا في بعض الحاجات علشان وبتيجي على حساب حاجات تاني، بنعمل حاجات وبتيجي على حساب حاجات تاني. حاولت كتير قوي انظم وقتي، حاولت كتير قوي احط سكادول كده او برنامج امشي عليه، بس ما نجحتش ان انا اعمل كده للاخر. يعني
7: انا دايما ما بتاخر على المواعيد، ودايما بظبط برنامجي، لانه بفكر انه مش لازم اتاخر، اذا اتاخرت بشيء راح اتاخر في الشيء الثاني، فلازم دايما كل شيء يكون مرتب.
8: اهلا بيكم، معاكم ساره. طبعا كل الناس ممكن يحسوا انه احنا مصريين بقى والوقت عندنا انه بالبركه ويا عم كبر وكل حاجه كده، بس صدقوني بجد الوقت لما هننظمه هيفرق قوي. انا واحده من الشباب، انا مش حد كبير مكحكح ولا حاجه، انا واحده زيكم بالظبط، أنا كنت عايشة بهرجلة طول الوقت، بس بعد كده قررت أنه لازم أنظم وقتي. بمعنى أنه أنا لما ابتديت أشتغل جديد ولما ما كنتش بنظم الوقت، الدنيا كانت بتبقى متلخبطة جدا، ولقي أن المديرة بتاعتي بتطلب مني حاجات وأنا مش عارفة أخلصها، مش عارفة أنام، مش عارفة أعمل أي حاجة، وكمان كنت باخد كورس، فالوقت كان عندي الدنيا كانت متدربكة خالص. فدلوقتي بقيت بعمل جدول أنه الوقت من كساعة كذا لساعة كذا أنا هكتب فيها الحاجة الفلانية، أنا هعمل فيها الشغل الفلاني، من الساعة كذا لساعة كذا أنا ممكن أخرج. بقيت أحدد أولوياتي في الوقت، بقيت أقول أنه أنا هخرج في الوقت الفلاني، هاكل في الوقت الفلاني، وبقيت يعني مرة ما زبطتش معايا، تاني مرة ما زبطتش، بس بعد كده زبطت. بجد أهم حاجة أن أنت ما تسيبش وقتك بالبركة.
5: أعزائي المستمعين، من منا لم يسمع عبارات تتكرر يوميا من شأنها أن ساعات اليوم تكاد تكفي لإنهاء الواجبات والمهمات المطلوبة؟ وكم من مرة تمنى الكثيرون لو أن اليوم يتألف من 48 ساعة بدلا من 24؟ نعم، هذا هو مرض العصر الذي جرف الناس في سباق مع الزمن، وتركهم لاهتين متعبين فاقدين معنى السعادة الحقيقية والتمتع بكل ما منحهم الله من موجودات. وقد نجد أعزائي أن المهمات المتراكمة ودوامة الإرهاق أنتجت نوعا من عدم التركيز وفقدان العلاقات المهمة في حياتنا، فالأم لا تكاد تجد الوقت الكافي لكي تجلس مع أطفالها، والأزواج يلتقون كسرعة البرق حول مائدة الطعام وكأنهم يقومون بواجب إجباري دون أن تكون هناك أجواء من الحميمية والحوارات ومشاركة أحداث اليوم بين أفراد العائلة الواحدة، وهذا ما يجعل الأفراد يعيشون كقنابل موقوتة على وشك الانفجار بسبب الضغوط الذهنية والبدنية والأعصاب المتوترة. أعزائي، كثيرا ما نلقي اللوم على الآخرين عندما نمر بفوضى الوقت في حياتنا، وعندما تتداخل المواعيد والمهمات ببعضها البعض، ولكن الحقيقة أننا نحن شخصيا مسؤولون بالكلية عن اختياراتنا الخاطئة والتساهل في وضع برنامجنا اليومي واحترام تنفيذه حتى يتسنى أن نتمتع بكل ما نعمله، ولكي نتجنب الضغوطات التي هي السبب الرئيسي وراء معظم أمراض العصر الحالي. نحن نحصد ما نزرع، فالتنظيم يفرش أمامنا طريقا ممهدا نسير عليه بخطى ثابتة، ونحصد إنتاجا أوفر على صعيد العمل وعلى صعيد العلاقات التي عادة تفتر وتزول نتيجة لعدم تنظيم أوقاتنا بما يتناسب مع أنشطتنا المتنوعة. أعزائي، تعلمنا كلمة الله أن لكل شيء تحت السماء وقتا، وأن الوقت هبة من الله ووكالة علينا التصرف بها كما يليق، فتخصيص وقت للعمل ثم وقت للاسترخاء والراحة والمرح ووقت للنوم العميق لكي نريح أذهاننا من وظائفها اليومية يساهم في أن ننتعش ونجدد طاقاتنا ونتجنب ارتكاب الأخطاء التي عادة يكون سببها فقدان التوازن الوظيفي للإنسان. فلكل من يعاني من هذه المشكلة أن يقف اليوم ليتخذ مسارا جديدا في تعامله مع برنامجه اليومي، ولنبدأ سويا بوضع جدول صغير في بداية اليوم يضمن القيام بالواجبات الرئيسية المهمة، ومن ثم الأمور الثانوية التي لا يؤثر عدم تنفيذها على حياتنا وعلاقاتنا. ومن المهم عند وضع هذا الجدول الالتزام وضبط النفس وعدم التساهل في المواعيد، وعندها سنجد أنفسنا نقطف ثمار هذا التنظيم ونضيف مزيدا من الاستمتاع والإنجازات في حياتنا. تعالوا نتأمل سويا في شخصية الرب يسوع الذي تعامل مع الوقت بكل أمانة والتزام، فقد كان مسؤولا عن كل دقيقة قضاها في أرضنا، فهو الذي كان يبدأ يومه باكرا بالصلاة كعادته، وقد أكد البشير مرقس من خلال الإنجيل الذي كتبه كيف تعامل الرب يسوع مع الوقت بتكرار كلمة وللوقت. وللوقت ذهب يسوع وللوقت قام يسوع، وكأنه يسير على ساعة مبرمجة بدقة لكي لا يفوته شيء من المهمات الجليلة التي قدمها للبشرية، وأهمها موضوع خلاصنا الذي تم في الوقت المعين الذي تنبأ عنه أنبياء العهد القديم. وعندما أتت الساعة المعينة أسلم وقدم للمحاكمة وصلب ومات، وقدم الفداء لنا في الوقت المعين فاتحا لنا باب الخلاص والبنوة. فيا له من معلم ومن قدوة نقتدي بها في أيامنا هذه. وأيضا لا زال صوت الرب مناديا ويقول: هو ذا اليوم يوم خلاص، وهذه ساعة مقبولة، فتعالوا إلى الرب ولا تؤجلوا لكي تنالوا الخلاص. فلا تضيعوا الوقت، بل اغتنموا فرصة وجودكم على هذه الحياة لكي تختاروا لأنفسكم النصيب الصالح. أعزائي، أتمنى أن تكون رسالتنا اليوم قد حققت البعدين العميقين اللذين نصبوا إليهما من ورائها، وهما البعد الزمني الذي ينظم أوقاتنا وأيامنا، والبعد الروحي الذي يشجعنا على أخذ خطوة إيمان تجاه المسيح الذي مات لأجلنا. فلا تؤجل، بل اغتنم الوقت والفرصة. وإلى أن نلقاكم الأسبوع القادم، نترككم في رعاية الله.

0: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: يا حلوم حلوم، هاتي شاهي لأخي بسرعة.
2: طيب حاضر.
3: لا لا ما فيش داعي، مشي شاهي.
1: أنا داري معقبك شاهي. هاتي عصير يا مراهية.
3: أخي قل له أنا جيتو أشتي أكلمك إننا
1: خلاص خلاص، أنا داري قاكلمتنا أمي إنك تشتي تتزوج، بس أنت لا أشير، وإحنا نروح نخطف أبي من قزين ونخطب لك هي من أهلي ولا همك.
3: ها بنتا،
2: ها تفضل العصير. صدق الذي سمعتوا لك تشي الزواج؟
3: إن شاء الله.
2: هي وأخيرا ما نفرح باك ونعمل عروس بالأسرة. أشتي فستان.
1: لا اسكتي سكو حلقك، الله أكبر عليك. اصبري اصبري شوية، اسمعي خلينا نشوف من هي هذه العروسة الذي اختاره. من هي هذه اللي اخترته؟
3: بنت عمتي نجات.
1: ها إيش؟ بنت مين؟
3: بنت عمتي نجات.
1: بنت عمتك نجات؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا أبدا.
2: لما خينا هذا الذي كانت تشتي تتزوجه قبلي وزعلت عليه ولا كيف؟
1: جني جني، احنا وخفة الدم. بطل يقول لك حقك خفة الدم، مش وقتك الآن. احنا نشتي نزوجه من خارج الأسرة، مش من هدار هذا هبالة.
3: ليش ايش في بعمتي نجات؟ أحسن واحدة بالأسرة كلها.
1: مش علشان كذا قل لك أنا.
3: ها طيب ايش في وليش؟
1: لأننا ما أفضلش تتزوج من الأقارب، علشان في أخطار مرضية على الذرية.
2: على مو؟
1: كيف على مو؟ على الأطفال الذين يخلفوهم.
3: ما افتهم ليش؟
1: يا الله اللي ما افتهم. أنا أقول لكم أنكم جهال، قلت لي لا. في كثير من زواج الأقارب تتسبب بأن الأطفال يطلعوا أمراض بأمراض وراثية، تفهموا ولا لا؟ زي تكسرات الدم وأطفال منجليين، وما عاد يجلس الأب والأم إلا من علاج لا علاج، ومن تعب لا تعب، وفي حالة يحصل الطلاق. ها وانتم تبصروا بعد لا حصل طلاق، انتم مش تبصروا بعد مشقاع بين الأهل لما يوقع طلاق. وأقرب مثال شاقول لكم على حاجة، شاقول لكم شيء. شوفوا خالي عدنان لما تزوج من خاله وخلف 2 أطفال أمراض، واحد في بوك التكسرات بالدم، والثاني الطفل منجلي ومرض وتعب، إلى الآن مكانهم أمراض. ولما اكتشف السبب طلق مرته، وقع مشاكل بين الأسرة بسبب الطلاق.
3: ليش ايش كان السبب؟
1: ايوه قلت لي ايش كان السبب. السبب زواج الاقارب خطير، لانهم يكونوا حاملين لمرض وراثي يمكن يسبب انهم يخلفوا زوجين من الاقارب اطفال امراض وحاملين للمرض، وانا علشان كذا ما اشتيك تتزوج من الاسرة.
3: بس انا احب بنت عمتي نجات، وانت عارف اني بنت عمي، وانا اولابه من غيري، وهي من دمي ولحمي.
1: يا الله نحنا والحب مش وقته دحين، ما الفائده يا ابني لما تحبه وترجع تهجره وتطلقه بالمستقبل وتتعذبه وتخلفه اطفال امراض.
3: يعني لو رزقنا باطفال امراض خلاص افلته، وهي ايش ذنبه؟ بعدين يا اخي مش كل الناس حالتهم مثل حاله خالك، قد ربما ما يحصلش حاجه.
1: ايوه بس انا اكلمك عن تجارب ناس كثير، وكمان ايش يضمن لك انك ما تخليش اطفال امراض او حاملين للمرض.
3: بس في بعض الازواج يتزوجوا من خارج الاسر يكونوا حاملين لنفس المرض.
1: ايوه صح كلامك صح، لكن نادر وقليل ما يحصل. بس ايش يمنع انه الواحد قبل ما يتزوج يروحوا يعملوا فحص قبل الزواج علشان يطمنوا ويثقوا انهم مش حاملين للمرض ويتزوجوا؟
3: ما لا ممكن ان نعمل فحص قبل الزواج واشوف اذا كنا مش حاملين للمرض ونتزوج.
1: ممكن، بس انا الذي اعرفه انه عائلتنا قد حصل في بيت انه تزوجوا من الاسره وخلفوا اطفال حاملين للمرض، واطفال يعانوا من المرض، واذاهم من مستشفى لمستشفى يتعالوا عالجوا وما فيش فائدة.
3: هي خلينا نعمل فحص والباقي على الله.
1: تمام، بس فكر بمصلحتك.
3: أكيد، وأنا بكلم عمتي تخلينا نروح نعمل فحوصات، هذا مستقبل مش لعب.
1: أيوة، وأنا بصراحة أفضل الزواج من خارج الأسرة.
3: طيب إذا هي طلعت حاملة المرض وأنا مش حامل، إيش ممكن يحصل؟
1: شي حصل كما سمعنا من الدكاترة إنهم مش تخلفوا أطفال حاملين للمرض لكنهم ما يشعانوش من المرض.
2: كيف كيف؟ كيف حاملين للمرض ولا يعاني؟ إيش الفرق بين حاملة والذي يعاني منه؟ مش إلا سواء؟
1: لا لا لا، اللي حامل المرض يكون حامله طول عمره، وإذا تزوج بواحدة مثله يخلف أكثر أطفالهم أمراض وقد يموتوا، ولكن الذي هو يعاني قد يعاني يعني يجلس مريض مريض.
2: ها افتهم لي. وانت يا اخي دور واحدة ثاني غير بنت عمتك نجات. ما عما ولا هي بنت عمتك نجات احسن لك، لا يحصل لكم وتتزوجوا وتخلفوا اطفال امراض او معاقين او يموتوا لا قدر الله.
3: خلينا نعمل فحص اول ونشوف.
2: الله يوفقك يا اخي، وان شاء الله يكون ما بينكم مش حاجة. اني عارف كم تحبه، كم لك وانت تقري بعده،
3: بس ما نجداري كيف افتح الموضوع معاهم.
1: عادي، خليها علي انا، أنا بكلمهم وأفهمهم بدل ما يحصل شيء وقع الجميع بعدها.
2: طيب ما فيش علاج لهذا المرض؟
1: لا ما فيش علاجات، يجلس المريض يتعالج يغيروا له دم وعلاجات وتعب ومرض وخسارة بدون فائدة. أفتهم لك يا أخي ولا ما أفتهم لكش؟ إن زواج الأقارب ممكن يسبب كارثة مرضية لأطفالكم في المستقبل. يرضيك يعني يحصل مع أولادك مرض أو يخلق لك طفل منجلي لا قدر الله يموتوا ولا شيء؟
3: لا لا لا، الله لا قال، أكيد ما حد يشتي يخلف أطفال معاقين أو أمراض أو منجلين أو يموتوا لا قدر الله. أشتي أخلف أطفال أصحاء.
1: أيوة، أنا أفضل لك إنك تعمل فحوصات قبل الزواج.
2: يعني ابتعد عن زواج الأقارب مؤت قدم.
1: الله أكبر عليك أنت وخفة الدم، دحين بالله عليك هذا موضوع حساس، وأنت تقولي لي أبعد عن القاطرة مئة قدم، وده هو در حقي.
2: مالك تحرقني، أنا كنت أشتي للطفل قوة دائما قاطرة، ما حد يقدر يراجعك ولا يوقفك، تجرح الناس بدون ما تحس.
3: معلش يا مرت أخي، هو مش قاصد، على العموم فعلا كلامك صح، أنا لازم أعمل الفحوصات.

0: الحمد لله طلع الفحص حقي سليم وحقه.
1: الحمد لله. يعني انت وهي لا انت حامل المرض ولا هي حاملين المرض؟
0: والله الحمد لله.
2: الحمد لله. الحمد لله الذي طلع الفحص سليم واخي يقدر يتزوج الان اللي يحبه.
1: الحمد لله الحمد لله. ماذا حين اشتي فستان واشتي تسريحه واشتي الحمد لله الحمد لله.
3: بهذا احبتي وصلنا لاخر فقره من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي كيف نناجي الله نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
4: كتاب المزامير المزمور 128. هنيئاً لكل من يتقي الله ويسلك في طرقه، لأنك تتمتع بثمار تعبك وتكون مباركاً وفي خير. تكون امرأتك ككرمة مثمرة في دارك، وبنوك كأغراس الزيتون حول مائدتك. هذه هي البركات المعدة لمن يتقي الله. يباركك الله من الجبل المقدس، فترى خير مدينة القدس كل أيام حياتك، وتعيش لترى أولاد أولادك. سلام على شعب الله.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم، اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل، فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم، فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
2: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
4: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى يقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
2: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
4: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن، وباطنكم كله طمع وخبث. يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله. فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
2: فقال له أحد علماء الشريعة:
7: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
2: فقال:
4: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم. هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
2: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: الإصحاح التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المقدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المقدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: إصحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم: كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه، فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه. ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه، فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمدها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
2: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
2: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
2: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
1: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
2: فأجابها الرب:
3: مارتا، مارتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهدوا النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا، بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننصحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب: تكلمت لأني آمنت. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها، بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريطة، لكن

0: امين. هاليلويا.
1: ليك لازم ارنم على راديو سما.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
6: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
8: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
7: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع، وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
0: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا،

0: أم بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
1: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد، ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
0: فأجاب يسوع:
2: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
0: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
2: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
0: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
2: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
0: فقال يوحنا:
3: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه، لأنه لا يتبعك معنا.
0: فقال له يسوع:
2: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
0: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء، عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
0: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
4: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
0: فأجابه يسوع:
2: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
0: وقال يسوع لرجل آخر:
2: اتبعني.
0: فأجابه الرجل:
5: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
0: فقال له يسوع:
2: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
0: وقال له آخر:
6: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
0: فقال له يسوع:
2: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحياً من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحداً بعد الآخر، ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئا فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبيا أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحدا أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولاً حتى تبصر جيداً فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم، أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان، لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني في كل مكان. أنا مدحت ماهر، هكون معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. زي ما بنتفق دايما في حلقاتنا في برنامج اتكلم، إنه إحنا بنتشارك عن سلوكيات في حياتنا بنشعر إننا مش قادرين نتكلم عنها أو ما عندناش طاقة نتكلم عنها من كتر فقدان الأمل واليأس من التعافي أحيانا. والسلوكيات دي غالبا بتكون جزء كبير منها سلوكيات إدمانية، أو بنسميها سلوكيات قهرية، يعني فاقدين السيطرة عليها، يعني بنعملها غصب عننا، وبيبقى فيه لهفة شديدة جدا ورغبة لممارستها بنسميها شعوذة، وكل شوية تزيد في الوقت والكمية وبتعطلني عن التزاماتي الدراسية والمهنية والاجتماعية، ومستمر فيها برغم المخاطر، وكل ما حاول أقلل أو أبطل أفشل وفاقد السيطرة عليها. دايما بعاني من أعراض انسحاب لو حاولت أبطل فترة حتى ولو غصب عني. طيب النهاردة هنتكلم عن واحدة من السلوكيات الإدمانية المهمة دي، وخاصة في الفترة الأخيرة لأنه بنلاحظها كتير، هي إدمان القمار. بتقول إيه؟ قمار؟ أيوة قمار. هو ده لسه موجود؟ للأسف موجود، وممكن يكون قريب منك، وممكن تكون على شفا حفرة إنك تتورط فيه، وممكن تكون اتورطت فيه فعلا وإنت مش عارف إن هو شكل من أشكال القمار. بس القمار دلوقت واخد أشكال تانية، مش الصور القديمة اللي في الأفلام اللي في دماغك، اللي هي مثلا زي الكوتشينة والدومنا والزهر والكازينوهات أو ورق اليانصيب أو المراهنات الرياضية ومراهنات الخيول. لا خالص، دلوقت الحقيقة الموضة أو الترند هو الإدمان الرقمي أو الإدمان التكنولوجي أو الإلكتروني. إدمان القمار على صفحات التداول من خلال الإنترنت منتشر في الفترة الأخيرة، في ناس بتقع فيه، ده فخ. اللي بتخسر الناس وخاصة الشباب بالملايين، بيخسروا ملايين. الشاب قاعد على صفحات التداول يلعب ويخسر فلوس. وكمان صورة تانية من أشكال القمار، وهم شراء المعادن زي الذهب والفضة من خلال مواقع بدون ما تمسك حاجة في إيدك. يعني أنت مش بتشتري ذهب أونلاين فتروح دافع فلوس وتمسك ذهب في إيدك، أنت بتشتري هوا، أنت بتدفع فلوس وما تمسكش حاجة في إيدك، فبتتوهم أنك أنت بتكسب، وتفضل كل يوم تشتري وتبيع وانت قاعد على السرير لغاية ما تكتشف انك خسرت فلوسك، ولا في ذهب ولا يحزنون، وبتطلع المواقع اغلبها نصب، وتيجي تفتح الموقع في يوم الصبح تلقاه قفل وتلاقي الصفحة سودة ومفيش موقع اصلا. انت كل القصة انك بتبيع وتشتري في الهوا وبتتوهم انك كسبت او خسرت وانت اصلا خسرت كل فلوسك. طيب هل انت اتورطت في حاجة زي كده؟ تعال اقولك نعمل استبيان معين، نتشارك في شوية أسئلة علشان تكتشف نفسك انت متورط في ادمان شكل من اشكال القمار او المخاطرة ولا لا. جاوب بنعم او لا على الاسئلة دي، واكتب عندك كام واحدة انت جاوبت عليهم بنعم. خلينا نركز، هنسرع شوية في الاسئلة عشان ما ناخدش وقت. هل ضيعت وقت الدراسة او العمل بسبب القمار؟ جاوب بنعم او لا وعد معي. هل بعد الخسارة شعرت بانك انت لازم ترجع تلعب للتعويض؟ طيب هل قامرت للحصول على المال عشان تسدد ديون؟ فلعبت قمار علشان تسدد ديون أو دخلت على مواقع الصفحات التداول؟ هل بتقامر بآخر ما في جيبك؟ بتدفع آخر حاجة عندك حتى لو أنت محتاجها؟ هل بتستدين عشان تقامر؟ بتستلف؟ هل بعت أشياء عشان تقامر؟ هل استمريت بالمقامرة وقت أطول من اللي أنت خططت له؟ يعني قلت هقعد مثلا على صفحات تداول ساعة ساعتين، لقيت نفسك قاعد 12 ساعة؟ هل استخدمت القمار علشان تهرب من مشاكلك؟ طب هل القمار سبب من أسباب تعاستك؟ طب هل القمار مصدر لمشاكل علاقاتك؟ بقى عندك مشاكل في العلاقات مع الزوجة، مع الزوج، مع الأولاد، مع الأصحاب، مع القرايب بسبب القمار؟ هل بتحاول تخفي نشاط القمار سراً عن الناس؟ يعني ما بتقولش للناس تعال بتعمل إيه في البيت، واللي يسألك ما بتقولش حاجة، وحتى لو حد سألها لك سؤال واضح وصريح بتخبي أو بتكذب؟ هل شعرت بالندم بعد المقامرة، بعد ما لعبت الدور يعني؟ هل بعد الربح شعرت برغبة قوية للعودة عشان تربح أكتر؟ هل القمار سبب صعوبة في النوم عندك؟ هل استخدمت القمار عشان تحتفل بمناسبة معينة؟ طب هل حاولت التعهد بأنك أنت تقلل القمار أو المقامرة بتاعتك؟ حاولت تتعهد لنفسك، تتعهد لصديق، تتعهد لشريك حياة، لزوج، لعيلة، الأب، الأم؟ هل عملت محاولة تعهد؟ طب هل فكرت ان القمار سبب دمار نفسي ليك؟ يعني بقيت مثلا مش مركز، عندك احباط، عندك اكتئاب، عندك يأس، عندك غضب، عندك نوبات نرفزة عصبية؟
هل ادعيت انك انت توقفت مع انك لم تتوقف؟ يعني بدأت تحور، بدأت تكذب، بدأت تقول لأشخاص انا وقفت الامور لكن انت ما وقفتش؟ هل ادركت انك محتاج للتوقف لكنك مش عارف ازاي تعمل ده؟ انا كده سألتك حوالي 19 سؤال، لو انت جاوبت بتلاتة نعم فما فوق يبقى انت مدمن امور. خليني اسألك سؤال مهم، هل الامور بيسبب خسائر؟ حاول تجاوب على السؤال ده مع نفسك ونرجع نتشارك في الإجابات بعد الفاصل.

كنا سألنا سؤال قبل الفاصل وكنا بنقول هل القمار بيسبب خسائر؟ أتمنى تكون لو أنت متورط في الدائرة دي أو على شفا حفرة أنك تتورط فيها تكون حاولت تركز في بعض الإجابات. تعال نشوف الخسائر بتاعت القمار. بتخيل أنه في على الأقل 3 دوائر خسائر. في خسائر مادية، في خسائر اجتماعية، وفي خسائر صحية. تعال نبدأ بالخسائر المادية. بيبقى في ديون وسلف. كل الناس اللي اشتغلت قمار سواء بصوره القديمة كوتشينة وظهر وضمنة وكازينوهات وبيليا وكل الكلام ده، أو اللي بيلعبوا قمار بالدوائر الجديدة أو بالصور الجديدة اللي زي صفحات التداول وشراء المعادن والكلام ده، دخلوا في ديون وسلف. لأنه صدقني أنت هتكتشف أنه أنت مش بتكسب من القمار. المكسب ده بيبقى مكسب وهمي على الورق في الهوى، لكن الحقيقة أن فلوسك بتخلص. فلما الفلوس بتخلص انت بتحاول تعوض، فلما بتحاول تعوض بتستلف، وسواء بتستلف من شركات، ودلوقتي بقى للأسف في شركات بتبتز الناس دلوقتي علشان يستلفوا ويرجعوا طبعا بفوائد كأنهم بنك، بس ده طبعا استغلال للناس. فبتكون النتيجة انه انت بتستلف من أشخاص أو من شركات، ففي ديون وفي سلف، ودي طبعا كارثة. في ناس بتختلس، يعني وكلمة اختلاس يعني دايما في ذهننا اختلاس مثلا شخص من مكان العمل بتاعه، لكن هو الحقيقة مش كده. انت ممكن تلاقي نفسك بتختلس من مكان شغل حتى لو مش شركة كبيرة او مصلحة حكومية او بنك او كده، لكن بتختلس من المكان اللي انت بتشتغل فيه. بيبقى في سرقة، يعني في ناس بتمد ايدها على فلوس في البيت سواء كانت فلوس الاب او الام او قرايب او حاجة مش بتاعتك، يعني سرقة بمعناها البسيط انك بتاخد حاجة مش بتاعتك. ابتزاز، فانت بتروح لبعض اشخاص ان هم ليهم عندك مصالح، فانت عشان تعمل له مصلحته هتاخد منه فلوس، وده نوع من انواع الاستغلال او الابتزاز علشان تقدر تسدد ديون القمار او عشان تلعب تاني وتعوض، اللي هي الفكرة اللي احنا كنا قلنا عليها في 19 سؤال. يبقى ديون وسلف، اختلاس، سرقة، ابتزاز. واحيانا الناس تبتزك، يعني احيانا مش انت بتبتز حد عشان تاخد فلوس، احيانا الناس تبتزك، يعني هيدولك فلوس بشرط تعمل لهم حاجه، هيدولك فلوس بس يستغلوك، هيدولك فلوس بس تقضي لهم حاجه ممكن تكون غير قانونيه او مش إيثيكال او إيليجال. طيب دي الخسائر الماديه. في كمان خسائر اجتماعيه، في تعود على الكسل، لانه انا قاعد قدام الشاشه، قاعد في المكان اللي بقامر فيه بالسبع ساعات والثمان ساعات والعشر ساعات، فبقيت ولو كنت ربحت شوية، مع انه ده في الاغلب مش موجود، لكن بيعودني على الكسل، مش بقوم بشغلي، باخد اجازات كتير بكده، ممكن اسيب الشغل اصلا واترفد وحاجات كده. انتظار الربح من وسائل وهمية. انت الربح الحقيقي او الربح الاصيل او الربح اللي فيه إيثيكس، الربح اللي انت تفخر بيه، بيجي من مجهود. دي وسائل وهمية فيك ما فيهاش مجهود، وهي اصلا حاجة فيك، يعني محدش عارفها. هو ده ايه؟ هو ايه اللي انت بتلعبه ده؟ هو ايه الصفحات دي؟ هو ايه المكان اللي انت بتروحه ده؟ دي وسائل وهمية من الربح. انما الربح الحقيقي بيجي من استثمار، بيجي من بيع وشراء حقيقي على الارض، بيجي من اسيتس او اصول ثابتة انت بتستثمر بيها، بيجي من شغل انت بتعمله ليه productivity او ليه انتاجية او ليه هدف، لكن ده وسائل وهمية للربح، ودي طبعا خسائر اجتماعية. إفلاس، طبعا دي خسارة اجتماعية وخسارة مادية، لأنه الإفلاس هيخليك مش عارف تصرف على نفسك، مش عارف تصرف على أسرتك لو أنت متجوز، مش عارفة تصرفي على عيالك لو أنت أم أو متجوزة. في كمان الإهمال الأسري، يعني طبعا الزوج اللي بيقامر مش مهتم لا بمراته ولا عياله، الزوجة اللي بتقامر مش مهتم لا بزوجها ولا بعيالها. لو أنت مش متجوز أو أنت مش متجوزة، فيش اهتمام بالأهل، بالعيلة الكبيرة، بالعيلة الصغيرة، كل ده ضايع. إهمال العمل، طبعا بقيت باخد أجازات كتير أو سبت شغلي أو قصرت فيه فبقى فيه إهمال. دي خسائر كلها اجتماعية. في ناس ممكن تتعرض لتهديد بالطلاق من زوجاتهم، لو أنت ما بطلتش قمار هننفصل، لو أنت مش عارفة بطلتيش قمار هسيبك، فده تهديد اجتماعي طبعا خطير جدا وأثاره الاجتماعية خطيرة. في كمان مشاكل صحية. احنا اتكلمنا عن الخسائر المادية والاجتماعية، دلوقتي في خسائر صحية. طبعا عواقب السهر والانفعالات النفسية، التوتر، الأرق، الهزيان، إحباط، اكتئاب، دخول في سلوكيات قهرية أخرى، يعني اللي بيدمن قمار بيدمن سوشيال ميديا، ممكن يدمن مواقع إباحية، ممكن يدمن الكحول. في الأغلب بيبقى عندهم شوية إدمان الكحول وحشيش عشان يقدر يستمر في السهر وعشان يقدر يكون هادي، فبيدخل في سلوكيات قهرية تانية أغلبها متعلق بسلوكيات مخدرات.
طب أنا عاوز أعرف أنا مدمن فعلاً قمار ولا أنا في أنه مرحلة إدمانية منه؟ يعني أنا مبتدي ولا أنا يعني خلاص وصل للآخر جايب قاع ولا أنا إيه بالظبط؟ تعال أقول لك على 4 مراحل لإدمان القمار، وإنت إذا كنت تورطت في المقامرة هتعرف إنت في أنه مرحلة. المرحلة الأولى هي مرحلة الربح، ودي بتبقى قصيرة قوي أو مش موجودة، اللي بيتخيل لك إنك إنت ربحت، والصفحات خبيثة جدا بتدي لك الانطباع أنك أنت ربحت في أول كم مرة عشان تتشجع وتكمل، فدي مرحلة صغيرة قصيرة أو مش موجودة. المرحلة التانية هي مرحلة الخسارة، وده الطبيعي وده اللي هيحصل، وطبعا بيجي بعدها معاودة اللعب مرة تانية عشان تعوض، ودايما هتلاقيك بتفسر الخسارة على أنها سوء حظ. أنا خسرت مش لأنه ده الطبيعي أن لازم هخسر، أو أنه ده القمار معناه خسارة، لا ده سوء حظ، المرة الجاية بقى كويس. بتيجي بعدها مرحلة اليأس، يأس طبعا من التعويض بسبب الفشل المتكرر والخسائر المتكررة، واليأس طبعا مع اكتئاب، شوية مشاعر اكتئابية، عزلة من المجتمع والشغل والدراسة والناس، قاعد لوحدي مش مهتم بنفسي، مفيش سيلف كير، منعزل، بعيط، بزعق، نوبات غضب، كل مظاهر الاكتئاب، ما عنديش هدف في الحياة، ما عنديش اي باشن بسعاله، ما عنديش انترست معينة، وقفت كل هواياتي ورياضاتي، كل مراحل الاكتئاب وكل درجات الاكتئاب. وأحيانا بتحصل أفكار انتحارية، في ناس بتحاول تموت نفسها لعجزها عن أنها تعوض الخسائر، وكمان لأنها شايفة أن الدنيا خلاص ما تسواش. يعني خسائر كمان اجتماعية بتعمل مرحلة من مراحل اليأس أني أكون في علاقات كويسة سواء في بيتي وعيلتي أو برا. تيجي بعدها المرحلة الرابعة، احنا اتكلمنا على المرحلة الأولى مرحلة الربح، التانية هي الخسارة، التالتة اليأس، الرابعة الاحتياج. كل حاجة بتفقد قيمتها، زي الوقت مثلا بيفقد قيمته خلاص، أنا ما بقاش عندي حاجة ليها قيمة، في مرحلة احتياج كل حاجة في حياتي بقى قيمتها ضاعت، زي الوقت والصورة الذاتية والأهداف والمعاني والعلاقات، كل حاجة بتفقد قيمتها وبيفضل في ذهني بس الارتباط بالقمار وخسائره. طيب لو انت في الحتة دي، في داخل مرحلة من مراحل إدمان القمار الأربعة، حابب تتعافى؟ طب يئست؟ شعر باليأس؟ قبل ما تجاوب على سؤال بتتعافى أو حابب، طب انت يئست؟ طب هتستمر كده على طول ولا هتحب توقف خسائر؟ نفسي تجاوب على الأسئلة دي، ما تهربش من الإجابة. طب هقدر؟ يعني لو انت سألت هقدر، أنا حابب أقولك وشجعك أنه أكيد أي حاجة هتشتغل عليها صح هيبقى ليها نتائج كويسة. طب في حد حاسس بيا؟ أكيد في حد حاسس بيك، على الأقل يا حد من عيلتك، يا حد زي معالج نفسي أو طبيب أو حد من أصدقائك. طب ما عنديش دافع، خلاص لو ما عندكش دافع ما تحاولش، بس خليني أقترح عليك دافع معين أنت شخصيا الدافع، مش الدافع لازم يكون فلوس أو عيلة أو علاقات أو نجاح، وجودك في الحياة هو الدافع. إثبات كينونتك ووجودك بدل ما أنت حاسس أن مالكش لازمة ممكن يبقى هو الدافع، ممكن تفكر في ده. طب تحب أشجعك؟ هسألك سؤال تسأله لنفسك، ما كنتش حابب في أي وقت من حياتك أنك تحقق ذاتك؟ عارف تحقيق الذات ده مش معناه تكسب فلوس أو تترقى، دي أهداف حياتية لكن مش تحقيق الذات. عارف تحقيق الذات ده إيه؟ إنك تسيب بصمة في أي مكان تكون موجود فيه، إنك لما تترك المكان ده تبقى سايب فيه بصمة، سواء سبت المكان ده لأنه عمرك خلص أو لأنك سبته ورحت مكان تاني، مجرد ما تكون مش موجود فيه إنت سايب حاجة بتتكلم عنك. طب مش حابب تسيب بصمة؟ يلا اقعد اسرح بخيالك كده في توقعاتك من نفسك من زمان، من قبل القمار، كنت متوقع من نفسك ومتمني لنفسك تسيب بصمة فين؟ ايه امنياتك اللي ضاعت في انك تحقق ذاتك وتسيب بصمة في مكان؟ اكتب دلوقت، هات ورقة وقلم، هات نوتبوك، اكتب ايه البصمة اللي انت كان نفسك تسيبها في اي دايرة في حياتك، اسرتك او عيلتك او دراستك او شغلك او اصحابك، اي بصمة عاوز تسيبها محتاج تقرر تكون شخص مسؤول. مسؤول يعني الدور عندك، كرة في ملعبك، مسؤول وناضج بتبذل مجهود حقيقي لنفسك والآخرين. تاني، شخص مسؤول يعني الكرة في ملعبك، الدور عندك، ناضج يعني هتفكر في الدور ده بطريقة ماتيور، بتبذل مجهود مش قاعد مكسل زي ما كنت بتلعب قمار، بتبذل مجهود لنفسك والآخرين وعاوز تعمل معنى حقيقي لحياتك والتزام حقيقي للسلوكيات اللي قررت تمشي فيها عشان تحقق ذاتك. يبقى كرة في ملعبك محتاج مجهود، محتاج نضج، محتاج التزام، محتاج سلوكيات ملتزمة عشان تحقق اللي انت عاوزه. حددت وكتبت، كتبت ايه البصمة اللي عاوز تسيبها،
يلا حطها قدامك وتعالى نتشارك ببرنامج حلو قوي اسمه برنامج الـ 12 خطوة، هيساعدك انك انت تتعافى من المراحل الإدمانية. تيجي نتشارك مع بعض؟ تعالى يلا في النوت بوك بتاعك نكتب المراحل دي ونمشي فيهم واحدة واحدة ونشوف انت ممكن تمشي فيهم ازاي. الخطوة الأولى، قول كده لنفسك أو اكتب: اعترفت أني بلا قوة قدام القمار وأني عاجز عن إدارة حياتي. وأنا بقول كلمة اعترفت أني بلا قوة لأنه أحياناً بيضحك علينا أو بيضحك عليك بكلمة أنت أقوى من الإدمان، أنت أقوى من المخدرات، أنت أقوى من القمار، أنت أقوى من الجنس. خليني أقولك أنه أنا وإنت مش أقوى من أي حاجة من السلوكيات الإدمانية، بالعكس إحنا لو كنا أقوى ما كناش دخلنا فيها، لكن إحنا أضعف من كل ده ومحتاجين عشان نبدأ الخطوات صح نعترف إن إحنا أضعف، نعترف بالعجز. خلينا نسمي الخطوة الأولى دي اعتراف بالعجز. فقول لنفسك كده قدام المراية أو اكتبها وإنت قصدها وخد فيها شوية وقت، ممكن تاخد فيها ساعة، تاخد فيها يومين، تاخد فيها تلاتة، لغاية لما تحس إنك إنت اقتنعت بيها وبتقولها من جواك: أنا اعترفت إني بلا قوة قدام القمار، ومش بس قدام القمار لكن أنا كمان عاجز عن إدارة حياتي، أنا بقيت مش عارف أدير حياتي، لا حياتي في البيت ولا حياتي في الدراسة ولا حياتي المهنية ولا حياتي مع أولادي ولا حياتي مع أصحابي، أنا عاجز عن إدارة حياتي. الخطوة التانية: أنا توصلت للإيمان بوجود قوة أعظم من نفسي باستطاعتها أن تعيدني إلى الصواب. تاني، طالما أنت عاجز وأنا عاجز فإحنا بندور على قوة أعظم مننا، أكبر مننا، علشان ترجعني للطريق الصح. طالما في عجز يبقى في احتياج لحد يقدر. فمن فضلك حاول تفكر مين يمثل القوة الأعظم منك اللي باستطاعتها أن تعيدك إلى الصواب. طالما أنت عاجز فالخطوة التانية في حد أقوى منك هيساعدك أنك توصل للصواب. ممكن يكون الطبيب النفسي بتاعك هيساعدك في ده، ممكن يكون صديق أكبر منك هيساعدك في ده، ممكن يكون معتقد معين هيساعدك في ده، ممكن يكون فكرة معينة أو كتاب معين بتقراه أو أهداف معينة بتحس إنها قوة أعظم ممكن تساعدك في ده. لكن أنا ممكن أقترح عليك من غير إلزام إنك تصدق إنه الله ممكن يساعدك في ده، وإنه ممكن يكون هو الشخص اللي بيمثل القوة الأعظم منك اللي في إمكانه إنه يوجهك تاني ويرجع لك البوصلة للحتة اللي انت سبتها من زمان. فكر وصدق. كلمة توصلت الإيمان يعني صدقت، بقى عندي قناعة داخلية روحانية عميقة ان عندي شخص في حياتي، وانا زي ما

ودي ممكن تاخد الخطوة الثالثة، انه انا اتخذت قرار بقى واعي ناضج في لحظة وعي وإدراك وتسليم كده، انه انا هسلم حياتي وإرادتي لعناية الله، على افتراض ان انا اقترحت عليك انه الله ممكن يكون هو الشخص اللي بيمثل قوة اعظم منك فيعيدك الى الصواب. فانت هتاخد قرار ده، عشان تاخده ممكن تفضل تكتب، طب انا لو خدت القرار ده هستفيد ايه، طب لو انا ما خدتوش هستفيد، يعني حياتي هتبقى ازاي لو انا خدت القرار ده، وحياتي هتبقى ازاي لو انا ما خدتش القرار ده. واعمل جدول كده، صفحة اقسمها نصين، جدول خسائر وارباح. مثلا على اليمين اكتب الارباح اللي انت هتستفيدها لو خدت القرار ده، وعلى الشمال اكتب لو انا ما اخدتش القرار ده ايه الخسائر اللي هتبقى في حياتي، وافضل قارن بينهم وقيمهم ووزنهم وشوف مين فيهم كفته ارجح، لغاية لما تلاقي نفسك مقتنع انك تاخد قرار بتسليم حياتك وارادتك لعناية الله. الخطوة الرابعة، انك انت تقوم بقى تعمل جرد اخلاقي دقيق بلا خوف على نفسك. الجملة شكلها صعب شوية، تعالوا بقى نفصصها كده ونسهلها شوية. يعني ايه جرد اخلاقي؟ يعني هقعد اكتب الحاجات اللي انا غلطت فيها اخلاقيا، الحاجات اللي انا عملتها وهي حاجات غير اخلاقية نتيجة ادماني القمار. يعني مثلا كدبت، اكتب بقى كدبت فين وامتى وازاي وكم كدبة، افضل اكتب جرد. عشان كده بسميه جرد، عارف يعني ايه جرد في شركة او في بنك؟ يعني كل تعريفة، كل ورقة، كل سطر، كل حاجة في الشغل بتيجي على جنب وتتجرد وتكتب بيها نوت. فاعمل جرد اخلاقي لمثلا سرقة، كدب، تحوير، ابتزاز، تقصير في حق عيالك، مراتك، زوجك، قرايبك، علاقاتك، اصحابك، تقصير في الشغل، إهمال، فبركت حاجات في الشغل، عملت حاجات فيك علشان الشغل يعدي، غبت أيام وما بلغتش عنها. كل التصرفات الغير أخلاقية اكتبها كلها بدقة جديدة جدا. وأنا قايلك كمان أنه بلا خوف على نفسك. ليه بلا خوف على نفسك؟ لأنه أنت بتكتشف نفسك. أنت خايف تبقى صورتك قدام نفسك وحشة؟ يعني أنت عاوز تقول إن هي كانت كويسة من شوية؟ ما تخافش على نفسك، أنت بتكتشف حقيقتك، وأنت بتكتشف حقيقتك ما تخافش. ما تخافش لأنه الله اللي انت مسلم له حياتك علشان يعيدك للصواب هو عارف كل ده، وما زال بيحبك، وما زال معتني بيك، وما زال عاوز يقف جنبك. فانت خايف على نفسك من ايه؟ من صورتك قدام نفسك ما انت عارفها، اكتشفها اكتر. خايف عليها من الآخرين؟ في آخرين زي القريبين جدا منك، دايرة الثقة، عمرهم ما هيكونوا بيكرهوك او بيبعدوك عن حياتهم بسبب حاجة زي كده. طيب، فاعمل جرد أخلاقي، قمت بعمل جرد أخلاقي دقيق بلا خوف على نفسي. الحاجة الخامسة، الخطوة الخامسة، اعترفت بقى لله ولنفسي ولشخص آخر بالطبيعة الحقيقية الأخطائي، وده بنسميه اكسر الضلمة أو اكسر الإنكار. فأنا بعترف ثلاث نوعيات من الاعترافات، بعترف لله طبعا لأنه أنا أخدته خلاص شخص هيعيدني للصواب، فأنا محتاج أقعد قاعدة معاه فيها اعترافات أنا عملت وعملت وعملت وعملت. ولو أنت مش فاكر بالكلام ممكن تقرأ لله الدعاء بتاعك أو في الصلاة بتاعتك اللي أنت عملته من اللي أنت كتبته في النوت بوك بتاعك. واعترفت لنفسك، أنت بتقراهم لنفسك بقى، بتقراهم قراية، بتسجلهم في ريكورد، بتقولهم لنفسك بأي طريقة. وكمان عشان تكسر الضلمة، اختار شخص ما من الحياة، أقرب صديق ليك، شخص موثوق فيه، طبيبك النفسي، المعالج النفسي بتاعك، واحكي له عن الطبيعة الحقيقية لأخطائك. الخطوة السادسة بقى، أنا كنت مستعد أن يزيل الله كل هذه العيوب الشخصية. يعني أنا عندي استعداد أن عيوبي الشخصية زي الميل للكذب والتحوير، وأنه أنا أخبي، وأن أنا مش جد، وأن أنا مش متيور، وأن أنا مش مسؤول ومش ملتزم. أنا مستعد أن الله يزيل كل العيوب الشخصية دي. خطوة السابعة، اسأله بقى بتواضع، سألته بتواضع أن يخلصني من نقائصي الشخصية. يعني كنت مستعد أن هو يزيلها، لكن في سابعة بدعيله بقى وبصليله وبقوله لو سمحت شيلها. رقم 8، بعمل قائمة بأسماء كل الأشخاص اللي أنا أذيتهم وأنا عازم على تقديم المساعدة لإصلاح حياتهم. هعمل قائمة بالأسماء، أنا أذيت فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، أصحاب، أصدقاء، عيلة، أسرة، أطفال، شركاء حياة، بعمل قائمة بأسمائهم وعندي من جوايا عزم على تقديم المساعدة. خطوة رقم 9، بعمل بقى المساعدة وبعوضهم عن اللي أنا أزيتهم فيه. اللي ليه فلوس عندي برجعها له على قد ما أقدر، وبوعده أن أنا أرجع الباقي ولازم أعمل ده. اللي أنا أزيته بكلام أو بإيذاء مباشر أو نفسي أو جسدي بتأسف وبعتذر وبصلح كل اللي أنا عملته.
خطوة 10، أنا بواصل عمل الجرد الشخصي ده أول بأول، كل شوية أعمل جرد أخلاقي وبعد كده أعترف بيه لله ولنفسي.

نفسي والآخر، بعد كده أشوف أزيد مين، يعني ببدأ أعيد تاني من خطوة 5 لغاية لما أوصل لعشرة كل شوية. خطوة 11 ببدأ أعمل تأمل وميديتيشن ودعاء وصلاة علشان أحسن صلتي الواعية بالله، الصلة اللي هي الناضجة، الصلة اللي فيها إدراك مش مجرد طقوس وخلاص، علشان أعرف مشيئته ليا وأعرف هو عاوز مني إيه في الوقت الجاي، وعلشان كمان يديني قوة عشان أنفذها. نتيجة الخطوات الـ11 دول لو أنا مشيت فيهم، ممكن أعمل خطوة 12 أخيرة، أن يكون عندي صحوة من جوايا ليها علاقة بأن أنا بحمل الرسالة دي لمدمنين أمار آخرين عشان أساعدهم. دي مسؤولية عليا، أنه زي ما حد ساعدني أنا كمان هروح أساعد ناس إزاي هم يمشوا خطوات في رحلة التعافي من إدمان الأمار. صديقي وصديقتي، أنا بشجعك تتكلم وتكسر الإنكار، وروح لطبيب أو معالج يساعدك للتخلص من إدمان الأمار، واشتغل على نفسك بالخطوات اللي احنا قلناها. عايز أقول لكم شكراً لوجودكم واستماعكم، هنتكلم تاني عن السلوكيات الإدمانية في حلقات تانية. أنا مدحت، كنت مبسوط جداً وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما، وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

0: أنت عظيم.
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب. أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك يهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
5: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
5: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
6: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
7: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
8: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت. لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
9: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
9: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
9: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
9: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به؟ وآمن به جباة الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
10: قالوا له:
9: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
10: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
1: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نمشي سريع سريع كده يعني.
3: يمكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده. ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص حيقرا لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11 وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم. قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جنان الحيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كيف قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده فيه في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان.
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب،
1: لا تجرب الرب إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده المهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله لو انت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال: اسحب عني يا شيطان، لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة بعد ذاك
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
1: طبعا.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: كبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله,
3: بكلمة الله,
1: كلام بيمر الله
3: أكيد.
0: في ستة برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق, لو أنت عشان يرسل ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب, المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك.
0: يعني
1: أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو؟ ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط. يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني بيجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل الإنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو أن إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعته. الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع
0: هو الساقو
2: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا. يعني
1: مكر
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءوا دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاب بحياة بسيطة يعني ما جاب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
2: بالكبس
3: أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
2: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كذا قال أيوه قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لك جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له. كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء. يعني
3: حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني. يعني الرد كان صعب
0: هو انتحار يعني بينتحر فيه
2: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
1: أو يستخدم. يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال ما حقا
3: يعني بتجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم اللي حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شيء ده وجاب مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال ليه كده يعني وأنا لا لأن أنا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
0: الإضافة جميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهر به.
3: اكيد.
2: وانا دار اقول برضو ممكن ان علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقه، اذا هو لقى الفجوه من الانسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمه الله، هو بطوال بخش له وبدك غيره افكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: انا لو داري اتكلم عن الله في المقطع ده بحس انه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الاله الله المجسد وفوق الانسان، انه رضا لنفسه انه يخوض تجربه زي دي او يكون في تجربه زي دي عشان داري يوصل لي حاجه واحده، انه انا كانسان حادخل في تجارب حتى لو كانت علاقته عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع الله،
0: في شركة مع الله.
1: داري يوريني انه التجربة انا اقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، انه انا اعتمد على كلمة الله، انه انا اكون داري يوريني. يمكن لو داري احنا حنعدلها وكنت نتكلم على ابليس، لكن النقاط انا كيف انا ممكن انتبه. انا بحس ان الله من القصه دي كلها او من المقطع ده كله داري يوريني انه حتى ولو انت في العمق الاله، حتى ولو انت ما في انسان ما بيجر، لانه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا اخي الزول لو مرت هو خاطي، انت حق ابليس ما يغلبك، انت حق ابليس ما هنا، او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حياه زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحارب ويحاول إنه يدخل في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب، على كلمة الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك إنه المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن. لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه
3: هي اللي بتطلعنا منها.
0: جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما إحنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجي، زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، أنت بتحس إنه لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة، لا إبليس بيجيك برضو كده.
1: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه، وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
1: يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسروقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة أيمن، الغذاء، الأكل. لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
2: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي معناها بكون فكرة بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتل

0: والله أكد لي بس الموضوع ده. أنا الشاك، ما أنت الشاك. أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق، استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله، نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده. الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله، أنه مكتوب، أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
1: عظيم، جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة، نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
2: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
1: جميل.
3: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
1: عظيم.
0: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي، ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء، دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتيجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
1: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
0: سوري هيثم، قبل ما تختم النقطة دي دار أقول حاجة. مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي، دي ما خطية ودي خطية ودي يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحاجة ده أبقى خبز، يعني أنا على لقاس ذاته
1: تكون فادة.
0: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها، ما غلط دي، ما في حاجة،
1: بنحلل لنفسنا بعد
0: بالضبط كده. نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني إنه ما
1: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة.
2: لا الليلة دائما بس
0: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
1: كويس. نسمعها يا إيمان،
0: يلا حبيبي.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان
3: لا لا ما بنغير يا اخي
0: كويس منو حيصلي الان
3: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله
0: وقبل ما نصلي نذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها لانه موضوع الليله كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعتنا فخلينا نصلي مع اخونا الصابر
3: صلي يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب في
4: طول اليوم هفضل اغني لك على راديو سن
5: الرابع والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق فكل ما خلق الله حسن فما من شيء يجب رفضه بل يجب قبول كل شيء بحمد لأن كلام الله والصلاة يقدسانه وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة وهذا قول صادق يستحق القبول التام فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه وعلى الأخص الذين يؤمنون فعليك أن توصي بهذا وتعلم لا تدع أحدا يستخف بشبابك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء لا تهمل الهبة التي فيك فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي، وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء وعلى علاقتنا مع الله في كل يوم بنتكلم فيه. الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف منخاطبة من شكيلة، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب أعطني أن أدوم مجاهدا الجهاد الصالح، وأن لا ألتفت أبدا إلى الوراء. يا الله اجعل للموت الأليم الذي احتملته على الصليب أن يكون مقرا دائما في قلبي، بحيث لا يضعف إيماني بك من الجهة الواحدة، ولا أطمع في نفسي من الجهة الأخرى. واجعل سيرتي يا الله أن تكون في كل ظرف وحال موافقة لشريعتك الطاهرة يا رب. آمين
0: آمين آمين آمين. كلام رائع ومبارك. فعلا لما الواحد يصلي بيحس أن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها، الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندهش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، ما ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب التثنية الأصحاح الثاني عشر.

هذه هي الفرائض والشرائع التي يجب أن تحفظوها وتعملوا بها في الأرض التي أعطاها لكم المولى إله آبائكم لتملكوها طول عمركم في الأرض. اخربوا كل أماكن العبادة في البلاد التي ستملكونها حيث عبدت الأمم آلهتها، سواء كانت على الجبال العالية أو على التلال أو في ظل كل شجرة كبيرة. اهدموا معابدهم وحطموا تماثيلهم واحرقوا بالنار الأعمدة التي يعبدونها وأزيلوا أصنام آلهتهم وامسحوا أسماءهم من تلك الأماكن. لا تفعلوا مثلهم عندما تعبدون المولى إلهكم، بل اعبدوه في المكان الذي يختاره المولى إلهكم من بين أراضي كل قبائلكم ليعبد فيه ويسكن فيه. هناك تطلبونه، وإلى هناك تذهبون وتقدمون قرابينكم وضحاياكم وعشوركم وهداياكم ونذوركم وتبرعاتكم وأبقار بقركم وغنمكم. وهناك في محضر المولى إلهكم تأكلون أنتم وعائلاتكم وتفرحون بكل مجهودكم، لأن المولى إلهكم بارككم. لا تعملوا كما نعمل هنا الآن، أي كل واحد يفعل ما يستحسنه، لأنكم لم تدخلوا بعد إلى أرض الراحة والنصيب الذي يعطيه لكم المولى إلهكم، لكنكم ستعبرون الأردن وتسكنون في الأرض التي يعطيها لكم المولى إلهكم نصيبا، حيث يريحكم من كل أعدائكم الذين حولكم وتعيشون في أمان. وسيختار المولى إلهكم مكانا لتعبدوه فيه، فإلى ذلك المكان تأتون بكل ما أوصيكم به: قرابينكم وضحاياكم وعشوركم وهداياكم وكل عطاياكم الطيبة التي تنذرونها لله. وهناك تفرحون أمام المولى إلهكم أنتم وأولادكم وبناتكم وعبيدكم وجواريكم واللاويون الذين في مدنكم، لأنه ليس لهم قسم ولا نصيب خاص بهم. إياكم أن تقدموا قرابينكم في أي مكان يعجبكم، بل قدموها فقط في المكان الذي يختاره الله في إحدى قبائلكم، وهناك تعملون بكل ما أوصيكم به. لكن يمكنكم أن تذبحوا ما شئتم لتأكلوا في مدنكم حسب بركة المولى إلهكم عليكم. يأكل منه من كان نجسا أو طاهرا، كما لو كان لحم ظبي أو غزال. أما الدم فلا تأكلوه، بل اسكبوه على الأرض كالماء. لا تأكلوا في مدنكم عشور قمحكم وخمركم وزيتكم ولا أبكار بقركم وغنمكم ولا أي شيء من نذوركم وقرابينكم وتبرعاتكم وهداياكم، بل تأكلونه في محضر المولى إلهكم في المكان الذي يختاره المولى إلهكم، أنتم وأولادكم وبناتكم وعبيدكم وجواريكم
واللاويون الذين في مدنكم، وتفرحون أمام المولى إلهكم بكل مجهودكم. إياكم أن تهملوا اللاويين طول عمركم في الأرض. عندما يوسع الله حدود بلادكم كما وعدكم، وأردتم أن تأكلوا لحما وقلتم نريد لحما، فكلوا ما اشتهيتم من اللحم إن كان المكان الذي يختاره المولى إلهكم لتعبدوه فيه بعيدا عنكم، فاذبحوا مما أعطاكم الله من بقر وغنم كما أوصيتكم، وكلوا لحما في مدنكم حسب رغبتكم، تأكلونه كما يؤكل لحم الظبي أو الغزال، فيأكل منه من كان نجسا أو طاهرا، لكن لا تأكل الدم لأنه هو النفس، فلا تأكل النفس مع اللحم، لا تأكلوه بل اسكبوه على الأرض كالماء، لا تأكلوه لكي تنجحوا أنتم وأولادكم من بعدكم، لأنكم تعملون ما هو صالح في نظر الله. وأما الأشياء التي تخصصونها لله ونذوركم فتحملونها وتذهبون إلى المكان الذي يختاره الله، فتقدمون قرابينكم لحما ودما على منصة قربان المولى إلهكم، تسكبون دم الضحية على المنصة وتأكلون اللحم. انتبهوا وأطيعوا كل هذه الوصايا التي أوصيكم بها لكي تنجحوا أنتم وأولادكم من بعدكم، لأنكم تعملون ما هو طيب وصالح في نظر المولى إلهكم. المولى إلهكم سيفني من أمامكم الأمم التي أنتم ذاهبون لترثوها، فمتى طردتموهم وسكنتم في بلادهم وبعد أن يزولوا من أمامكم، احذروا من أن تقعوا في فخهم بأن تسألوا عن آلهتهم وعباداتهم وتعملوا مثلهم. لا تعملوا هذا للمولى إلهكم، فهم يعبدون آلهتهم بارتكاب كل ما هو قبيح ومكروه عند الله، لدرجة أنهم يحرقون أولادهم وبناتهم بالنار كضحايا لآلهتهم. اعملوا بكل ما أوصيكم به، لا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه.

كلام رائع وكلام مبارك فعلا. وكما ان احنا بنهتم بالروح ايضا احنا بنهتم بالصحة. حلقتنا الان هتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. بنستفيد من الحلقة هذه ونعرف اشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما بنتكلم على اشياء تفيد صحة ارواحنا، ايضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.

0: يما ايش تعملي؟
1: جالسة اعمل غداء.
0: وهذا ايش اللي بيديك؟
1: اقطع بطاطس صانونة.
0: اني متى بدرس؟
1: عادك صغيرة، لما تكبري قليل بندخلك المدرسة زي خواتك.
0: يعني متى؟
1: بعد 3 سنين، لما يكون عمرك 7 سنين ان شاء الله.
0: ليش؟ انا كم عمري الان؟
1: الان عمرك 4 سنين. الله يا زهور، ربشتيني يا بنتي من كثر الاسئلة حقك. بدل ما عمل ملح عملت سكر للرز.
0: ليش حملتي سكر؟
1: لأنك جالسة تسأليني مين أول. كخرجي من المطبخ يلا، خليني شوف شغلي.
0: واني ايش اجلس اعمل؟ ضبحتو.
1: روحي لعبي بالمجلس ولا تفرقي حق الأطفال. خرجي من جنبي.
0: مشتيش ضبحتو واني جالس وحدي بالبيت. متى بيروحين اخواتي؟
1: بعد قليل. خرجي من المطبخ، خليني اعمل لي مهرة.
0: ايش رأيك اخرج العب عند بلقيس جنب الباب حق بيتهم؟
1: روحي خليني اعمل الغداء.

0: يمه فين زهور؟ من لما روحنا من المدرسة وهي ما هلش.
1: خرجت قبل ساعة تلعب عند بلقيس. ده الحين اشتروح.
0: ده الحين بتروح؟ قدك داري بزهور لما تروح عند بلقيس ما تروحش من نفسه.
1: ملاقومي اتصلي لهم للبيت. قولي لهم يخلونا تروح تتغدي.
0: ايش هذا؟ من يدق الباب كذا؟
1: اقري افتحي الباب بسرعة قري.
0: ايش فيه ايش فيه؟ مال الزهور من عوره؟
1: ايش فيه مال زهور؟ عين بنتي راحت. يا الله استر على عين بنتي. عين بنتي راحة. بنتي مدوخ يا زهور. زهور قومي يا زهور.

0: يما هاي يا زهور، كيف يا بنتي؟ بشريني، كيف النتيجة؟
1: الأولى على الشعب كلهين.
0: مبروك، ألف ألف مبروك، اللهم لك الحمد والشكر.
1: ذا الحين مالك تبكي يما؟ أقول لك نجحت وطلعت الأولى على الأربع الشعب كامل.
0: الله يحفظك يا زهور، ما شاء الله عليك يا بنتي وعلى التفوق حقك بالدراسة.
1: أني أحب الدراسة كثير، وقد تشوفي كيف كل سنة أطلع الأولى على كل الشعب.
0: تعرفي من لما نتعورتي بعينك وانت صغيرة وعملوا لك كل هذنك العمليات لعينك، كنا نوابيك انك بتتعبي بحياتك وما بتقدريش تدرسي زي الناس.
1: الحمد لله، صحيح انني ما اشوفش بعيني اليمين تمام، لكن يما عدني اشوف بعيني الشمال.
0: الله يعوضك في بخير.
1: انيش تدرس وتعلم عشان اكون دكتورة بالمستقبل، اساعد الناس واجيب لهم علاج يساعدهم.
0: هذا نحن للان ما قدرناش نوفر لك فلوس حق العملية ونعمل لك زراعة عدسة عشان تشوفي تمام. ابيك كل ما تقيم من سنة وهو يتعب، ما قدرناش نوفر لك حق عملية لعينك.
1: مش مشكلة يما، حتى لو توفرت فلوس العملية الآن مشش عمل العملية إلا بعد ما أكمل الثانوية، ما عد باقي إلا سنة وبستحمل.
0: همسك اشربي الشاهي يا بنتي علشان تقدري تركزي بالمذاكرة زي الناس.
1: الله يحفظك يما، تسلمي لي.
0: هانت يا بنتي هانت، ما باقي معك إلا 3 شهور بتختبري ثالث ثانوي وبترتاحي بعدين.
1: الله يعين.
0: الله كيف قد عينك حمراء، تقولي لا قمرة. قومي ارتاحي لك وارقدي وبكرة ذاكري، أنت داري أنه معك عين تعبانة وما تستحملش الإرهاق هذا.
1: لا لا، أشي أكمل أذاكر بقية كتاب الأحياء عشان أمسك مادة ثانية بكرة.
0: شوفي كيف ترهقي عينك، أنت ما معك إلا عين واحدة تشوفي فيه تمام، لازم ما تجهديش نفسك كذا.
1: راسي قد يوجعني وحس عيني اليمين ثقيلة كأن حجرة داخل راسي.
0: قد قلت لك.
1: الله يما، عيني توجعني مرة، أحس كأنه بتنفجر وأشوف كأنه في بيضة زي الفلاش، غريب.
0: خلاص يا بنتي، بكرة بودك عند دكتور العيون علشان أشوف ماله، قد لنا سنين لا نودك عند دكتور عيون ولا نتفاقد عينك.
1: بكرة لازم نروح عشان الصدق اشتي علاج يوقف لهذا الصداع، سمعت أنه لو في مرض بالعيون هنا اللي يجيب وقع الرأس.

0: زهور عبد السلام، فين زهور؟ يلا ادخلي.
1: يلا يما.
2: من زهور؟
1: أني.
2: ما شاء الله، كيف حالك يا زهور؟
1: الحمد لله تمام.
2: إيش المشكلة يا زهور؟ سلامة عينك، إيش حصل؟
1: أقول لك يا دكتور، بنتي تعورت بعين اليمين لما كان عمرها 4 سنين. هذه الأيام عيني توقع مرة ويعني ما تجلس إلا.
2: لحظة، من المريض؟
1: زهور بنت المريضة، بس قلت بحكي لك يا دكتور، أنا أمه.
2: لا، حتى لو أنت أمه، أنا عندي المريض يتكلم من نفسه. كم عمرك يا زهور؟
1: عمري 17 سنة.
2: لا خلاص، قدك كبيرة وتعرفي تقولي لي إيش المشكلة بالضبط.
1: هي من نفسها بتحكي لك، بنتي شاطرة وذكية. احكي له يا زهور، قولي له أنه عينك توقعك.
3: زي ما قالت لك أمي، هذه الأيام ما أقدرش أذاكر بسبب الوجع بعيني. أحس كأنني أشوف كذا ضوء غريب يقلع عيني زي الفلاش حق الكاميرا.
2: إيش اللي حصل بعينك بالضبط؟ احكي لي من لما تعورتي.

0: لما كان عمري 4 سنين خرجت ألعب مع صاحبتي بالشارع، وأمي قالت لنا نروح نشتري لهم قوارير كندا عشان بيجوا عندهم ضيوف. أني رحت مع صاحبتي وتحملت قارورة كندا بيدي، وقلت لصاحبتي تتحديني أكسر القارورة هذه بالحجرة الكبيرة، وهي قالت لي تحديك. أخذت حجرة كبيرة وقدلت بها فوق قارورة الكندا.
1: وقارورة الكندا زي ما قلتي كانت عادة جديدة ومختمة صح؟
0: أيوة، ومع الضغط اللي بالقارورة بسبب الغاز اللي داخلها انفجرت القارورة وطار الزجاج لداخل عيني.
1: يعني انت أورتي نفسك من نفسك.
2: وقابلنا يا دكتور اللي عندي للبيت متحمل له، وهي ماسكة بعينه بيده، وقد يده ووجهه وثيابه كلهم دم. أول ما شفته قلت عين بنتي خلاص راحت.
1: وش عملتي له بعد ما تعورت؟
2: أبوها كان مش موجود، قال أنا سمعني واني صيح، خرج على طول أسعفه للمستشفى.
1: طيب عندك فكرة يا أم زهور إيش عملوا له بالمستشفى ذاك الوقت؟
2: قالوا إنهم عملوا له عملية وبعدوا الزجاج من داخل عينه، وقالوا إن عدسة عينه كانت ممزقة بسبب الزجاج، واضطروا إنهم نعم يخرجوا العدسة من عينه.
1: وبعدين؟
2: وبعدين يا دكتور عملوا له عملية ثانية بعد شهر، وقالوا لأن عدسة صغيرة ما نقدرش نعمل له عملية زرع عدسة بهذا العمر، ولما يكون عمره 16 سنة جيبونا نعمل له عملية زراعة العدسة.
1: أيوة، وش جابوا له بذاك الوقت؟
2: جابوا له عدسة لاصقة ونظارة، قالوا نعم تستخدمهن لما تعمل العملية.
1: طيب عملتوا له العملية ولا لا؟
2: لا يا دكتور ما عملناش، أنت داري حالتنا تعبانة، ما قدرناش نوفر له قيمة العملية.
1: يا زهور، عادك للآن تستخدمي العدسة والنظارة؟
0: لا، العدسة اقتطعت علي وأنا عمري 7 سنين، ما قدرناش نشتري واحدة بداله، والنظارة ضاعت علي بالمدرسة وأنا بصف ثالث.
1: واشتروا لك نظارة بداله؟
0: لا ما اشتروا ليش.
2: ملي كانت ظروفنا صعبة يا دكتور، وأبوها كان مريض كمان هذيك الأيام.
1: إيش الإهمال هذا؟
0: بس يا دكتور، قد أني بكمل اختباراتي قريب وبسافر وبيعملوا لي زراعة عدسة وبرجع أشوف.
1: تعالي يا زهور بفحص عينك، غمض عينك الشمال، تشوفي حاجة بعينك اليمين؟
0: لا ما أشوفش أي حاجة فيبة الآن، كنت قبل فترة أشوف فيبة، أشوف فيبة كذا مغشوش، لكن تقريبا كذا قبل شهرين رجعت ما أشوفش فيبة حاجة.
1: أحتاج أقص ضغط عينك، تعالي.
2: بس يا دكتور بنتي ما فيبش ضغط دم.
1: يا أم زهور، ضغط العين ما لهش دخل بضغط الدم. أوه، الضغط بعينك مرتفع جدا يا زهور.
2: كيف ملي يا دكتور؟
1: بعمل الآن فحص لقاع العين عشان أشوف كيف العصب البصري. تعالي يا زهور.
2: كيف يا دكتور؟ كيف تشوف؟
1: زهور في بيه جلوكوما اللي نقول على الماء الأزرق بعين اليمين، ووصلت لمرحلة متأخرة جدا، وللأسف العصب البصري مات، عشان كذا زهور ما تشوفش وفي بهذا الوجع اللي بعينه بسبب الضغط المرتفع، شكله قد له فترة مرتفع كذا، وأنتم بسبب إهمالكم وعدم متابعة حالته عند الدكتور هذا الضغط المرتفع ضغط على العصب البصري قتل الخلايا البصرية.
0: بس يا دكتور بسافر قريب وبرجع أشوف.
1: للأسف المشكلة الآن مش بالعدسة، أو لما تعملي عدسة بتشوفي، المشكلة الآن مثل ما قلت لك بسبب الضغط المرتفع بعينك لوقت طويل، هذا سبب أن العصب البصري مات، وحتى لو عملتي عدسة ما بتشوفش بعينك.
2: لا يا دكتور الله يحفظك لا تقول ليش كده. لا يا دكتور.
0: طيب ما فيش علاج للماء الأزرق عشان أرجع أشوف؟
1: بجيب لك قطار لعينك عشان ننقص الضغط داخل العين، نخفف من الوجع والثقل اللي تحسي فيه ببراسك بسبب عينك.
2: طيب يا دكتور ليش ما تسحبوش الماء الأزرق هذا؟ ملا يا دكتور من إيش الماء الأزرق هذا قاله؟ من إيش قاله ذا الماء الأزرق؟
1: أسباب الماء الأزرق كثيرة ولو أنواع مختلفة. معانا الماء الأزرق الخلقي، وجلوكوما الزاوية المفتوحة المزمنة، والزاوية المغلقة الحادة. لكن بحالة بنتك الماء الأزرق أو الجلوكوما تعتبر ثانوية بسبب الإصابة اللي حصلت لي بعينه وهي بعمر صغير.
0: يعني يا دكتور إيش تقول؟ إنه خلاص ما بستفيدش من عملية العدسة ولا برجع أشوف؟
1: للأسف يا زهور، التشخيص والعلاج المبكر لحالات الجلوكوما يعتبروا عاملين رئيسيين للوقاية من العمى. كنتي تحتاجي فحص لقياس ضغط العين بشكل دوري، فحص العصب البصري واختبار المجال البصري، لكن كل هذا ما حصلش، تأخرتم كثير.
2: ملك يا دكتور ما فيش قطر ولا علاج للمرض هذا، ولا حتى شل عيني وقيبله علشان هي بنتي تشي تشوف، بنتي عادة قدامها مستقبل وتشي تدرس وتكون دكتورة.
1: لو كنا لحقنا العصب البصري كنا بنقدر نسيطر على الضغط من البداية بالقطر والعلاجات وبنحافظ على النظر، لكن كل اللي نقدر نعمله الآن هو إننا نجيب لزهور علاج يخفف من الضغط بالعين ويخفف من الثقل اللي تحسه براسه والصداع والإحمرار هذا، لكن بكل الأحوال النظر ما بيرجعش، والحمد لله عين الشمال سليمة تماما، زهور تقدر تعيش حياتها بشكل طبيعي، تدرس تذاكر وتكون أحسن دكتورة بالمستقبل.

0: يا دكتورة زهور، لو سمحتي في وحدة قاعدة تشي تشوفك، أخليها تدخل؟
1: مريضة يعني؟
0: لا مش مريضة، بس قالت تشي تشوفك.
1: مش مشكلة، خليها تدخل. أمه، أش جابك للعيادة؟
2: قلت أشتي شوف بنتي وهي تشتغل بالعيادة حقه.
1: مفاجأة حلوة الصراحة. جلسي جلسي.
2: اللهم لك الحمد والشكر، عشت وشفتك يا بنتي وانت دكتورة بالمستشفى وماسكة عيادتك الخاصة. أنا وبيك الله يرحمه فخورين في بك وبعزيمتك.

حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه نستمع كما قلنا لترنيمة أغنية يمنية، بحيث إن احنا ندخل البرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: المرأة اليوم يفتحي قلبي.
1: منرحب فيكم أعزائي بحلقة جديدة، وموضوعنا اليوم عن تنظيم الوقت. خلينا نسمع.
2: يا ربي، كل مرة بتعمل فيي نفس الإشي وأنا ما بتعلم.
3: مرحبا سعاد، عن جد عن جد آسفة، بس بتعرفي
2: بس ما تحكي لي، كل حجزك فاضي وعن جد زعلتيني. الدنيا شوب ونار وإلي نص ساعة واقفة بالشمس.
3: طيب ما أنت عارفة ظروفي.
2: الموضوع مش موضوع ظروف يا رولا، أنت حتى لو ما عندك إشي بتتأخري على مواعيدك دايما.
3: طيب خلص، بعدين بنحكي وبنتعاتب، خلينا هلا نتحرك لأنه صاحب المكتب بستنانا.
2: هلا استعجلتي، يلا شرفي.
4: أهلا وسهلا فيكم، بس مش ملاحظين إنه تأخرتوا على الموعد شوي؟
2: إحنا أسفين سيد جاسر، بس شوية ظروف.
4: بس أنا لما بطلب حدا لوظيفة أول شغل بلاحظها هو احترام المواعيد.
3: الصراحة سيد جاسر أنا اللي أخرت سعاد، وأنا آسفة جدا إذا تركناك تستنى.
4: ماشي يا ستي، هاي المرة سماح، بس الشغل عندي على الدقيقة، واحترام مواعيد العمل للأشخاص اللي بدي أشغلهم إشي مقدس.
2: وأنا بشاركك الرأي، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنك.
4: أنا قرأت الأوراق تبعتكو، وبصراحة أنا بثق في شهادة السيد عدنان عنكو، عشان هيك ما رح نطول السير وتفضلوا معي على لجنة الفحص.
3: يلا جاية.
2: مرحبا، علي البشارة وعليك القهوة.
3: لا لا تقولي هان، قبلنا بالوظيفة؟
2: التنتين مع بعض.
3: لا يا سلام، أنا رح أطير من الفرح.
2: رولا اسمعيني منيح، أي نعم السيد جاسر صديق عمي عدنان، بس ما عنده مزح بالمرة، وإنت شفتي بعيونك.
3: ومين قالك إنه أنا عندي مزح؟
2: خليني صريحة معك، بس ما تزعلي مني، أنت يا رولا مش منظمة أبدا بوقتك، ودايما معجوقة وما بتخلصي شغلك على الوقت.
3: ما أنت شايفة وضعي بالبيت، لازم أساعد الماما وغير مسؤولياتي التانية، حتى ورائي لسه ما صدقتها.
2: أنا عندي مسؤوليات أكتر منك، بس تعلمت إنه تنظيم الوقت هو أهم إشي بحياتنا العملية، ولا بتضلي مكانك سر.
3: طيب ساعديني شو أعمل؟
2: اسمعي، إذا بدك تحافظي على وظيفتك وكمان ما تقصري بشغلك في البيت مع أمك، بدك تعملي برنامج يومي وتلتزمي فيه، وشوفي بعدين كيف رح ترتاحي وتريحي.
3: يا ريت يا سعاد، صدقيني هاي الساعة صارت 3 ولسه ما رتبت غرفتي ولا عملت شعري. ما انت عارف اليوم خطبة بنت خالتي عبير.
2: عن جد؟ مبروك يا ستي، وليش حضرتك مش جاهزة؟
3: لأني نزلت عالسوق الصبح وجبت شال للفستان وساعتين وأنا ألف.
2: شايفة؟ هذا هو قصدي، يعني تركت شراية الشال ليوم الخطبة، وهذا إشي اللي بدي إياكي تنتبهي له، أحيانا التأجيل هو اللي بلخبط كل إشي.
3: خلص بكرة لما بستلم الوظيفة بوعدك رح أحاول أعمل برنامج مرتب، ورح أبيض وجهك ووجه عمك كمان.
2: اسمعي يا ستي، خدي هالكلمة مني واعتبريها كلمة السر بيني وبينك، تنظيم الوقت.
5: نترككم مستمعينا مع بعض الاختبارات الشخصية عن تنظيم الوقت.
6: وفي حقيقة لو هتكلم على الوقت، أنا من الجيل الجديد، مش بقى يعني مش من الناس اللي بعرف انظم وقتي قوي، لانه دلوقتي الانترنت والشغل ومش عارف ايه والنزول، فما اتعلمناش او ما تعودناش ان احنا نحط الوقت ده هنعمل كذا، الوقت ده هنعمل كذا، فبنلاقي نفسينا قصرنا في بعض الحاجات علشان وبتيجي على حساب حاجات تاني، بنعمل حاجات وبتيجي على حساب حاجات تاني. حاولت كتير قوي انظم وقتي، حاولت كتير قوي احط سكادول كده او برنامج امشي عليه، بس ما نجحتش ان انا اعمل كده للاخر. يعني
7: انا دايما ما بتاخر على المواعيد، ودايما بظبط برنامجي، لانه بفكر انه مش لازم اتاخر، اذا اتاخرت بشيء راح اتاخر في الشيء الثاني، فلازم دايما كل شيء يكون مرتب.
8: اهلا بكم، معاكم ساره. طبعا كل الناس ممكن يحسوا انه احنا مصريين بقى والوقت عندنا انه بالبركه ويا عم كبر وكل حاجه كده، بس صدقوني بجد الوقت لما هننظمه هيفرق قوي. انا واحده من الشباب، انا مش حد كبير مكحكح ولا حاجه، انا واحده زيكم بالظبط، أنا كنت عايشة بهرجلة طول الوقت، بس بعد كده قررت أنه لازم أنظم وقتي. بمعنى أنه أنا لما ابتديت أشتغل جديد ولما ما كنتش بنظم الوقت، الدنيا كانت بتبقى متلخبطة جدا، ولقي أن المديرة بتاعتي بتطلب مني حاجات وأنا مش عارفة أخلصها، مش عارفة أنام، مش عارفة أعمل أي حاجة، وكمان كنت باخد كورس، فالوقت كان عندي الدنيا كانت متدربكة خالص. فدلوقتي بقيت بعمل جدول أنه الوقت من كساعة كذا لساعة كذا أنا هكتب فيها الحاجة الفلانية، أنا هعمل فيها الشغل الفلاني، من الساعة كذا لساعة كذا أنا ممكن أخرج. بقيت أحدد أولوياتي في الوقت، بقيت أقول أنه أنا هخرج في الوقت الفلاني، هاكل في الوقت الفلاني، وبقيت يعني مرة ما زبطتش معايا، تاني مرة ما زبطتش، بس بعد كده زبطت. بجد أهم حاجة أن أنت ما تسيبش وقتك بالبركة.
5: أعزائي المستمعين، من منا لم يسمع عبارات تتكرر يوميا من شأنها أن ساعات اليوم تكاد تكفي لإنهاء الواجبات والمهمات المطلوبة؟ وكم من مرة تمنى الكثيرون لو أن اليوم يتألف من 48 ساعة بدلا من 24؟ نعم، هذا هو مرض العصر الذي جرف الناس في سباق مع الزمن، وتركهم لاهتين متعبين فاقدين معنى السعادة الحقيقية والتمتع بكل ما منحهم الله من موجودات. وقد نجد أعزائي أن المهمات المتراكمة ودوامة الإرهاق أنتجت نوعا من عدم التركيز وفقدان العلاقات المهمة في حياتنا، فالأم لا تكاد تجد الوقت الكافي لكي تجلس مع أطفالها، والأزواج يلتقون كسرعة البرق حول مائدة الطعام وكأنهم يقومون بواجب إجباري دون أن تكون هناك أجواء من الحميمية والحوارات ومشاركة أحداث اليوم بين أفراد العائلة الواحدة، وهذا ما يجعل الأفراد يعيشون كقنابل موقوتة على وشك الانفجار بسبب الضغوط الذهنية والبدنية والأعصاب المتوترة. أعزائي، كثيرا ما نلقي اللوم على الآخرين عندما نمر بفوضى الوقت في حياتنا، وعندما تتداخل المواعيد والمهمات ببعضها البعض، ولكن الحقيقة أننا نحن شخصيا مسؤولون بالكلية عن اختياراتنا الخاطئة والتساهل في وضع برنامجنا اليومي واحترام تنفيذه حتى يتسنى أن نتمتع بكل ما نعمله، ولكي نتجنب الضغوطات التي هي السبب الرئيسي وراء معظم أمراض العصر الحالي. نحن نحصد ما نزرع، فالتنظيم يفرش أمامنا طريقا ممهدا نسير عليه بخطى ثابتة، ونحصد إنتاجا أوفر على صعيد العمل وعلى صعيد العلاقات التي عادة تفتر وتزول نتيجة لعدم تنظيم أوقاتنا بما يتناسب مع أنشطتنا المتنوعة. أعزائي، تعلمنا كلمة الله أن لكل شيء تحت السماء وقتا، وأن الوقت هبة من الله ووكالة علينا التصرف بها كما يليق، فتخصيص وقت للعمل ثم وقت للاسترخاء والراحة والمرح ووقت للنوم العميق لكي نريح أذهاننا من وظائفها اليومية يساهم في أن ننتعش ونجدد طاقاتنا ونتجنب ارتكاب الأخطاء التي عادة يكون سببها فقدان التوازن الوظيفي للإنسان. فلكل من يعاني من هذه المشكلة أن يقف اليوم ليتخذ مسارا جديدا في تعامله مع برنامجه اليومي، ولنبدأ سويا بوضع جدول صغير في بداية اليوم يضمن القيام بالواجبات الرئيسية المهمة، ومن ثم الأمور الثانوية التي لا يؤثر عدم تنفيذها على حياتنا وعلاقاتنا. ومن المهم عند وضع هذا الجدول الالتزام وضبط النفس وعدم التساهل في المواعيد، وعندها سنجد أنفسنا نقطف ثمار هذا التنظيم ونضيف مزيدا من الاستمتاع والإنجازات في حياتنا. تعالوا نتأمل سويا في شخصية الرب يسوع الذي تعامل مع الوقت بكل أمانة والتزام، فقد كان مسؤولا عن كل دقيقة قضاها في أرضنا، فهو الذي كان يبدأ يومه باكرا بالصلاة كعادته، وقد أكد البشير مرقس من خلال الإنجيل الذي كتبه كيف تعامل الرب يسوع مع الوقت بتكرار كلمة وللوقت. وللوقت ذهب يسوع وللوقت قام يسوع، وكأنه يسير على ساعة مبرمجة بدقة لكي لا يفوته شيء من المهمات الجليلة التي قدمها للبشرية، وأهمها موضوع خلاصنا الذي تم في الوقت المعين الذي تنبأ عنه أنبياء العهد القديم. وعندما أتت الساعة المعينة أسلم وقدم للمحاكمة وصلب ومات، وقدم الفداء لنا في الوقت المعين فاتحا لنا باب الخلاص والبنوة. فيا له من معلم ومن قدوة نقتدي بها في أيامنا هذه. وأيضا لا زال صوت الرب مناديا ويقول: هو ذا اليوم يوم خلاص، وهذه ساعة مقبولة، فتعالوا إلى الرب ولا تؤجلوا لكي تنالوا الخلاص. فلا تضيعوا الوقت، بل اغتنموا فرصة وجودكم على هذه الحياة لكي تختاروا لأنفسكم النصيب الصالح. أعزائي، أتمنى أن تكون رسالتنا اليوم قد حققت البعدين العميقين اللذين نصبوا إليهما من ورائها، وهما البعد الزمني الذي ينظم أوقاتنا وأيامنا، والبعد الروحي الذي يشجعنا على أخذ خطوة إيمان تجاه المسيح الذي مات لأجلنا. فلا تؤجل، بل اغتنم الوقت والفرصة. وإلى أن نلقاكم الأسبوع القادم، نترككم في رعاية الله.

0: أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: يا حلوم حلوم، هاتي شاهي لأخي بسرعة.
2: طيب حاضر.
3: لا لا ما فيش داعي، مشي شاهي.
1: أنا داري معقبك شاهي. هاتي عصير يا مراهية.
3: أخي قل له أنا جيتو أشتي أكلمك إن
1: أنا خلاص خلاص أنا داري. قاكلمت أنا أمي إنك تشتي تتزوج، بس أنت لا أشير، وإحنا نروح نخطف أبي من قزيني ونخطب لك هي من أهلي ولا أمك.
3: ها بنتا،
2: ها تفضل العصير. صدق الذي سمعتون لك تشي الزواج؟
3: إن شاء الله.
2: وأخيرا ما نفرح باك ونعمل عروس بالأسرة، أشتي فستان.
1: لا اسكتي سكو حلقك، الله أكبر عليك. اصبري اصبري شوية، اسمعي خلينا نشوف من هذه العروسة الذي اختاره. من هذه اللي اخترته؟
3: بنت عمتي نجات.
1: ها إيش؟ بنت مين؟
3: بنت عمتي نجات.
1: بنت عمتك نجات؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا أبدا.
2: لما خين هذا الذي كانت تشتي تتزوجه قبلي وزعلت عليه ولا كيف؟
1: جني جني احنا وخفة الدم. بطل يقول لك حقك خفة الدم، مش وقتك الآن. احنا نشتي نزوجه من خارج الأسرة، مش من هدار هذا هبالة.
3: ليش ايش في بعمتي نجات؟ أحسن واحدة بالأسرة كلها.
1: مش علشان كذا أقول لك أنا.
3: ها طيب ايش في وليش؟
1: لأننا ما أفضلش تتزوج من الأقارب، علشان في أخطار مرضية على الذرية.
2: على مو؟
1: كيف علامه؟ على الأطفال الذي يخلفوهم.
3: مفتهم ليش؟
1: يا الله اللي مفتهم. أنا أقول لكم أنكم جهال، قلت لي لا. في كثير من زواج الأقارب تتسبب بأن الأطفال يطلعوا أمراض بأمراض وراثية، تفهموا ولا لا؟ زي تكسرات الدم وأطفال منجليين، وما عاد يجلس الأب والأم إلا من علاج لا علاج، ومن تعب لا تعب، وفي حالة يحصل الطلاق. ها وانتم بصروا بعد لا حصل طلاق، انتم بصروا بعد مشقاع بين الأهل لما يوقع طلاق. وأقرب مثال شاقول لكم على حاجة، شاقول لكم شيء. شوفوا خالي عدنان لما تزوج من خاله وخلف اثنين أطفال أمراض، واحد في بوك التكسرات بالدم، والثاني الطفل منجلي ومرض وتعب، إلى الآن مكانهم أمراض، ولما اكتشف السبب طلق مرته، وقع مشاكل بين الأسر بسبب الطلاق.
3: ليش ايش كان السبب؟
1: ايوه قلت لي ايش كان السبب. السبب زواج الاقارب خطير، لانهم يكونوا حاملين لمرض وراثي يمكن يسبب انهم يخلفوا زوجين من الاقارب اطفال امراض وحاملين للمرض، وانا علشان كذا ما اشتكت تتزوج من الاسره.
3: بس انا احب بنت عمتي نجات، وانت عارف اني بنت عمي، وانا اولاد من غيري، وهي من دمي ولحمي.
1: يا الله نحنا والحب مش وقته دحين. ما الفائده يا ابني لما تحبه وترجع تهجره وتطلقه بالمستقبل وتتعذبوا وتخلفوا اطفال امراض؟
3: يعني لو رزقنا بأطفال أمراض خلاص فلتيه، وهي إيش ذنبه؟ بعدين يا أخي مش كل الناس حالتهم مثل حالة خالك، قد ربما ما يحصلش حاجة.
1: أيوة بس أنا أكلمك عن تجارب ناس كثير، وكمان إيش يضمن لك إنك ما تخليش أطفال أمراض أو حاملين للمرض.
3: بس في بعض الأزواج يتزوجوا من خارج الأسر يكونوا حاملين لنفس المرض.
1: أيوة صح كلامك صح، لكن نادر وقليل ما يحصل. بس إيش يمنع إنه الواحد قبل ما يتزوج يروحوا يعملوا فحص قبل الزواج علشان يطمنوا ويثقوا إنهم مش حاملين للمرض ويتزوجوا؟
3: ما لا ممكن إن نعمل فحص قبل الزواج وشوف إذا كنا مش حاملين للمرض ونتزوج.
1: ممكن، بس أنا الذي أعرفه إنه عائلتنا قد حصل في بيه إنه تزوجوا من الأسرة وخلفوا أطفال حاملين للمرض وأطفال يعانوا من المرض، وهذا هم من مستشفى على مستشفى يتعالجوا وما فيش فائدة.
3: هي خلينا نعمل فحص والباقي على الله.
1: تمام، بس فكر بمصلحتك.
3: أكيد، وأنا بكلم عمتي تخلينا نروح نعمل فحوصات، هذا مستقبل مش لعب.
1: أيوة، وأنا بصراحة أفضل الزواج من خارج الأسرة.
3: طيب إذا هي طلعت حاملة المرض وأنا مش حامل، إيش ممكن يحصل؟
1: شي حصل كما سمعنا من الدكاترة إنهم مش تخلفوا أطفال حاملين للمرض لكنهم مش يعانوش من المرض.
2: كيف حاملين للمرض ولا يعاني؟ إيش الفرق بين حامله والذي يعاني منه؟ مش إلا سواء؟
1: لا لا لا، اللي حامل المرض يكون حامله طول عمره، وإذا تزوج بواحدة مثله يخلفوا أكثر أطفالهم أمراض وقد يموتوا، ولكن الذي هو يعاني قد يعاني يعني يجلس مريض.
2: ها افتهم لي. وانت يا اخي دور واحدة ثاني غير بنت عمتك نجات، معها ولا هي بنت عمتك نجات احسن لك، لا يحصل لكم وتتزوجوا وتخلفوا اطفال امراض او معاقين او يموتوا لا قدر الله.
3: خلينا نعمل فحص اول ونشوف.
2: الله يوفقك يا اخي، وان شاء الله يكون ما بينكم مش حاجة. انا عارف كم تحبه، كم لك وانت تقري بعده،
3: بس ما نجداري كيف افتح الموضوع معاهم.
1: عادي، خليها علي، أنا بكلمهم وأفهمهم بدل ما يحصل شيء وقع الجميع بعدها.
2: طيب ما فيش علاج لهذا المرض؟
1: لا ما فيش علاجات، يجلس المريض يتعالج غيروا له دام وعلاجات وتعب ومرض وخسارة بدون فائدة. أفتهم لك يا أخي ولا ما أفتهم لكش؟ إن زواج الأقارب ممكن يسبب كارثة مرضية لأطفالكم في المستقبل. يرضيك يعني يحصل مع أولادك مرض أو يخلق لك طفل منجلي لا قدر الله يموتوا ولا شيء؟
3: لا لا لا، الله لا قال، أكيد ما حد يشتي يخلف أطفال معاقين أو أمراض أو منجلين أو يموتوا لا قدر الله، أشتي يخلف أطفال أصحاء.
1: أيوة، أنا أفضل لك إنك تعمل فحوصات قبل الزواج.
2: يعني ابتعد عن زواج الأقارب مؤت قدم.
1: الله أكبر عليك أنت وخفة الدم، دحين بالله عليك هذا موضوع حساس، وأنت تقولي لي ابعد عن القاطرة مئة قدم، وده در حقي.
2: ما لك تحرقني، أنا كنت أشتي للطفل قوان دائما قاطرة، ما حد يقدر يراجعك ولا يوقفك، تجرح الناس بدون ما تحس.
3: معلش يا مرت أخي، هو مش قاصد، على العموم فعلا كلامك صح، أنا لازم أعمل الفحوصات.

0: الحمد لله، طلع الفحص حقي سليم وحقه.
1: الحمد لله، يعني انت وهي لا انت حامل المرض ولا هي حاملين المرض؟
0: والله الحمد لله.
2: الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله الذي طلع الفحص سليم واخي يقدر يتزوج الان اللي يحبه.
1: الحمد لله الحمد لله. ماذا حين اشتي فستان واشتي تسريحه واشتي الحمد لله الحمد لله.
3: بهذا احبتي وصلنا لاخر فقره من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك، البركة، يوم الأحد. نستمع إلى قراءة في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف ناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
4: كتاب المزامير، المزمور 128. هنيئاً لكل من يتقي الله ويسلك في طرقه، لأنك تتمتع بثمار تعبك وتكون مباركاً وفي خير. تكون امرأتك ككرمة مثمرة في دارك، وبنوك كأغراس الزيتون حول مائدتك. هذه هي البركات المعدة لمن يتقي الله. يباركك الله من الجبل المقدس، فترى خير مدينة القدس كل أيام حياتك، وتعيش لترى أولاد أولادك. سلام على شعب الله.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان بحب رحب بسام معي هون بالاستوديو مثل العادة. كيفك سام؟
1: أهلا فرح، أنا منيح. كمان بدوري بحب رحب بمستمعينا باي الحلقة، بالذات برحب بشكل خاص بكل أم، بكل بنت، بكل صبية، بكل أخت، بكل زوجة. هاي الحلقة اللي رح نحكي فيها عن المرأة مثل ما بتعرفي فرح.
0: المرأة يلي في كتير ناس رفعوها وقدروها وكرموها، الشعراء والأدباء كتيرين منهم كان للمرأة نصيب بكتاباتهم إلها من العصر الجاهلي لهاليوم، وهن بيكتبوا فيها أحلى الكلمات. بس كمان بنفس الوقت يا خسارة، في ناس ما عرفوا يتعاملوا معها، ما عرفوا قيمتها، بل بالعكس حجموها، وهذا الشيء منشوفه كتير بمجتمعنا الشرقي.
1: فراح الحكي كتير بالمرأة.